0: سيف سناء على جوهر اف ام. موج مع الموجة.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
2: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله ومساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يستأنف اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين، وصواريخ باليستية إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في الأردن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يستأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء جلسته العامة لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وفق ما أعلن أمس رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وتم خلال جلسة يوم أمس والتي كانت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وحظي مشروع القانون بموافقة 58 نائبا مقابل رفض 13 نائبا، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. وإثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، والتي تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة. وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية 70 مليون دولار أمريكي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دعم قطاع الفوسفات الذي تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام من حوالي 4% قبل سنة 2011 إلى نحو 0.5% حاليا، كما تراجعت مساهمته في الصادرات من 9 أو 12% إلى حوالي 3%، معتبرا أن تحديث القطاع ومعالجة إشكالياته الهيكلية ومنها تقادم المعدات والصعوبات البيئية والمالية أصبح ضرورة لاستعادة دوره الاقتصادي. والوزير يبرز أن شركة فوسفات قفصة لم تتحصل على أي قرض خارجي منذ سنة 14/2000 تاريخ تمويل مشروع أملخ شب، موضحا أن القروض الأخرى التي تم الحصول عليها خلال السنوات الأخيرة تعلقت بمختلف حلقات منظومة الفوسفات. وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن التدين لا يمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما تتحد جدواه بحسب طبيعة استخدامه، مؤكدا أن توجه الدولة يقوم على توجيه القروض أساسا نحو الاستثمار بما يساهم في دعم النمو والتنمية والتشغيل. وأكد أن تونس لا تزال قادرة على تعبئة التمويلات الخارجية، وأن المؤسسات المالية الدولية والشركاء الأجانب مستعدون للمساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج ضمن الأولويات الوطنية، مبينا أن هذه التمويلات يتم التفاوض بشأنها في إطار الخيارات الوطنية ودون شروط تمس بالسياسة العمومية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن التحديات الرهينة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. والوزير يضيف خلال إشرافه أمس على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعة الغذائية بتونس، يضيف أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث العلمي في الفلاحي ضمن أولوياتها انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءات الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وطنيا أيضا، دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. دوليا الآن، قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ أطلقتها إيران في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها بمنصة تيكس أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وكان موقع إكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأكد اعتراض الصواريخ. وزارة الدفاع السعودية تقول أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. جماعة أنصار الله الحوثيون تقول أمس أنها استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية بسبب خرقها الحظر البحري في البحر الأحمر. دبلوماسيا، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وذلك بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة أول أمس الاثنين. ويعد هذا الاجتماع الأول بين ترامب ونتنياهو منذ فيفر الماضي، أي قبل الحملة الجوية المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وعقد الاجتماع الذي وصف بالمغلق بعيدا عن وسائل الإعلام ومن دون تصريحات مشتركة أو إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين، واستمر وفقا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا حوالي 29 دقيقة من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذا الاجتماع أو نتائجه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: جوهرة FM Music Now.

0: جوهرة
1: Even though my tears have dried.

0: نختم بعناوين الرياضة اللي مدنا بها وليد الجزيري مشانيس الدوادي، معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الجامعة أعلنت على كامل الإطار الفني للمنتخب التونسي، قرارات المكتب الجامعي ومنها تعيين معز المستيري مكلف بمنتخب الأكابر، واليوم سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 26-27، وآخر أخبار انتقالات اللاعبين من بينهم زيدان، وأخبار آخر نخطو به زيدان مدرب جديد لفرنسا، وأكثر أخبار رياضية مع ولي الجزيري 7 إن شاء الله.
1: شنو أمور الماء؟ هل تحسنت الأمور في الساحل وبشكل خاص في سوسة؟
0: مازال يقص ولكن بوتيرة أقل برشا من الفترة السابقة، أما مازال يقص
1: من نص الليل الخامسة متاع الصباح ولا الفترة
0: ما أطول. عندوش وقت معين في أي لحظة ينجم يقص عليك. منال قلت لك 8 مقصوص،
1: 8 متاع الصباح ولا الليل؟
0: معناها من 8 للخمسة مازال مقصوص،
1: ثمانية
0: متاع الليل خمسة متاع
1: الليل خمسة متاع الصباح هو مقصوص
0: الضوء مقابل لباس. إن شاء الله يوصل هكا،
1: إن شاء الله يتواصل هكا الحمد لله يا ربي. في حين قصر هلال حي الرياض يذلي في قصر هلال تشكيات وصلتنا من عند بعض المواطنين يقول لك راه بشكل فظيع القصار مش متاع خمسة وستة وثمانية سوايع، يرجع لهم ساعتين بالضبط
0: عليها الماء.
1: أيام مقصوص عليهم، يقول لك راهي ماهيش حياة هكا، معاناة كبيرة ما نجموش نعيشوا في ظل هالاستمرار متاع قصار الماء، وإن شاء الله نلقاو في حل
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله باهي، خلينا
0: نتفضل.
1: خاصة الماء بطبيعة الحال، الضو يظل هاي الأمور بدات تركح،
2: كان بدات تحسن، هذا اللي واضح
1: إن شاء الله يعني نلقاو حل.
0: فما ملاحظة أخرى
2: بلغات القصار
0: في علاقة بالمياه المعدنية، يعني لاحظت انه فما اقبال غير عادي على اقتناء معنا الستيك الماء في مشهد ذكرنا تقريبا باوقات الازمات، رغم التطمينات من الجهات الرسميه انه الماء المعدني موجود ولا داعي للهف. يعني
1: هو عمل دور
0: حتى كي تدخل الحانوت يا اما ما تلقاش انواع الماء بشكل كبير، والا يقول لك راه ناقص برشا، والا تلقى مواطنين ساعات يعني محملين في المال تاع الكهرباء ستيك معبي بالماء في مشهد يعني مش عادي.
1: هو الغير عادي انه يعني كيف ينقص الماء، وهذاك علاش المواطن نفهموه. احنا يقول لك باش نبقى ما غير مياه معدنيه واللي دخلت رسميا في عاداتنا نتاع الشرب.
2: السيد رئيس الغرفه
0: المواطن باللهفه نتاعو حتى شويه اللي موجوده يكمل باللهفه اللي يسحق ستيكه ياخو 4-5 ستيك، وقتها تصير ازمه فعليه.
1: لكن درت البارحه درت في 5-4 اكثر 5 فضاءات تجارية كبر، درت مع عند لي جروسيست اللي موجودين خاصة مش موجود، لقيت موجود عند الحماسة فقط وبعض العطارة زادة، واللي يعطي لك ليوناتو معناها من الحرفاء نتاعو يقول أيوة أني خليت لك ولا شوية زادة ويقسم
2: كالعادة كما وقعت أزمة الزيت فترة معينة ولا السكر.
1: ورغم اللي نسمعوا كما قال أشرف أنه الأمور يقولوا في نصابها فما شوية نقص ولكن موجود الماء وما فماش أزمة، هذا في اللي نسمعوا فيه من جهات الرسمية معناها من طرف ديوان المياه المعدنية.
2: وهذا مش نحاول نسوه سي لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية منتجين المياه المعدنية،
1: هذا بعد قليل تو ناخذوا الإجابة والوضعية كاملة وقتاش يرجع التزويد لمساره وشنو اللي صاير بالضبط، نعطيوه للمستمعين ومشاهدينا كما عودناكم. يلا خلينا نمشوا للموسيقى ونرجعوا بانونشينمون يعمل الكيف ننطلقوا فيه بصوتها، ونخليكم مع رائعة منا روائعها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا رجعين.

0: بدل الموجة واسمع جوهرة فاح. في المستير والمهدي 89.4 آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة فاح. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. اتحاد الفلاحة والصيد البحرية يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لجبر أضرار الفلاحين والبحارة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. والجيش الأمريكي يؤكد اعتراض عدة صواريخ أطلقتها إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ أن التحديات الراهنة في مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. الوزير أضاف خلال أشرافه على الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس أن وزارة الفلاحة تضع دعم منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي ضمن أولوياتها، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة الوطنية يمثل أساس التنمية المستدامة، وأن تطوير الصناعات الغذائية يمر عبر تثمين نتائج البحث العلمي وتشجيع الابتكار ودعم المبادرات الريادية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى النسيج الاقتصادي وفق بلاغ صادر عن الوزارة. الوزير شدد أيضا على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة التكوين وتعزيز انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة الجامعية على محيطها، تطوير الشراكة بين مختلف المتدخلين بما يساهم في تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية والحد من الفاقد وأحداث قيمة مضافة أعلى للمنتجات الوطنية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد حمل في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، حمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مساء أمس عن رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح اليوم الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة حضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. في أخبارنا الوطنية أيضا، صدر أمس براءة رسمية الجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض.

0: بعض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويتضمن الأمر 9 فصول، حيث نص الفصل الأول منها على أن البرنامج يشمل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات والمسجنين برياض الأطفال. ونص الفصل الثاني على أن تحمل نفقات البرنامج الوطني على ميزانية مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وينص الأمر على إسناد منحة شهرية لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج وللأخصائيين المتعاقدين معها، على أن يضبط مقدار هذه المنحة بأمر مشترك يصدر لاحقاً. في أبرز أخبارنا العالمية، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية عن تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران، وذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وختاما، أكد الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقتها إيران، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي يدعوهم للمحافظة على سلامتهم، رغم هما ثروتنا العزيزة الغالية اللي ربي هدانا أحسن ثروة المواطن والمواطنة التونسية. فساعدوا لي على رواحكم يعيشكم أنتوما راس مال البلاد هذية. باش نمشيو مع بعضنا لثقافة التأمين، واللي يعرف هذه الثقافة ويطلع على البرودوي اللي موجودين فيها راهو ينجم يربح برشا، يربح على مستوى أنه يأمن على روحه وعلى كل حاجة يحب يأمن عليها، ويربح زادة على المي تيرم واللون تيرم وقت الشدة، يلقى اللي أمنه واللي يدخره. كيفاش وعلاش؟ أبقوا معايا.
2: تأمينتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: ناس بكري يقولوا فليس مع فليس يولي وكدايس. نصيحة نوجهها خاصة للشباب اللي عنده دخل ويحب يلقى عنده رأس مال، رأس مبلغ مالي هكا عند رأسه، ورأس مال إذا كان مش يعمل بيه حويجة نهاير آخر يلقاه موجود وملموم. التأمين على الحياة ولا اللي نسميوه الادخار خير ولا ادخار الخير، إيش تحب أنت؟ الادخار في التأمين أصبح وجهة للشباب الآن. نعرفوا لملذات الحياة والتحويص والمصروف واللبسة والقعدة في القهوة اللي نخليه فيها عشرات الدنانير، وما نجموش نتحكموا في رغباتنا وما نشبش نجمو، وبالتالي ايش يلزمنا؟ نمشي اول شيء نحل عقد تأمين ادخار ونعمل برنامج صبين كل شهر دون انقطاع. شنو باش نربح؟ نربح بارشة حاجات. اول شيء فلوس منعتها باش نقاها غدوة، كما قلنا عندي كابيتال تحت راسي. وثاني حاجة الفلوس هذيك باش تجيب لي نسبة فائدة مهمة، ديزانتيري ينعم نسبة فائدة مهمة كيما اللي نعملهم ادخار في البنك. لكن الأهم من هذا هو الامتياز اللي جيبي، دونك الأولانية عندي نسبة الفائدة كيما الادخار اللي في البنك الثاني ولا في البوسطة، الثاني هو عندي امتياز جيبي اللي ما نقاهش غاديك. اش معناها امتياز جيبي هذا؟ كل مليم تحطه في الادخار باش تتمتع بامتياز جبائي يربحك ما يقارب 40 وحتى 50% من المبلغ اللي ادخرته. مثال يا سيدي، كان ادخرت 5000 دينار في السنة تتحصل على امتياز جبائي بما يقارب 2000 دينار. يكفي تسلم الشهادة متاع الادخار اللي تحصلت عليها من شركة التأمين، تسلمها للمسؤول على الموارد البشرية في خدمتك، وتراكي فيه شهريتك في العام هذاك تزيد. وكان كل عام تخبي نفس المبلغ ديما شهريتك باش تقعد تزيد. لكن نحب نضيفوا حاجة أخرى مهمة، يلزمك تتعود على الادخار وتنساه وتتعود على مستوى جيد متاع انفاق وتنقص من الاستهلاك اللي مو ضروري، حتى لين تتعود وتصبح من غير ما تشعر تمشي كل شهر وتخبي في عقد الادخار متاعك المبلغ اللي متعود عليه. كانك شاب وعندك دخل، اسمع نصيحة وامشي لأي مكتب تأمين واطلع على الإجراءات واعمل عقد ادخار. شباب عديد البلدان في العالم ماشيين في هذا التوجه، هذا معناها عاجبهم ماشيين فيه ولاقينه مربح جدا. دونك ما نشي نجيبه في حاجة ما جربت ما جربتش، معناها لا وقعت تجربتها من شباب عديد بلدان العالم اللي ماشيين في التوجه هذا مع خاصة الصعوبات الاقتصادية العالمية. أسمع نصيحتنا راهي في مصلحتك.
2: تأميناتك تما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان. نرحب بالخليفه نتاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه مواقع التواصل، اللي في كرهبهم ان شاء الله يوصلوا سلمين. أمين. اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين.
1: احسن ما قلت يا صاحبي، نمشي مباشره للافراح
2: هذا هو.
1: ان شاء الله ديما ايامنا كلها افراح، ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 29 جويلية، ونستقبلوا المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيه اسم ولقب العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، رقم التليفون، وقالونا فايقوه من النوم شاركوه معاكم وهديوا له الكادو المجال الرائعة من سيتي ووتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع سي محمد الناصر لك حالا. نقول لك صباح الورد سي محمد.
3: صباح النور. صباح الفل. صباح النور سي خليفة وسي حاتم.
1: نورنا سيدي، مرحبا بيك، كل عام وانت حي مليون الف خير.
3: الله يخليك يرحم والديك يعطيكم الصحة يا سيدي على البرنامج وعلى كل ما تقدموه.
2: ربي فضلك. سي محمد منين تكلم فينا؟
3: نتكلم فيك من المتلوي.
1: يا مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بكل أهالينا في المتلوي وفي كل ولاية قفصة.
3: يعطيكم الصحة ومرحبا بكم أنتم زاد.
2: هاي سي محمد، قداش عملت اليوم؟
3: عملت 66 تبارك الله.
1: إن شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحة قوية يا محمد الناصر لك حل من المتلوي العزيز الغالي. إن شاء الله يا رب.
2: هاي سي محمد، أعطينا شكون صاحب أو صاحبت المفاجأة.
1: هي
3: والله من غير من نخمم المدام عزيزتي وحبي ولداني.
1: صحيح.
3: الله يخليهم لي ان شاء الله.
2: خلالك ما تقول يا حاتم.
1: برافو عليه. عارف يا خلية اللي تعدي
3: قصار بسي حاتم.
1: لا عود هالي، عود هالي ممتازة. كيفاش عود لي
3: عزيزتي وحبي
1: ما غير من خامة في حتى شيء. هي معناه
3: هي ما غير من شو اسمه وليداتي اكيد هي وليداتي انا ناصف وكنزة وعلاء.
1: وهي شو اسمه؟
3: نعم
1: شو اسمها المدام؟
3: المدام اسمها منيا.
1: منيا انا مانيش نراها في منيا.
3: منيا
1: مانيش نراها فيها.
2: تبغى تشوف ما زيد هذيك المفاجاه.
1: هي قالت لك عملت لك السوربريز هذايا ولا لا؟
3: والله هي ما قالتليش اما في بالي بهم باش يعملوا لي حاجه.
1: باهي خلينا نشوفوا مع خليفه.
2: صحيح سي محمد حاتم المونيا ومعها الاولاد ايه معها ناصف وعلاء وكنزه ربي يفضلهم.
3: اكيد
1: منى شلبي هكا سيدي ربي يدوى معاشرتكم
3: اجمعين اجمعين لي وليكم ان شاء الله.
1: وربي يفرحك بنواراتكم ونورات نواراتكم ان شاء الله. وربي يحفظكم ويطول في اعماركم. نورت سيدي العزيز وشرفتنا. ميرسي.
3: الله يستركم ومشكورين جدا على اللي تقدموا فيه الكل. والله ما نتبعوا فيكم يوميا. راه
1: ربي يخليكم وشكرا لحضرتك سيدي.
2: نمشيو ولا ميادة القفصي؟ نقول لك صباح الورد ولا ميادة؟
4: مرحبا على السلامة.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك ربي يبارك لك بارك الله فيك.
1: صحيحة الحكاية ميادة؟
4: الحكاية لي
1: قالوا لي تغني بالقداء.
2: تغني
4: لا لا مش
1: سي. عندنا ميادة الحناوي، عندنا ميادة بسيليس، وعندنا ميادة القفصي.
2: زي
4: اي موجود موجود.
2: اي ميادة منين تكلم فينا انت؟
4: من جمال. ميادة من
2: مرحبا. جمال مرحبا بكل مستمعينا في جمال. قداش عملت اليوم؟
4: اليوم ان شاء الله
1: 44. ان شاء الله بطول العمر وبصحة البدن. توا في تنبك النضج.
4: الحمد لله.
1: توا حديث ساق في الدنيا راه.
4: الحمد لله والله بالحق نحس فيها بالرسمي مش
2: لا لا
4: وشايف عليها مش بالحق خاطر العبد يحس في برشا حاجات النضج الحقيقي مش
1: ربي يطول في عمره.
2: الحمد لله. ايا لما يد شكون صاحب المفاجأة؟
1: هو
4: والله لا مش هو مش هو
2: عليه
1: عليه مش
4: المخي حطت هو المسيح يا اخي لها اهراقد ومقامش حتى طرف ليلة من صور
2: ما يبعث في الليل قبل بالنهار
4: زعما الهدر فاجئني لا من صور
1: شوف معناها ما بينات
4: كان خويا
1: ما بيناتنا انا وانت ما يعملهاش المسيح
4: مش هو مش هو اسلوبه
1: مش اسلوبه. ترى خلينا نشوفه مع سيدي خليفه.
4: لا مش اسلوبه.
1: ما يطلع كان خويا.
2: خوها
1: بالضبط خوها نوفل.
2: خوها نوفل واولاده يحيى وابراهيم وبيا.
1: ربي يحفظهم لكم
4: يعيشك.
1: يا ميادة ويا نوفل ويعطيه الصحة نوفل.
4: ذاك هو نوفل الميد نوفل الحكاية ذي ما يجي ما يعمل حد كنوفل.
1: مي المسيو راهو قال لي اعلمني اللي هو باش يجيب كادو طيار.
2: صحيح حق كادو
4: زعما
1: خلى النوفل
2: للسماس
1: وهو توا يجيب الكادو واحنا متهنين وقول لنا كان جاب داكور.
4: هو معناه تواصل نوفل باش على التهنية نتاع الصباح وهو لاهي في الكادو.
1: هي هذيك هي. ربي داوم عاشدك انت والمسيو ربي فضل لك نوفل ونورات وشكرا لك نورتنا
4: وربي يفرحوا بصغيرات وربي يفضل
1: وانت ربي يفرحك دائما وابدا ان شاء الله.
2: مرام عبيد من بوها منظر وكذلك ولد عمها حمزة اللي هما مولدين في نفس اليوم حمزة ومرام. ومن بو حمزة سي عادل يقولوا لها كل عام وانت حي بخير مرام.
1: التصويت يلا مرواي اللولاني.
2: اللولاني سي محمد ناصر لكحل المتلو.
1: سي محمد ناصر لكحل يتحصل على المونديال الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع مباشرة مع موضوع اللي التوانسة يحكيوا فيه. من ناحية يقول لك رانا ماشي نلقاو في الماء, من ناحية ثانية الديوان الوطني للمياه المعدنية خرج
2: كل موجود الماء.
1: يقول لا ما عندناش أزمة والماء موجود. شفما بصحيح نمشيو للناس اللي في الميدان يظل لي باش نمشيو للغرفة الوطنية للموزعين متاع المياه المعدنية.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد. الموضوع اللي يتحدثوا فيه التوانسة لكل المياه المعدنية ناقصة برشا وما نشي لاقينها. نقاو في معناها أنواع ماش معروفة ومنشي مستنسين بها ونحبوا نشريو منها ولكن ما نجموش نشريو هاو زوز بيبس يقول لك وثلاثة فقط. شنية الحدرة شنو اللي صاير بالضبط؟ خليفة بن سالم يحل كتاب على هذا في لاريير بلان.
2: المؤكد حاتم أنه هناك نقص في المياه المعدنية وهذا بالعين المجردة. يعني الناس كل تهبط للسوق تمشي للمحلات اللي هي تبيع واختصاصها المياه المعدنية أو الفضاءات التجارية الكبرى أو العطارة. نقص المياه المعدنية علاش حبينا نعرفه بالضبط؟ هل هو مؤقت أم أزمة هيكلية كما نقوله في القطاع؟ وثم مشكل من هنا وهناك. مشكل معنا سي الأسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية منتجي المياه المعلبة. انقلوا له صباح الورد سي لسعد.
3: صباح خير سي حاتم. صباح خير.
1: رهلا وسهلا سي لسعد. منورنا أخوي العزيز. معك زاد خليفة بن سالم الخليفة متاعنا اللي يقول نورنا يا سي لسعد. شنية الحكاية النقص اللي حذو فيه واللي حذناه احنا وشوفنا في حين المسؤول او المسؤولين في الديوان الوطني للمياه المعدنية يقولوا لا ما فماش نقص ما فماش مشكل؟
3: والله ثم نقص صحيح ما نجمش ننكروا هذا لكن نقص ظرفي لان كما تعرف درجة الحرارة ارتفعت اكثر برشا من المعدلات العادية وقعدت ثم انقطاع بالتيار الكهربائي في لبعض الوحدات دونك قفل الانتاج نتاعها. وتعرف في الفصل الصيف يكثر الاستهلاك نتاع المياه المعدنية دونك وقع اختلال في التوازن بين العرض والطلب دونك خلق شوية معناها نقص. ولكن ماذا بيه نقتنم الفرصة هذه معناها على إذاعتكم باش نقول للمواطنين معناها ياخذوا على قد حاجياتهم المدة هذه الوقت هذا باش ما يخليوا لغيرهم معناها اللي يقولوا له مثلا ياخذ صندوق ولا اثنين ما ياخذش أكثر فهمت باش يخلي لغيره يلقى الماء متوفر. وانا نوعدكم اللي معناها خلال الأيام هذه القليلة القادمة باش يرجع التوازن الموجود بين العرض والطلب.
1: قديش الأيام القليلة القادمة سي لسعد مزاح قديش معناها؟
3: والله حتى نهاية الأسبوع شفت حتى الحرارة انخفضت وكل الطلب انقص شوية نتصور معناها من بداية الأسبوع القادم معناها ترجع الأمور العادية.
2: ولكن سي لسعد تو ثم بعض القراءات وشفناهم هذوما حتى على مستوى مواقع التواصل يقولوا ثم أزمة في المادة الأولية نتاع اللي نتاع الدبابس الماء هي نفسها مش أزمة في إنتاج
3: هو نفس حد ذاته
2: ولكن عندنا مشكل في البلاستيك اللي نستوردوا فيها المادة هذه الأولية.
3: أي ثم تعرف البلاستيك معناه يصنعوا في الصين وثم اضطرابات في المواني واكتظاظ في المواني وفي المسالك البحرية وكل شيء بسبب ما قاعد يجرى في العالم ثم تأخير في وصول بعض الذخيرات. لكن معناها ماهوش الحد اللي معناها المادة مفقودة فهمت قاعدين نواكبوا في الوضع هذا وماش حاجة معناها تعدي للخوف
1: معناها ثم بخير. سي لسعد مش شفت انا يرسكلوا اللي يجمعوا في البابز هذوما البلاستيك نتاع المياه المعدنيه ويعاودوا يرسكلوها فهل كيف يعاودوا يرسكلوها هي اللي يصبوا فيها الماء من جديد ولا لا؟
3: لا لا لا لا احنا هذه الرسكله الكل يقع معناها البروياج نتاعهم هذوما القوارير اللي يقع معناها جمحة وتمشي للخارج. احنا ما عندناش وحدات نتاع رسكله في تونس وتقول ما تعاود ترجع للواحد اللي من بعد تنضاف ومعناها ثم معناها وحدات مختصه في الرسكله باش ترجع كيما حالتها الاوليه. اما مش في تونس ما تصيرش العمليه هذه في تونس ثم وحدات مختصة في الخارج واللي تشوفوا فيه الكل هذاك يقع جمعهم بعد البرايج متاعه والوثق متاعه للخارج.
1: بس الناس عندهم زحفة ما حوجة يقولها تونسي وكيد راه وصلت لك أنه في الأزمات هذه وقت اللي فما مادة تنقص عادة كيف ترجع للسوق بالشكل العادي معها زيت صارت في الزبدة صارت في برشة
2: موارد ديما تاقع في الموارد
1: الحديث عند التونسي يقول لك سي هذاك باش يزيدوا في الماء فما بعض اللي يزيد
3: لا وزير ساعة زيادة حتى كتاقع زيادة راه مش من طرف نحن راه احنا ما نتحكموش في السعر اللي بيعوا فيه المحلات التجارية احنا معناها ما زدناش معناش نية في الزيادة في الوقت الحاضر فهمني رغم اللي معناها كمية البلاستيك زادت برشا بارتفاع الثمن الذي البترول معناها ثمن البلاستيك زاد بصفة كبيرة لكن معناها الزيادة ما هيش مش المصنعين تعمل فيها أما ناس إذا ما تقع المراقبة متاحهم يستغلوا الظرف هذي تجاري يزيدوا في الأسعار دونك ما معناش نية هذي باش نخليو السوق فارغ باش نستغلوا الظرف باش نزيدوا ولا حاجة احنا ديما على ذمة الحرفاء متاعنا ونخدموا معناها بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع ديوان المياه المعدنية باش ديما يقع تزويد السوق بصفة مستمرة فهمتني وإحنا معناها نحاربوا كما الواحد صلت الاحتكار والناس اللي يحبوا يستغلوا ظرف خاص باش يضغطوا على المستهلك معناها
1: بي فما حاجة أخرى يقولها تونسي ونستغل فرصة وجودك سيدي سعد مزاح رئيس الغرفة متاع المشروبات الغير كحولية هنا البلاستيك هذايا معناها صحي فيه الشروط الكلها صحية لكن مع السخانة اللي صارت قبل وصار وأكيد السخانة متاع شهر أوت وجويلية وأوس وداخل اللي دخلنا فيه توزيعها في النهار وعرضها في الشمس ما عندوش مضر على صحة العباد سي لا سعد
3: والله هو ثم راهو القانون يجبر الموزعين باش معناها باش هذوما القوارير ديما يقع معناها المحافظة عليهم حتى نقولوا احنا باش في التوزيع وعند الموزعين ما يلزموش يحطهم مقابل الشمس وكل شيء معناها هذه معناها يلزم المراقبة راهو خاطر القانون يردع المخالفات من النوع هذا اللي يحط قوارير في الشمس ويبيعها وكل شيء اذا المستهلك معناها ما يشريهاش خاطر صحيح
1: حسب معرفتكم انتم كدي بروفيسيونيل هل يضر بصحة الانسان وقت اللي تحط الدبوزة البلاستيك في الشمس لمدة طويلة
3: احنا كبروفيسيونيل منوزعوا معناها كتشوف الشاحنات اللي توزع الماء تقعها ديما عندها وسيله معناها بروتكسيون نقولوا احنا معناها بالباش
2: شيء
3: باش معناها الشمس ما تقع ما عندها حتى تاثير عليها اما وقت ينهبطوا السلعه قدام من هذوما المحلات ولا هذيك من بعد تخرج من السيطره
1: مسؤوليتكم انتم
2: كثرت العلامات استاذ لسعد هل هي التنوع في مكونات الماء هذا ما هي علامات تجاريه فقط لانه مواطن ياسر يقول شنو الفرق بين هذا وهذا وهذا
3: لا تقول
2: في المكونات اللي هي ما تظهرش كما ينبغي بالنسبه للمستهلك
3: تقرا الملصقات تلقى كل واحد شنو الخاصيه نتاعو شنو الحاجه فيها واحد معناها مغنيسيوم كالسيوم فهمتي ثم هذوما الأملاح المعدنية معناها عندها معناها تنفع الصحة معناها دونك كل واحد يختار نجم يختار في التنوع هذية معناها
1: حسب الوضعية الصحية نتاعو سي لسعد نحب نشكرك جزيل الشكر لسعد مزيح رئيس غرفة المشروبات الغير كحولية اللي وضح لنا له أمور ظرفي النقص هذا ويرجع تباع راهو في الايامات القريبه القادمه عاونوا انتم كمستهلكين مش لازم نشريو بالعشره ستيكات ودرا شنو خذ قد ما يلزم توا تتمر بسرعه هذه ما نحبش نقول ازمه هذا النقص في المياه المعدنيه 7:30 هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
1: بيري عايد
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور صباح النور صباح الورد كما كان منتظر المكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين المدرب معين الشعباني مدرب للمنتخب الوطني بعقد مدته 4 سنوات يتواصل المونديال 2030 ونمدوكم بكامل الإطار الفني المنتخب الكابر معين الشعباني مدرب أول مراد المالكي مدرب مساعد سيف الله حسني مدرب مساعد خالد المغزاوي مدرب حراس حاتم بوليلة معد بدني وسام صفوت مكلف بالتحليل والأداء نبقى مع منتخب الأكابر والمكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني أكابر بعد ما كان ناطق رسمي باسم المكتب الجامعي تغيير في الخطة معز المستيري أصبح مسؤول أول على المنتخب الوطني أكابر وسيد بالحسن بالسمرة ناطقا رسميا باسم الجامعة التونسية لكرة القدم واليوم الموعد مع السحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها جديد 2026-2027 بداية من 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم والجولة الأولى للبطولة أو انطلاق الموسم الرياضي جديد باش يكون السبت والأحد 22 و23 أوت القدم النجم الرياضي الساحلي وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد بإشراف مدربه الفرنسي براكوني سليم بن عاشور التحق بالإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي كمدرب مساعد مباراة منتظرة ودية ضد ترجي جرجيس يوم 2 أوت مع تواصل غربلة الرصيد البشري للنجم الساحلي مساهمات جماهير النجم متواصلة من أجل غلق ملفات النزاعات الملف عدد 11 الخاص بحمزة جلاصي لحد الآن تم جمع 170 مليون والمبلغ المطلوب من أجل غلق الملف هو 281 مليون الاتحاد الرياضي المنسيري وصل تربصه في عين دراهم بقيادة مدربه الفرنسي رومان فلوز وبمساعدة صلاح بن حفصية حصص صباحية ومسائية بين قاعة تقوية العضلات والملعب المعشب تربص يتواصل لغاية يوم 6 أوت والبارح أول جلسة للهيئة التسييرية جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة سيد جمال السقة وبقية الأعضاء جلسة كانت للتعرف على الوضعية المالية للاتحاد الرياضي المنسيري سيري والملفات المهمة اللي تستحق متابعة فورية منها مثلا مغاصة النادي الانتدابات في فرعي كرة السلة وكرة القدم نزاعات فرع كرة السلة ورفع المنع من الانتداب النادي الرياضي الصفاقسي وصل تربص سوسة الحصص توزعت بين فلاز المنستير للإعداد البدني والملاعب المعشبة في مدينة سوسة والسي اس اس يلعب غدوة الخميس في القنطاوي أولى مقابلات الودية ضد اتحاد قرطاج بداية من 5 متاع العشية والإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي منح الحارس أيمن دحمان راحة بثلاث أيام بسبب إصابة خفيفة مع التواصل لفسخ عقد اللاعب السوداني عمار تيفور بالتراثي ملعب الجابسي أنهى تعاقده مع 3 لاعبين المهاجم علاء الدين المرزوقي المهاجم وائل الفرجاني الظهير الأيمن نضال الحاج عمر عقد بموسمين لكل لعب مقابلات التأهل مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي تتواصل بارح تأهل فريق ريفالات في أمام جرادار المقدوني 5 أهداف لهدفين راقي العواني كان أساسي مع فريق اللات في سجل هدف الثاني دقيقة 92 وتأهل للدور القادم منتخب كرة السلة ينطلق اليوم في تربص جديد استعدادا للتصفيات كأس العالم النافذة الرابعة واللي باش تدور في قاعة رادس بين 27 و30 أوت القادم يواجه المنتخب منتخبات الرأس الأخضر الكاميرون وجنوب السودان وعادل الثلاث للمدرب الوطني وجه الدعوة ل 17 لاعب هما جوهر الجوادي زياد الشنوفي فارس العشي فراس الحياني أسامة المرناوي مختار غيازة ياسين التومي واصف المثنيني بشير بن يحيى أحمد العدامي يوسف الضيف محمد منفذ بلال الجزيري فارس بوغانمي مالك الكسراوي محمد صنديد بالحسن شيحي مع غياب عمر عبادة بترخيص من الإطار الفني من جديد روبرتو مانشيني يعود لتدريب المنتخب الإيطالي واللي تحصل معاه على لقب بطولة الأمم الأوروبية سنة 2020، لكن متمكنش متأهل مونديال قطر 2022، يغادر على إثرها المنتخب. وبعد 4 سنوات مانشيني يعود من جديد لتدريب المنتخب الإيطالي، والهدف هو التأهل لمونديال 2030 بعد غياب المنتخب الإيطالي على مونديال 2018، مونديال 2022 ومونديال 2026. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق. الآن برشا ناس خذوا الكونجيات متاعهم وتمتعوا بالصيف والعطلة والخلاعة على بكري، لكن برشا أخرين مازالوا يا إما يستنى في الكونجي ولا مازال يسأل ويلوج على لي بون بلون وعلى الأسوام المرفقة. وكلامي موجه للجماعة هذوما بشكل خاص، على خاطر الوخيان هذوما اللي صيفوا وكملوا ومشاو تفرهدوا سيد هنين عليهم، هذوكم صح عليهم إن شاء الله كل عام هما هكا متفرهدين. اللي نحكيوا عليهم اللي مازالوا نقول لهم هات نسهل عليكم عملية البحث كيف ما يقولوا، وهاني باش ندلكم مباشرة على أحسن اثنية واحسن بون بلون واحسن سوم في تونس. ادخل وثبت وتاكد بعينيك www.baraavoyage.com تلقاو فيه احسن سوم في تونس. اي نعم، براء فواياج سوم الوتلة عندها هو احسن سوم في تونس، واللي يلقى اقل يقول لنا. ملا اذا ناوي تريزيرفي نهايرين ولا ثلاثه في اوتيل ليك ولا للعائله ولا لاصحابك ولا للعرايس جدد، غمض عينيك وكلم براء فواياج وباحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: إيش مازال الأيامات تجري؟ مازال أقل من شهر تقريبا على أعظم تاريخ وأعظم حدث عرفته البشرية وتاريخ مولد النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبرشا ناس تحب تعتمر في التاريخ هذا بالذات. الدنيا مازالت سخونة شوي، ولازم اللي يمشي للعمرة في البريود هذية يكون في أيادي أمينة وفي رفقة آمنة ويكون مأمن من جميع النواحي، سكن الرعاية الصحية اللهوة وكل صغيرة وكبيرة أيضا يلقى حد عند كتافه باش يعاونه. يعني باش تتمتع بعمرتك لازمك تختار الرفيق قبل الطريق كما يقولوا ناس بكري. براء فواياج اليوم واحدة من أفضل الخيارات اللي تضمن لك الشيء اللي كنت نحكي فيه توا، وإذا تمشي معاهم ما تنجم تروح كان فرحان، وهذا بشهادة الناس اللي مشوا معاهم. وسنة برؤية جديدة وبنفس جديد قاعدين يحضروا في موسم متميز كالعادة. هذاك علاش اللي ناوي يزور بيت ربي في هالتاريخ العظيم، تاريخ مولد خير

البشرية سيدنا عليه الصلاة والسلام مع ليه كان يكلم اليوم براء فواياج ويخلط على بعض البقايا بعض الأماكن والبقايا اللي مازالوا ما عادش برشا بقايا هبطوا عليهم العباد وعندهم الحق ما قلت لكم رحلة المولد النبوية الشريف يحبوها التوانسة ويحبوها الناس الكل. هذاك علاش قلت بعض البقايا بعض الأماكن بعض التذاكر اللي مازالت في رحلة 19 أوت بإذن الله وديما بأحسن الأسعار راهو وأحسن الفنادق في مكة وفي المدينة وبضمان جودة الخدمات اللي تعرفت بها براء فواياج في مجال العمرة. لأكثر معلومات ادخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك براء فواياج ولا كلموا توا 70-550-020 70-550-020 عندك 21-88-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881 21-882-881

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. فقرتكم اللي تعودتوا عليها في هذا التوقيت بالذات واللي تكرم لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس. شنو علاش لي ميور هذوم؟ علاش لي سوبر كوندكتور؟ لأنه ناس عم دي ركور في عدم التسبب في حوادث في الطريق أي من 5 سنين فأكثر، والأكثر تراوحت بين 5 سنين والأربع وخمسين سنة. أي نعم 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. شي ترجمنا هذا؟ رانا نجم، رانا نقدر، سميه بسم الله، أكيد بسم الله مجراه وبسم الله مرساه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه أي شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن زاد أوسي نعملوا على التركيز التام ونعملوا على احترامنا للسرعة المحددة داخل مناطق العمران وخارج مناطق العمران، ونعملوا سيع احترامنا لكل إشارات المرور للمحافظة على سلامتنا. مش نهرب من اختيار، لا، باش تحافظ على سلامتك وسلامة غيرك من مستعملي الطريق. اليوم باش نكرم كوندكتور من جربة، جو بونس حمزة الحاج مسعود. علاش قلت من جربة؟ لأنه أسوري عند مريم هدوك حومة السوق جربة، أجنس جات أسورانس مريم هدوك حومة السوق جربة.
2: جات أسورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي حمزة مرحبا بك.
3: ألو عسلامة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. حمزة حاج مسعود جربي وإلا لا؟
3: اي جربي
1: ابني عمي. يا مرحبا يا مرحبا. قل لي قداش عندك من اللي ماخو البيرمي سيدي حمزة؟
3: عندي توا 21 سنة.
1: تبارك الله. قداش عندك انت اسوري في جات اسورونس اجونس مريم هدوك حومة السوق جربة؟
3: اي الكرهبة على ملكيتي عندها 8 سنين. دونك عندي
1: 8 سنين. قداش عندك انت حمزة أي ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله الحمد لله الفترة تقريبا كلها من غير حوادث.
1: الله مصلي على النبي وتبارك الله. الله مصلي على النبي. إن شاء الله 100 سنة أخرين هك ما تسبب في حتى حادث. لكن حمزة حاج مسعود البعض يقول لك ما نجموش يا أخويا، الطرقات فيها تجاوزات ويخرج لي واحد من اليمين ومن اليسار والأخر يدوبل عليا والأخر ترونتينات تقص عليا فتسبب في الحادث. شو اللي عملت أنت مع لطف ربي وستره بطبيعة الحال؟ شو اللي عامل باش ما تتسبب في حتى حادث؟
3: هو احنا ديما احترام قواعد المرور هكي، ما فيه حتى كلام هكي، مش مزية هكي، واحد لازم يعملها كل شيء. وزيد على ذاك انا من رأيي انه ديما واحد يلتمس عذر للي غلط قدامه وما يتشبثش بالأولوية. هكومت في بالي ديما هكي هي الحال، الشخص اللي نجم يتدخل فيها يشوف شخص مثال بيفكله لولوية ولا حاجة يخليه يمشي على روحه، يا يحاول يلتمس عذر للي غلط وكل شيء ويبعد يخليه مسافة أمان وكل شيء. هيك نولو كل كوندكتور يساهم بأنه يتفادى تصير حوادث، والحوادث التفادي يصير حوادث نحمو بها رواحنا قبل حتى غيرنا وقبل حتى السيارة وقبل حتى كل شيء. واحد يلوج على سلامته ماشي باش يقضي قضيته ويمشي الخدمة ولا حاجة، يحرص في سلامته باش يروح للدار لاباس للعائلة.
1: تستعمل برشا سيارة في جربة وخارج جربة ولا لا؟
3: اي عندي برشا، نمشي الساقس وتونس وعندي دي فواياج ريغوليير برا في جربة. كل
1: تمشي
3: يوم هكا
1: كيف تمشي من جربة لتونس قداش تعمل وقت؟
3: لا نعمل 3 إسكال جينيرالمون، نوقف الاستراحات وكل شيء، نوقف في الساقس عندي من العائلة في الساقس ونقف في الاستراحات كل ما تتطلب الأمر.
1: معناها قديش تقريبا؟
3: 8 سوايع.
1: خارق العادة، وقعد في عقل عقله هكاك 8 سوايع ظهر فيك ما تجريش وتعمل ليزيسكال البهين هذوما اللي يرتحوا العبد ويفيقوه. خويا حمزة نحب نقول لك راهو فما ان كادو، ما نعرفش في بالك ولا في بالك شكادو بور لو سوبر كوندكتور دو جور اللي هو حمزة حاج مسعود الياسوري في جات اسيرونس مريم هدوك حومة السوق جربة. تعرف عندك فكرة ولا نقول لك مباشرة؟
3: لا قولي هني اكتشف معك في هذا.
1: ايه تكتشف كيف نقول لك 500 دينار باهين ولا مش باهين بابا؟
3: هايلين
1: بالقدام يا سيدي 500 دينار كارت معناها أجيليس، 500 دينار إسانس في كارت أجيليس اللي تعرفوها متاع عاجيل إنرجي مودات من جات أسيرونس لي الكوندكتور دي جور اليوم لو سوبر كوندكتور دي جور حمزة حاج مسعود. شرفنا حمزة خويا ونورتنا، مرسي بكو.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيليكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر FM TV. موجة ميتيو على جوهر FM.
6: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق. لا نمشي مع بعضنا للميتيو دي جور في نشرة خاصة وبالتفصيل وفيها كل الجزئيات المتعلقة بتطور الحالة الجوية لليوم 24 جويلية 2026. طقسنا إذن يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون محليا رعدية، وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. ونشوفه مع بعضنا بعد قليل بعد لحظات معناها في الخريطة وين باش تكون الأمطار هذه بالضبط. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية راهي نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فما عدد لها ببقية الجهات. هذا إيش يعطينا؟ يعطينا بحرنا اليوم قليل الاضطراب فمتموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى حدود 42 درجة بأقصى الجنوب. نمشي للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوف التحين اللي صار منذ قليل واللي يعطينا في الفترة الصباحية ما يميز. وأهم ظاهرة جوية موجودة هي الرياح القوية اللي موجودة في إقبلي واللي فيها 33 درجة، 38 أعلى درجة اليوم باش تكون في برج الخضرة وفما الشهيلي. بقية ولاية الجمهورية ما فيهاش الشهيلي، فما سحب عابرة لغير، ودرجات حرارة تتراوح أقل الدرجات الرافي 27 في الكيف 28 في سليانة، ثم نقى 31 في بنزرت وفي زغوان، 32 في تونس الكبرى وأيضا في نابل، 31 سوسة، 30 المنستير، 30 زاد المهدية، 32 في صفاقس، وأعلى الدرجات 34 توزر، ومن بعد 38 برج الخضرة مع وجود الشهيلي. الشهيلي هذا زعما يتعمم في ويزيد يكبر في الفترة متاع بعد الظهر، لا باش يبقى طقس حار بيتم معنى الكلمة في برج الخضرة ونوصلوا ل 44 درجة، لكن بقية درجة الحرارة هي ثلاثينية في كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية توزر اللي فيها 40 درجة درجة الحرارة. إذن أقل الدرجات نقاها على الساحل التونسي، 31 في المهدية، 32 في المنستير وسوسة ونابل، 33 في تونس الكبرى وأيضا في بنزرت، مرورا ب 35 في زغوان وسليانة، و 37 في القيروان هي وسيدي بوزيد، 39 قفصة، 40 توزر كما قلت لكم، 39 قبلي، وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 45 درجة و 44 عفوا، وطقس حار جدا. الليلة ليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس إيش تعطينا؟ تعطينا رياح فما قوية في توزر رياح قوية في توزر 31 درجة سجلها هذه الليلة. في قبلي زاد رياح قوية 30 درجة. أعلى درجات هي 33 درجة في برج الخضرة. درجات البقية درجات بشكون عشرينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء زوز ولايات اللي فيها 31 توزر وقبلي 30. بقية الكل عشرينية تتراوح بين 25 درجة في الكيف مروحة، 26 سليانة، 27 زغوان مثلا ونابل، 28 تونس الكبرى هي وبنزرت، 28 في سوسة، وأيضا 28 في المنستير سحب عبر لغير في سوسة وفي المستير، ثم 28 في المهدية، 28 في صفاقس، 29 في جابس هي وقفصة، 28 في مدين، 26 في تطاوين. أعلى درجات كما قلت لكم مقبلك هذه الليلة برج الخضرة 33 درجة. غدوة الخميس شنو اللي عندنا في طقس غدوة الخميس؟ عندنا ساعة الأمطار باش تسجل حضورها، موجودة أمطار وعلى الشريط الساحلي، معناها باش تكون في نابل سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، سوسة نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم المستير سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء زاد في المهدية، صفاقس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في جابس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وفي مدنين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. درجة الحرارة غدوة مستحبة زاد معناها ما تفوتش الثلاثينات في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء توزر 41 درجة وبرج الخضرة 41 درجة. بقية الدرجات بين 33 درجة في سوسة والمستير والمهدية، أقل الدرجات اللي نشوف فيها، وصولا إلى 41 بتوزر، مرورا ب 34 في بنزرت، 35 في تونس الكبرى هي ونابل، 36 في زغوان. الأمطار قلت لكم من موجودة، ولكن بقية الولايات طقس يتميز بسحب قليلة لا غير، ودرجة حرارة مستحبة في طقس غدوة بإذن الله. نبقى بطبيعة الحال في المتابعة، لأنه نهاية الأسبوع باش تعرف ارتفاع بسيط، ما هوش عودتك الحرارة اللي كانت في الأيامات الفارطة، ما هيش موجة حر، لا باش نعرفوا ارتفاع بسيط عادي جدا في أوس وموجود هذا، لكن باش تبقى مستحبة ومروحة بارابور اللي كنا فيه، مع ضرورة أن نساعد رواحنا في الفترة هذه، خاصة بالنسبة للبحر اللي راهو الارتفاع متاع درجة حرارة المياه متاع البحر انعكست عليك الطيارات الساحبة كالكرينتي اللي يجبده لكورون دو. فردوا بالكم، ساعدوا رواحكم، أهبطوا تمتعوا بالبحر، ولكن ناخذوا الحيطة التامة والاحتياط الكامل لكل عائلاتنا التونسية اللي إن شاء الله عطلة طيبة وإن شاء الله تبحيرة ممتازة اللي يختار باش يمشي للبحر اليوم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي أدعوهم باش يستحفظوا على أرواحهم. هذه أكثر، استحفظوا على روحكم أكثر، أنتم راس مال البلاد هذه، ربي يحفظكم وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين وين قصدي ربي. سيدي خليفة صباح الورد من جديد.
2: صباح الورد مرة أخرى حاتم.
1: باش نمشيو للمتابعات وخاصة ما صار البارحة في البورصة.
2: هذا هو على خاطر حديث كبير ياسر، والخبراء الكل أدلوا بدلهم في الموضوع. بفعل هبوط مؤشر تيونينديكس 3.47%. شنو المؤشر هذا بالضبط؟ هذا الهبوط هل هو في علاقة
1: في الجرافيك هذا يا تيونينديكس هاي
2: علما أنه البورصة نعرفوها رابحة في تونس، يعني لغاية حتى بداية 2026 تقول بأكثر من 60% معناها رقم معاملاتها، ولكن فجأة هل هو نزول فجئي، هل هو مشكل في الاقتصاد وتداعياته بعد، أم هو ظرفي،
1: هل هو عادي يقع في كل بورصة؟
2: هذا هو
1: والقرار اللي يأخذوه أنه يوقف التداول ساعة من زمان ولا على أقصى تقدير ساعتين.
2: هذا هو هذا كله باش نحاولوا نفهموه، باش يكون معنا الخبير محمد صالح الجناتي.
1: يلا متابعات
2: عبر الهاتف الخبير الاقتصادي سي محمد صالح الجناتي. يقول لك صباح الورد استاذ.
1: الو سي محمد صالح، مرحبا بك. ألو سي محمد صالح، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ولا نعود ونجد الاتصال به. على كل فما القراءات نذكر بها مستمعينا، البعض اللي يقولوا اختير العملية اللي صارت في البورصة ونحضروا رواحنا، ولا ربما معناها ساسورا هذه
2: مؤشر سلبي
1: في الاقتصاد الوطني والأمو والسوق المالية بشكل عام. البعض الآخر كتب ووضح كون العملية عادية وتصير في البورصات الكل
2: تقريبا ضمن تقليد البيع والشراء على مستوى الأسهم، وبعد تتخذ القرار لإيقاف المعاملات هذه كل، ثم نعاودوا كما نقولوا ربنا وترجع الأمور إلى ما كانت عليها.
1: هل صحيح أن البورصة حساسة؟ معناها مثل هذه الاجتهادات نجم تطيح تقلق
2: على كل ما يتعلق بأخبار البورصة دوما محل اهتمام المتعاملين الماليين ديما، وتعرف هذا نتابعه حتى على الصعيد العالمي وكل ما يوم
1: عالميا وحتى في الخليج العربي وبرشا معناه مغرومين أكثر من توانسة.
2: احنا التقليد احنا محدود وكنا استدعينا خبراء في هذا المجال ويعتبروا توانسة خاصة العاديين والموظفين والطبق الوسط وغيرها ما همش داخلين ياسر في عالم البورصة.
1: نعم.
2: مختلف عن المختصين في المجال هذا.
1: أنتوكا اللي متأكدين منه هاو ننتظر في سي محمد صالح الخبير الاقتصادي متاعنا باش يكون معنا ويأكدنا هذا العملية راهي حسب ما قيل لنا
2: هي قرينا عادي
1: عادي تصير. وكيف تصير ايش يعمل؟ يوقف التداول ساعة من زمان. هذا اللي صار وقال لا سي محمد صالح. صباح الورد.
3: صباح الخير سيدي، مرحبا بك، بارك الله فيك.
2: أكيد كنت تتابع فينا. أي
1: شنو اللي صار البارحة في البورصة؟
3: الموضوع أنه التداول في البورصة خذا معناها فهمتني ريبر كبيرة برشا، واللي هو في معناها في الواقع أنه معناها عادي جدا أنه بشقة الحالة هذه بعد معناها ارتفاع معناها في الأرباح للشركات هذه، والشركات هذه حققت أرباح في معناها في العام كامل، وشركات معروفة معناها شركات ذات رأس مال كبير ومعناها مساهمة في الاقتصاد وهي متداولة معناها في الاقتصاد اليومي، وما فماش أضرار معناها في الشركات هذه حتى تأثر على البورصة، وبالتالي أنه معناها من العادي أنه جدا أنه بشوقة معناها فهمتني صدمة بعد أنه معناها فهمتني الحيثيات اللي صارت في الواقع اليوم اليومي معناها الأزمات اللي صارت في معناها اليوم الريبتير تاع الطاقة وشوية أزمة عالمية وشوية الوضع العام معناها فهمتني دونك عادي ياسر أنه معناها ثم برشا مخاوف من المساهمين معناها في البورصة أنه بشوقة معناها فهمتني خاصة الجدد معناها المساهمين براسم الصغير بشوقة معناها فهمتني تراجع معناها على الشراء شراء معناها فهمتني الاسهم وبيع الاسهم. وبالتالي انا معناها نشوفوا حتى معناها الشركات الكبيره اللي مساهمه في البورصه هي البنوك اللي هي معناها سنة حققت معناها نمو ب 12% وحققت 1.6 مليار صافي. وعندنا زلنا شركات معناها تامين زاد كيف معناها حققت ارباح كبيره برشا معناها 4000 عندها معناها فهمتني 4.2 مليار معناها نمو ب 11% معناها يعني ثم العديد من الشركات اللي هي
1: سيدي التونسي يقول لك من العظمة ما تقول طاقة لما فيها شق. اللي صار البارحة فما إن البعض بنى عليها اللي هي أزمة في وسط البورصة التونسية وعندها انعكاس على السوق المالية.
3: نحن ما عندناش أزمة اقتصادية. نحن اليوم نعيشوا في أمور عادية جدا. ما عندناش أزمة اقتصادية. معناها الشركات اللي هو شو فما تراجع بعض الخدمات بعد انقطاع معناها فهمتني الطاقة معناها الخدمات تراجعت في بعض المؤسسات كيما معناها الخدمات البنكية معناها تراجعت معناها فما ريكول معناها فهمتني في الشيفر دافير معناها بتابعوا أنا معناها الظرف معناها الصيفي معناها وقت قصير وزيد أنه معناها تقطع الضوء الخدمات معناها عن بعد معناها الإلكترونية ما تخلطش طبعا أنا باش تقلص بعض الخدمات وتتقلص بعض النتائج ولكن الشركة هذه ربحية معناها فهمتني أرباح كبيرة برشا وخاصة أنها معناها العلاقة نتاعها معناها السوق نتاعها اللي هو الدولة معناها البنوك خاصة أن معناها قاعدة تقرض وتشتري في سندات الدولة وقاعد مساهمة في الاستثمارات نتاع الدولة مساهمة في الاستثمارات نتاع الدولة كما مساهمة في الاستثمارات نتاع السوق الداخلي. وبالتالي هذا عادي جدا انه باش يوقع بانيك معناها هذا بعد معناها ازمه اللي صايره في العالم كله نشوفوا حتى في اثار الطاقه معناها في البر معناها فهمتني معناها مضيق هرمز معناها التاثيرات نتاعو على الوضع الجيوبوليتيك معناها في العالم كله نشوفوا معناها كيف ارتفاع برميل النفط نشوفوا انا معناها كيفاش.
1: محمد صالح حضرتك الخبير الاقتصادي واللي تفهم في البورصه المواطن العادي كيف يسمع ايقاف التداول يقول لك صار مشكل شو معناها ايقاف التداول؟
3: إيقاف التداول معناها فهمتني هنا الأرباح معناها اللي قاعدين نربحوا فيها هي من 0.03% معناها إلى معناها 0.13% وهنا معناها الأرباح هذه نجموا نتحكموا فيها معناها الأرباح هذه نجموا تكون الأرباح فما الخسائر فهمتني دونك نجموا نتحكموا فهمتني في البورصة باش ما نزيدش نقلصوا أكثر خاطر تعرف أنه معناها اليوم الناشطين على دي بلاتفورم يستخدم على دي بلاتفورم تدخل ويشري على دي بلاتفورم هو يتابع على البلاتفورم فما اللي يتابع عن طريق البنك فما اللي يتابع عن طريق البلاتفورم معناها باش يشري معناها فهمتني الاسهم يشوف انه معناها فهمتني فما صارت معناها حدث معناها قاعده معناها بيع واسهم قاعده تقلص يولي يزيد هو يمشي يزيد يبيع دونك هنا فما اش يقول لك نوقفوا الوقف العمليه هذه عادي جدا باش تكون فما بعد رجوع باطمئنان معناها ما تكونش فما انزلاق كبير يكون انزلاق عادي جدا بعد الارباح
1: معناها سيت اون اوبيراسيون تكنيك تقنيه نقوموا بها في البورصه عاديه ما فما حتى اشكال للبورصه نتاعنا يا خليفه.
2: تاثيرات ما حدث على التعاملات الماليه والاقتصاديه في البلاد
3: ثم حتى حدث التعاملات المالية قاعدة تسير بأمور عادية وعندنا مداخيل من العملة معناها صعبة مهمة جدا جابوها فهمتني معناها المواطنين بالخارج اللي هو معناها مساهمين معناها في الظرفية هذه معناها بحاجة خارقة مداخيل نتاعها كبيرة جدا معناها بالمليارات معناها وصلنا عملنا 7 مليون معناها فهمتني من المداخيل معناها من العملة صعبة وما زلنا قاعدين نشوفوا حتى كي نشوفوا نحن في الانديكاتور مونيتير نتاعنا نشوفوا معناها نشوفوا الانديكاتور مونيتير نتاعنا نلقاو معناها العملة نتاعنا مازالت موجودة المخزون من العملة نتاعنا مازال موجود الشركات هذه ربحية وما عندهاش خسائر الشركات قاعدة تداول في السوق هذه 78 شركة معناها اليوم ناشطة وشركات معناها هي اللي شادة السوق كي نشوفوا بولينا نشوفوا شركات معناها فهمتني دينيز نشوفوا العديد من الشركات معناها اليوم ما فماش أزمة نتاع انتاج ما فماش أزمة نتاع تراجع في السوق ما فماش أزمة نتاع فهمتني نتاع خسائر في السوق معناها باش تأثر على رأس مال الشركات هذه وبالتالي انه معناها راس مال نتاع الشركات هذه فيه خسائر وبالتالي انه معناها الخسائر هذه تهرب العباد ما تشاركش فيها بانه معناها تشري الاسهم هذه هي مشاركه فيها وهذا هو حادث معناها حادث واقعي يتعدى معناها مار ما نجمش نعمل منه ريمير لانه معناها فهمتني الاقتصاد نتاعنا مازال يستمر بروح
1: ما صارت البارحه وسم. صارت محمد صالح اخويا صارت فجعه عند التونس صارت وخاصة اللي بعيد بانيك صار وخاصة بعيد عن على البورصة بعيد عليها ما يفهمهاش
3: البانيك يصير لانه معناها تعرف المواطن التونسي ياثر فيه ماتش كوره ياثر فيه حدث فنتي في الشارع ياثر فيه صحيح. اي معناها كي نقولوا معناها اي خطاب ياثر فيه اي حدث معناها في فنتي في الواقع اليوم ياثر فيه وبالتالي هو قاعد يتابع يوميا ويشوف انه معناها فما تنازل معناها فنتي فما معناها نزول حاد معناها فنتي في بيع معناها فنتي الاسهم هذه والاسهم هذه قاعده تتقلص بتبيعها بعض الاشخاص اللي هي ما تعرفش ومش متداوله ما عندهاش خبره في السوق معناها هذي باش تبيع الاسهم نتاعها وانا فهمتني والاسهم وحتى هذي ماهوش معناها اللي صار معناها حاجه كارثيه معناها كي نشوفوا البورصه في العالم وسريت البارح زاد فهمت وقعت فيها معناها فهمتني تراجع معناها فهمتني في الانخفاض زاد فهمتني كيما هكا صار هذي معناها قاعد يصير في العالم كله خي نحن ماناش بمنأى على العالم الخارجي ولكن نحن في الداخل معناها الاقتصاد نتاعنا مازال صامت ومازال معناها فهمتني صامت وقاعد يخدم على روحه معناها الاقتصاد
1: الحمد لله
3: معناها شوفوا معناها الحمد لله
1: والنتائج نعرفوها في البورصة اللي رابحة والحمد لله وتساهم في الاقتصاد متاع البلاد. سمعهم صالح حب نشكرك على هذه القراءة والمعطيات اللي كما قلنا لكم عملية تقنية عادية صارت فما حتى شيء في البورصة متاعنا شد صحتها لا بس عليها والأرباح موجودة وهذا يتصير سويعة من زمان نوقف التداول باش نحافظوا على الأسهم هذيك وترجع التداول ورجع راهو معنا حتى إشكال. يلا فاصل قصير ورجعين مع ضيف الدنيا وما فيها.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك
4: ميكرو جوهرة
0: مع ميكرو جوهرة فاتك

76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000 ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679. الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: غسل الأموال والفساد المالي، تصور زوز مواضيع مهمين جدا ويمكن البعض متوانسة ما يفرقوش ببيوتهم. شو معناها غسل الأموال وشو معناها الفساد؟
2: هو هذا السؤال، غسل الأموال وفساد مالي هما نفس العملية ولا الفساد المالي في حاله وغسل الأموال وطبيب
1: فساد
2: الأموال؟
1: ما أقول لك المال بيقبل
2: قوم العمال
1: بيقبل
2: المال موجود، جزء من القضايا اللي هي نعيشها تو حتى في بلادنا مش كان في العالم، هي قضايا طبيب الأموال.
1: سي سليم الشرقي خبير مختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي، مراقب حسابات، عضو في عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، ضيفكم هذا الصباح.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سي سليم مرحبا بك.
3: مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة جوهر اف ام.
1: هذا هو جبنا باش ندل عليك، هات نبدا شو معناها غسل الأموال.
3: هو ديجا ce qu'on vient d'évoquer, غسل الأموال généralement ce sont des privés أشخاص ولا مؤسسات خاصة. فساد المالي هو جانب آخر، هو الفساد في كل ما هو يتعلق بمال العام. هذا الفساد المالي يعني المال العام، مال الدولة والصفقات وخلافه، هذا هو الفساد المالي. والغسل الأموال اللي هما أشخاص طبيعيين أو شركات مصادر أموالهم غير مشروع غير قانوني او مجهوله المصدر، وتنفرق بعض بلوتو اون فا فير لاكسون على مجهوله المصدر والا مصدر غير شرعي، لانه القانون اليوم كاينه عمل اون كونفيجن، قانون الاخرين 2015 اللي وقع تنقيحه بقانون 2019 اللي المصدر كي يبدا غير معلوم يعتبر مصدر غير مشروع.
1: واضح، احنا باش نشوفوا بعض
3: غسل. سامحني استاذ، العمليه سهله برشا تفسيرها، هي أموال مجهولة أو مجهولة المصدر أو مصدرها غير قانوني يقع دمجها في الدورة الاقتصادية لإضفاء الشرعي بشردها أموال قانونية ورسمية.
1: به احنا شفنا وتابعنا يوم دراسي علمي
3: ملتقى
1: 7 جويلية شاركوا فيه مختلف المتدخلين وسنترال لجنة التحليل المالية،
3: وأنا نشط جزء منهم.
1: وأنت خديت مداخلة مهمة جدا في هذا المجال وبرشة مداخلات تعمل كيف وباش يصير معناها لي كونكلوجيون نتاعو التوصيات نتاعو وتحطوا على ذمة كل المحاسبين من تنظيمكم انتم مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية. سننطلق من هنا.
3: الملتقى كان
1: ملتقى
3: اللي كان essentiellement pour les professionnels اللي ساهموا في الدورة الاقتصادية، les acteurs économiques اللي ساهموا ويشاركوا في الدورة الاقتصادية واللي يمكن يقع استعمالهم بطريقة غير مباشرة ولا معناتها مش باش يكونوا هما على علم بالدور باش يقوموا الدور في عملية غسل الأموال اللي هو essentiellement المحاسب المهني ومراقب الحسابات حتى في اختلاف المهام، لكن كان لهم هما البنكيجي طبعا البنكيجي البنكيجي سيل الحلقة راهو الأهم.
1: هل مفروض عليكم قانونا أن تعلم
3: طبعا
1: بالسر المهني؟
3: لا، ترفع السر المهني على المحاسبين وخلافه، وان بلوس فما واجب الإعلام بشبهة للمحاسب وإلا بلوتو للمراقب الحسابات هذاك من قبل، لانه فما كما قلت لك جزء يتعلق بالمحاسب ومراقب الحسابات وللمحاسب ايضا، لانه شوف القانون منين هو استمد المشرع مكانه المحاسب المهني لو كونطاب بروفيسيونيل ولا اللي يمارس في مهنه مسك المحاسبه او متابعه المحاسبه لفائده الغير. من منطلق التكوين الاكاديمي، التكوين الاكاديمي على خلاف ما يعتقدوه الناس راهو اللي قارينوا دروا أكاديميكمان في الجامعة راهو يمثل 50% من التكوين، مش كان قانون في المحاسبة ولا في الجبال. لا لا،
1: 50% الأخرى
3: 50% كونتابيليتي اي فينونسي اوتر. ما حبيت نقول لك اللي لا بيرسيبسيون شي لي جون سي كو اللي يمارسوا في مهنة المحاسبة وكأنهم يقراوا جوست ولا يخدموا جوست في لا كونتابيليتي دي بي كريدي ولا اوديت دي كونت ولا خلافه. لا عنده مش يخدم، هو يخدم في هذاك لكنه يستند إلى القانون. كل أعماله ومهامه مستندة إلى القانون. وذاك علاش سمحني نكمل فسرك وذاك علاش المشرع أدمجوا في المسؤولية، في مسؤولية مكافحة غسل الأموال. لأنه
1: العام يا سيدي ما علمتش
3: لا كيفاش مو فما دي تكنيك سيحات مو فما زيدا
2: يحدث أنه ما يعلمش
3: لا يحدث كونه ما يعلمش
1: شو يقول القانون
3: هنا ساعة نثبتوا أنت قمت بالعنايات متاعك ولا لا، لديليجنس متاعك ولا لا أن طنك كونتابل ولا ولا أن طنك كوميسير وكونت لدو. كل واحد عنده لديليجنس تاعه، العنايات المفروضة عليه، واجباته بين قوسين واجباته الفنية المهنية وخلافه كي تقوم بها أنت بنسبة 90 أو 95% تقوم بها على سيحات مرويس، تقوم بها تقوم بها دو مانيغ بروفيسيونيل اي بروفوند. هاو اللي حددناه نحن وقلناه
1: السؤال نشوفوا فيها من الملتقى العلمي بيتم معنى الكلمة والدراسي اللي صار في بداية جويلية
3: 7 جويلية كي تقوم بهم هذا الليرور يتمين تقعد عادي كون الخطأ يكون موجود، لكن اللي أهم
2: التواطئ ممكن زيد
3: أنا قلت لك ممكن مش ماهوش ممكن أي. في حالة إثبات كونه هو الخطأ خطأ مادي أو اللي عمل عملية غسل الأموال وقاع استعمل فيها المحاسب المهني أو مراقب الحسابات بش عملية الإخفاء والتمويه، وقلنا نحن نبدأ المال غير شرعي باش ندمجوه، عملية الدمج يستحق فيها الفاعل لعملية غسل الأموال إلى أطراف كما قلت لك البنكي للكونتاب بروفيسيونيل للكوميسير وكونت يستحق باش يعمل أنابوي. كي تقوم أنت بالعنايات متاعك لديليجنس متاعك الكل هذا الأهم يقعد مارج ديرور اللي هي في جميع المهن في الإعلام في السياسة في الكرة في في في في أي مهنة في الهندسة في الطب ديما يقعد.
1: ما جاوبنيش.
3: جاوبتك سيحات.
1: ما علمش أنا يا سيدي مراقب حسابي.
3: ما علمتش.
1: ما علمت.
3: كي أنت سيحات تثبت كونك قمت بجميع العنايات متاعك أنت محمي بالطبيعة.
1: ما علمتش قلت لك.
3: إيه ما علمتش وبعد صارت مساءلة قانونية أي. إذا كان أنت أثبت كونك قمت بجميع عناياتك ما عندكش مساءلة. عارف عنايات قانونيه عملت وعملت وعملت وثبت وثبت
1: يعني وعلمت
3: وجي فيريفي
1: وعلمت,
3: وعلمت.
1: ما انا قلت لك ما علمش
3: ما علمش بالمعلومه ما علمش بعمليه
2: لا لا لم يبلغ
3: لا لم يبلغ لا لا لا لم يبلغ لا سي حاتم لا لا لم يبلغ لا
1: شو
3: يلزم ما فيهاش
1: ما بلغش
3: ما يبلغش
1: يمشي يتعاقب فما عقاب قانوني
3: لا يتعرض للمساءلة والتثبت اسكو هو منتفع من العملية ولا لا اسكو شارك يعني عن قصد ولا اسكو وصلته المعلومة بصورة شبه ثابتة أو ثابتة كون العملية ذيك يترتب ومن وراها جريمة غسل الأموال وإلا لا وهو ما علمش وعلاش ما يعلمش
2: خلينا هي فرضية موجودة
1: يا سيدي إن أمبليكي داع يد عنده يد في العملية
3: عنده يد
1: في العملية
3: يتعاقب همش نقول لك كيفاش
2: يتعاقب يتعاقب
3: ليه هو قانون غسل الأموال فيه حاجة هذيك علاش عملناها نحن الملتقى ما فماش فعل أصلي في غسل الأموال ومشارك
1: اش فهم
3: مو نحن في الجرائم كي نسمعوا فما الفعل الأصلي
1: ومشارك
3: في غسل الأموال ما فماش
1: اش فهم
3: فعل الأصلي
1: حتى لو كان هو
3: فعل أصلي
1: مشارك يولي فعل أصلي
3: ما فماش كلمة مشارك كل من خرط وثبت انخراطه في العملية تاع غسل الأموال يولي هو كيفه كيما كيما كيما صاحب المال اللي قام بشخصه قام حاول بشخصه ولا قام بغسل عملية غسل الأموال كيف سي باغي ممكن جريمة الوحيدة اللي ما فيهاش مشاركة.
1: هل لو فات انه المؤسسات الخاصه معناها شركات واللي عندهم باتندات يتعامل بالتحويل البنكي وبالشيك يضمن انه ما فماش هذا الغسيل نتاع الاموال ويمنع منه في معاملته مع الاخر ولا حتى هو
3: نعود نرجع صحته من نفس الشيء اذا كان العنايات كوسوسوا لو بروفيسيونيل اللي عنده ان بروجي والا لو بروفيسيونيل كونطابل ولا الكونطابل بروفيسيونيل والا لي كوميسير كونط كي تقوم انت بواجب لانه القانون حط الاليات الاليات باش انت تحمي بها روحك. نحن مالوغوزمون وهذا حقيقي زي ما نقوله اللي لا كولتور الثقافه الاقتصاديه اللي عندنا نتعاملوا برشا وما نستحفظوش على الوثائق وما نحبوش نمسكوا الوثائق وما نحبوش لو سيركوي بانكير اون بريفير توجور كو ساسوا اون اسبيس وهذه ثقافه اقتصاديه زي ما تتحارب وزي ما تتنحط وتار معناتها كيما البلدان الكل. دونك اذا كنت تستعمل الاليات نتاعك اللي تحطها القانون كوسو سوا صاحب مشروع والا مهني والا بنكيجي ان بنكي راه تسلق روحك انت معمي لانه القانون سي حاتم راه ما جاش في إطار باش يتعسف على الناس فقط، وإنما يعطاهم الآليات باش يحميوا بها أنفسهم.
1: بعد ما عملتوا هالملتقى العلمي هذايا، وبعد انتم ايديكم في العجنة معناها في السوق موجودين وتشوفوا الدنيا الكل، نجموا نخرجوا باستنتاج هل تفشى غسل الأموال، تفشيت في مجتمعنا، وأيضا الفساد المالي بين ظفرين اللي هو قلنا
3: كل ما هو صفقات عمومية وأموال أموال عامة
1: أموال عمومية. هل فما إشكال يزمنا نقفوا الوقفة الجدية ونقولوا ستوب، وإلا عادي؟
3: لا ماهوش عادي،
1: ماهوش عادي.
3: ودير في آخر ما قلته لك سيحات ملي نحن عنا ثقافة اقتصادية في تونس متاع عدم مسك وثائق، متاع الاستعمال النقدي. شوف وقت لي لسبيس يبدأ طالع، حط في مخ اوتوماتيك مان لو بلانشيمون باش يبدا طالع. معناتها سي
1: سامحني انك كيف نسلك السؤال هذا، نجي للبنك سنترال هنا نلقى الكتله نتاع السبيس اللي قاعد يدور في السوق 29590 مليون دينار. معناها فما ان
3: ليه ما فماش ان هو راهو يطلع ويهبط في تونس مرتبط بالقانون.
2: شنو عنده طالع؟
3: معناتها نحكيو اون تيرم دو تو في النسبه. لكن هو مرتفع، مرتفع لأنه الأنشطة، فما عديد الأنشطة لليوم تخضع للسبيس، و 90% من الحرفاء لي كليون دي زاكتيفيتي بيان ديتيرميني اون سبيس.
1: معناها وين فما الاسبيس يدولي فما
3: البلانشيمون،
1: البلانشيمون
3: وإلا لو ريسك دو بلانشيمون.
1: باه نقولوا ريسك
3: و سي توا على الاترانجي سيرمون فو سافي تري بيان، ميم كي تعدى باش تاخذ دخان كرواسون باغيت
1: بالكارت.
3: احنا في تونس يعطيك، احنا في تونس مازالوا لي ديبونس ا 200 300 دينار و 400 دينار مازالوا اون سبيس. ما نحكيش حتى على الحرفيين نجار والا بناي، نحكيو حتى اون غون سيرفاس، نحكيو حتى لي باتيسري، نحكيو حتى الفلاحه، نحكيو توتي تون سبيس. معناتها كي تجي تشوف النومبر داكتيفيتي اللي يخضع
1: عندنا برشا قضايا نتاع غسل الاموال وفساد مالي في بلادنا، والا لا قضايا في المحكمه معناها وصلوا
3: اللي نعرف. وي بيان سور، معناتها ديما فما، هاني قلت لك ديما مادام عندك سبيس سي توجور كوم سا باسكو فو زافي ترو دي سبيس. معناتها السبيس متفرع لانشطه عديده، انشطه عديده جدا. ساعه لي زاكتيفيتي اللي الكليون باساجي كانكوري باتيسري فارماسي توس لا. اخي نحن بالكارتة وعنا نعيش في تونس، هو سيادتك تعيش في تونس. اخي هذوما الانشطه اللي فيهم لي كليون باساجي لا شالونداج نقولوا له نحن لا شالونداج اللي يتعدى باش يشري حاجه، يمو كله اسبيس، كله اسبيس. اي طونك يا دي سبيس
1: فما، سامحني سي حاتم، المنظومه الاقتصاديه ما طورتش روحها التجاريه، عملت الكل بالكارتة كما عملوا في فرنسا وفي
3: غيرها. ما تنجمش، لانه اول حاجه لا بورون لوفي ان كولتور ايكونوميك باش يقع نزع ثقافه اقتصاديه لازم يكون بالمراحل، ما ينجمش يكون انستونتاني، ما ينجمش يكون بالوقت. ثاني حاجه فما اون ستركتور بانكير لازمك تحضرها. ثالث حاجه يلزمك تشوف مع البنوك المصاريف البنكيه، اللي نحن في تونس مصاريف البنكيه راهي مشتته بارابور للعالم. ما عادش ناس تاخذ ديفري سور كارت، ما عادش تاخذ راهو ديفري سور فيرما، ما
2: عادش ناس تهرب من التعاملات البنكيه.
3: ديفري تري زيلفي في تونس بارابور راهو سي
2: ما عادش الموظف خي شنيه شهريته لكن
3: راهو فما نتاعها راهو فو زافي اونتيغمون ريزون. راهو فما عمليات بنكيه في العالم ما عادش ياخذوا عليها، مش نحن في 3000 و2000 ديزوبيراسيون. ما راهو معناتها باش تحضر انت كدوله يلزم المساهمين الكل في الدورة الاقتصادية والمشاركين ليزاكتور كل يكونوا كيف كيف اون هارموني معاك في الثقافة نتاعك. جوست فما جانب سي حاتم راهو العباد متغافلته، راهو التهرب الجبائي يشملوا غسل الأموال.
2: كيما هذا اللي حبيت نسألك عليه.
3: يعني سبق كاني عرفت
2: شي اون دول هاو ثم الدول احنا تو كي نقراو نقولوا تهرب جبائي وما يعتبروهم الجنات الضريبية، خرجت من السيستم هذاك وما عندهاش المشكل الكبير ياسر تاع تبييض الأموال.
3: لا ما عندهاش،
2: احنا ولينا نحكيو عليه ياسر بعد الثورة.
3: أول حاجة
2: تبييض الأموال.

0: كي انت خديت فلوس الدوله حطيتهم عندك راهو غسل اموال. وقت اللي تبدا هاني قلت وقت تبدا العقوبه، لانه تعرف جوي في عديد العقوبات، في عقوبات ماليه، في عقوبات بدنيه سجنيه، وكي تبدا العقوبه 3 سنين يولي غسل اموال. باش نجاوبك على سامحني سي جي انتيسيبي، فما بلدان ما حاجتهاش هي باش تنخرط في مكافحه غسل الاموال، عندها فلوسها. والا بلوتو اللي تيوليس تستعمل غسل الاموال، تستقطب العباد اللي عندها فلوس ومن مصادر غير مشروعه باش تضخها في الاقتصاد نتاعها باش تعيش به. سون سيتي سون سيتي لي انا بدي
1: بلدان عربيه واوروبيه وافريقيه وكلها يقول لك جيب فلوسك واجي اعمل اللي تحب، ودخل قد ما تحب وتخرج قد ما تحب.
0: يعني تجيب فيه من هكا فيه؟
1: لا لا هو هذا صار. علاش علاش احنا ما نسكتوش التنفيذ؟
0: اول حاجه ما نسكتوش
1: جيب يا مستثمر الفلوس
0: ما نسكتوش. اول حاجه فما سياسه دوله
1: بعد يقول لك زاد سياسه الدوله هذيا كاين طالبينها الطرف الاخر، طرف خارجي فرض عليه.
0: شوف انت عندك معاهدات دوليه تخطو في جميع، ما تجيش زاد في جزء من معاهداتك الدوليه مع الاتحاد الاوروبي مع الامم المتحده مع وخلافه، تجي انت في محاربه جريمة دولية، لأنه غسل الأموال في جانب جريمة دولية.
2: في جانب كاينو سياسة في العالم، إسبانيا خارجة من الجريمة الدولية، يقول لك أسهل تاخو دار وبرتمان في إسبانيا وتحول فلوس وتاخو بها الإقامة وتمشي للولايات المتحدة بالإقامة تاخو بالفلوس.
0: دولة.
2: جي دولة كي تونس ما جاي هو من برا.
0: أول حاجة نحن بدينا أول حاجة هاو باش نقول أول حاجة رانا
2: نوروا للناس.
0: أول حاجة نحن ما بديناش اليوم راه. وناس تقول ابري 2011، نحن اصلا دخلنا في القانون هذا 2003 2003، والقانون هو جاي لغسل الاموال راه هو جاي ايسونسيلمون لمكافحه الارهاب، لانه مكافحه الارهاب في تمويل جاي شامل في جانب نتاع وتونس في 2003 العالم اجمع صح على الاتفاقيه ابري لو كود بن لادن تاع 2001 معناتها لو موند اونتي
2: هي في اصلها
0: اي هي ايتي كونتران دو باش ينخرط. كي انخرط القانون كي تعمل ما تعملش على غسل الاموال في حد ذاته مش منفصل، تعمل جي على مكافحه الارهاب. ودايور هو بيدو في 2015 كيف كيف معناتها التيتر هو غسل الاموال ومكافحه الارهاب، لانه فما ارتباط راهو نوع من الارتباط العضوي
1: واضح
0: اللي هي اموال مجهوره المصدر كل حد فيه يستعملها.
1: نختم معك الاستاذ سليم الشرقي خبير مختص في مكافحه غسل الاموال والفساد المالي ومراقب حسابات وعضو في هيئه المحاسبين بالبلاد التونسيه. بالمقاربه نتاعنا شي زمنا نعملوا شي زمنا نقولوا انتم برافو عملتوا اليوم هذا
0: لبروفيسيونيل
1: محاسبين مراقبين حسابات ولي بروفيسيونيل لي زوتر، لكن للشعب الكريم للناس الكل شي زمنا نحسوهم ولا نقولوا لهم اهم مساج اليوم هما اليوم
0: توثيق
1: بما معنى
0: كل اوبيراسيون تعملها مش نحكي على ديبونس سي حاتم كوتيديان معناتها واحد باش يشريها اي حاجه يشريها
1: نطلب فاتوره
0: ماذا بي من المستحسن
1: او يقول لي ما فماش فاتوره في صفاق
0: اعطيني رسو اعطيني اي ورقه انت ماكش خاضع جبائي ماكش كونتريبيابل ما عندكش باتونت هذاك صاحب المشروع اوبليجي عليه باش يكون عنده مسك محاسبه حسب التطبيق حسب التشريع الجريبي العمل.
1: المواطن العادي
0: يطلب اعطيني اي ورقه. واحد اثنين الاموال ماذا بيك تصبها في البنك ما تخليش دو لسبيس كو بور لي ديبونس المصاريف العاديه سي حاتم معناتها فهمت مش اموال طائله. ثلاثه
1: ايش نعمل انا نجيب البنكاجي كيف نمشي للكلينيك باش ندخل
0: للداوي
1: معايا باش يعطي 10 ملايين كورسيون
0: ما يقودنيش هذا راهو هذوما دي زيفينمون اكسيبسيونيل اما نحكيو في الحياه اليوميه نقصوا من استعمال سبيس اون باس بار لو سيركوي بونكير مالوغوزمون كيما قلت و سي فري لو كو مازلنا في تونس لو كو نتاع لي زوبيراسيون بونكير تري زيلفي بارابور للعالم معناتها سيرتو الموظف وخلافه. لكن هذا المواطن شو يلزم
1: يعمل؟ المشرع لهنا ما يهتمش بالناس اللي يجي تقول لك حط قبل ما تدخل الداوي مثلا نحكي
0: نعرف
1: 5 ملايين ولا 10 ملايين اون اسبيس راك تحطو اي
0: اون اسبيس ماشي
1: قبلوا الشيك بعد
0: اون اسبيس جو لو سي وقت تعمل روتري تعمل روتري ما كنت مشيت حطيت 10 ملايين في كلينيك ولا بور كادو غروسيس بور اللي هو ما كنتش تاخذ توصيل احتفظ به وين هزيت الفلوس مشيت عملت راني هكا وهكا خذيت الفلوس. هو المشكله راه في التبييض في غسل الاموال ماهوش في المآل ايسونسيلمون في المصدر معناتها في الفلوس.

0: داخله ينو با في اللي خارجه.
1: من جات الفلوس
0: هذيك اهم شيء، اهم شيء بالنسبه للانسان في مصدر فلوسه يكون عنده اون بيست على الاقل صغيره. مش لازم منين جات الفلوس؟
2: البروفيسيونيل معناها اصحاب باتين ديت، شركات، مؤسسات، هل انه مع الاكسبير كونتابل نتاعو ولا مع الكونتابل نتاعو تولي فما نقاش حول هذا الموضوع باش ينصحوا باش يوريه باش يقولوا؟
0: طبعا اكيد. وهذا علاش قلت لك رجعت لك من الاول، لانه المحاسب المهني ومراقب الحسابات والخبير المحاسب راهو ماهمش جوست ديبي كريدي والا اوديت دي كونت وكل، راهو في قرايته في الجامعه راهو قرا جانب كبير من دروا، مش دروا كونتابل، دروا كوميرسيال وخلافه. دونك الي تابلي دو ديسكوتي هذه لا هذه اي هذه راهو
2: لانه عن حسن النيه مثلا روانا
0: اي اي انا جيني نقول لك
2: انت تنصح
0: نقول لك مش لونكادرومون ونوقفك زاده كان لازم
2: اي مش ما تضرش
0: انا ما عنديش اوبيراسيون
2: سي سا
0: انا ما عنديش صاحب جيب
1: انت طبيب هو في النهايه ماهوش قادر يغش مريض
0: لا وحتى لمصلحته في الاخر صحيح فما جانب رولاسيونيل باش يخسر الكليون تاعو بين قوسين اما باش تحافظ على نفسك لا خويا انا هذه ما عنديش انا ما نسجلها لكش
2: سليم يذولي موضوع ناخذوه على برشا مرات معناها مزيد حق لازم نرجعوا لك في مرة أخرى ونفركوا الرمانة هذيا باش عامة الناس الكل
1: صحيح لازم يلقى روحه في مشكلة
0: أهم حاجة
2: سي حاتم لأنه واحد عنده باتين ده ومدخل لعبة هكا
0: ونجيب لك فلوس تاع فلاحة
2: تيدي هذا مش باهي الكونتابلي خلينا نمشي لحد آخر لوج على
0: فلاحة
2: في الفلاحة
0: عندي فلاحة فهمت ولا ما فهمتش عملت وهي ما فماش منها
2: مش موجود
0: هو الأنشطة انشطة كيما حكينا فيها في الملتقى وانت كنت حاضر سي حاتم الانشطة اللي السيرفيس اللي ماهوش بالبابل ماهوش ماتريالي اللي ما تنجمش توثقه تصدير خدمات اعلامية عملت ار بي انا صدرت فما لا ار بي ولا لوجيسيال ولا حتى شيء غيان خاطر ما تنجمش سي با فيزيك
2: دونك هذيك جانب
0: ليه عطيت وقتك حكينا الشكل من اشكال نتاع الغسل
2: شكل من الاشكال
0: هل لي زاكتيفيتي اللي ما تو انت عندك راديو هذه خدمات راديو سا اكزيست لو سيرفيس نجم نشوفه اما كي يجي يقول لك انا عملت ار بي والا انكادرمون دي زونتربريز اي حاطط مؤسسات كيفاش
2: مش ملموسه كيفاش عملت
0: انا نجم نرجع بالتويري انا نجم نرجع بالتويري نلقى سي حاتم عمارة سي حاتم عمارة عاد ايميسيون اليوم وخدم وجي وفما سبونسور وفما دي انترفونون معناتها تنجم تثبت من لو سيرفيس فما دي سيرفيس نجم تثبت فيهم
2: نجم تثبت فيهم واضح يعطيك الصحة سي سليم ترجع وحدنا بطبيعة الحال شكرا لنا ليك سليم الشرقي خبير مختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي مراقب حسابات وعضو في عماد المحاسبين بالبلاد التونسية

0: بحلى ورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل إلى كل مستعملي الطريق. زيد خليفة قاعد يسوق في التليفون, قاعد يشوف التليفون بتاعه
1: في الجرائد.
0: قراءة الخلفون في جرائد اليوم,
1: هذا هو,
0: وبالتليفون يا مر.
1: طبعا لابريس تأتي على المكالمة الهاتفية بين رئيس الجمهورية ورئيس المصري السيسي, والمكالمة تأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. نفس العنوان تقريبا تأتي عليه كذلك جريدة الصباح حاتم. جريدة الشروق تقول قبل نهاية أوت 3 محاولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة. طبعا تحدث عن شركة تونسية الكهرباء والغاز, وتقول كذلك الشروق تمشي لموضوع على المستوى الإقليمي,
0: هي محاولات كهربائية, ومولدات كهربائية باش الدعم بهم الشبكة,
1: وتمشي الشروق للمستوى الإقليمي. العنوان بالكبير بركان غضب في ليبيا, نتابع هذه الأيام تطورت الأوضاع في الجارة ليبيا, وانطلقت تقريبا باحتجاجات في علاقة بقطع الكهرباء كذلك. وتقول هي المحتجون يتهمون الحكومة بدفع طرابلس للمواجهة, والدبيبة يستعين بالجيش. يعني يبدو الأوضاع متطورة على الصعيد الأمني, إن شاء الله ربي يلطف بهم. تونس تتألق في مسابقة أمريكية لزيت الزيتون. الشروق تعود على هذا الموضوع, وهو يؤكد اللي ديما نحكي فيها أنه زيت الزيتون التونسي من أجود الزيوت في العالم, وبإمكاننا نكون منافس حقيقي لزيت إيطاليا وإسبانيا وغيرها. بين ارتفاع الطلب واضطراب التزود, الديوان الوطني للمياه المعدنية المعلبة, المياه متوفرة ووحدات جديدة وانتاج 520 ألف لتر يوميا. في المقابل كان معنا رئيس الغرفة متاع المنتجين يقر ويعترف أنه ثم أزمة, ولكن يعتبرها أزمة كذلك مؤقتة. المواطن في الشارع والسوق يعترف أنها موجودة الأزمة, وثم نقص كبير في المياه المعدنية المعلبة,
0: وما فماش زيادة راهو في السعر. معناها اللي قلت لك زادت وزادوا في السعر,
1: وزدت أنت يوردرة.
0: صحيح,
1: هذا هو صباح جي. زاد كذلك على المسابقة العالمية في الأمريكية, وتقول تونس تتألق عالميا في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. هذا تقريب من الأخبار السارة اللي نعديوها.
0: تولي سارة جدا جدا جدا جدا إذا كان نمشيوا للتعليم توا. رنا السوق العالمية عرفت زيت الزيتون التونسي ومصنف من خيرة الزيوت في العالم. يمكن يحتل المراتب الثلاثة الأولانية, ينجم يكون الثاني الثالث حتى الأولاني في بعض الزيت اللي عنده. معناه
1: هذا هو,
0: كان نعملوا التعليم,
1: كان نعملوا التعليم باش تكون قيمة مضافة وقفزة نوعية كما قلت. الشروق عفوا الصباح تعود كذلك على تطورات الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران, وتعتبرها معادلة صفرية تقود الصراع الأمريكي الإيراني, فيما الوسطاء يتحركون طبعا لأنه لحد الآن تقريبا بقينا في نفس المكان بين الولايات المتحدة وإيران. لم تبرم الاتفاقية كما كان متوقعا, التصعيد ماهوش بالكيفية اللي كان فيه, ولكن كذلك التوتر لا يزال قائم. ونعرف احنا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انعكاساته على موضوع التزود بالطاقة خاصة البترول وحركة السفن التجارية. هذا هو تقريب أهم ما جاء حاتم في جرائد اليوم.
0: شكرا لك, كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا بجرائد اليوم نوصلوا إلى خاتمة اللقاء. نشكركم على المتابعة والاهتمام, استحضوا لي على رواحكم راكم أنتم رسماء البلاد هذه, واستحضوا على بلادكم راكم أماليها, لكم سياح لكم الري فيها, أحب من أحب وكريها من كريها. باي, تحية تونس.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: publicité. Réacteur, bouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA et d'un par une performance ou le focus par une concentration. Réacteur, push your limits. Publicité.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. تواصل مصالح بلدية سوسة تدخلاتها الميدانية على مستوى وادي الحلوف للمرة الثالثة في إطار مواصلة معالجة النقاط السوداء والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي. وشملت التدخلات رفع مختلف الفضلات والأمتعة المهملة وفواضل تربية الحيوانات إلى جانب إزالة الشوائب والمظاهر المخلة بنظافة وجمالية المكان. وتندرج هذه التدخلات الميدانية لمصالح البلدية في إطار الحرص على المحافظة على نظافة المحيط والحد من النقاط السوداء وحماية مجاري المياه من مختلف أشكال التلوث. ودعت البلدية في هذا السياق المتساكنين إلى عدم الإلقاء العشوائي للفضلات وتحمل المسؤولية المواطنية المشتركة. أنهت أمسية الإدارة الجهوية للصحة بتونس سلسلة جلسات تقييم نتائج الزيارات الميدانية المنجزة بمختلف مراكز الصحة الأساسية التابعة لمجمع الصحة الأساسية بتونس الشمالية، معلنة بذلك انطلاق مرحلة متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات المتفق عليها عبر آليات تقييم ومتابعة دورية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بأداء مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية. وخصصت جلسة العمل التي نظمت بإشراف المدير الجهوي للصحة بتونس إيمان السويسي بمقر الإدارة الجهوية لتقييم نتائج الزيارات الميدانية المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة للدائرتين الصحيتين ببرد وحي الخضرة بحضور مدير مجمع الصحة الأساسية بتونس الشمالية ورؤساء الدوائر الصحية وعدد من الأطباء والقيمين والإطارات الجهوية والإدارية. هذا وتم خلال جلسة وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لإدارة الجهوية للصحة بتونس استعراض نتائج الزيارات الميدانية والوقوف على سير العمل بمختلف المؤسسات الصحية وتقييم جودة الخدمات المزدهرة ومؤشرات الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ البرامج الوطنية إلى جانب تشخيص أبرز النقائص والإشكاليات التنظيمية واللوجستية والبشرية واقتراح حلول عملية لتجاوزها وتحسين جودة الخدمات الصحية. في أخبارنا العالمية، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية. من جهتها أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق عن مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية في هجمات استهدفت عددا من مقاره وفي مدن عراقية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق أنها نفذت بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق مساء أمس استهدفت إرهابيين موالين لإيران. كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية حسب تعبيرها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي شوية تحذر يا ودي، مشي تعوم تلقى درابو موش تعوم ما تعومش يا ودي، يضيم من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي. بعد يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك راهو

0: قلب الطقس مش تاع عمان، دخلوا لبيتون وطلوا مش قلقي من العباد البحر، البحر مش نتاعهم راهو. للاسف اليوم في قليبيه شفت امراه 65 سنه ماشي تعوم. وين تعوم يا حاجه؟ وين تعوم حاجه؟ البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها. جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك، حط لك كرسي وحط لك قدام البحر، قول لي اليوم ما فماش عمان. الناس تقول لي جاي من بعيد، ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم يعومش. اللي يسمع فينا بربي راه اليوم الطقس ما يعومش. خاملوا كل سكوند كيما هكا، كيما الماركتينغ ونعاش لي حاجه كيما هكا، يعني تقول راه اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كوميونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
1: أنا نحب نقول للشباب فهمت عاطيه برنامج فيما يخص الاستهلاك المنزلي ببطاريات، هذه احنا لنا حقيقه ما في جره الاجراءات الفاشله هذه اللي تقوم بها الشباب، ماناش مستعد باش نزيدوا نصرف يا رسول الله، احنا قاعدين نخلصوا في ضوء والمواش قاعد يخلص يتحمل مسؤوليته، على خاطر فهمتي هما فاشلين في خدمتهم من الاول وقت كانت الدنيا رخيصه يا رسول الله، واحنا ماناش مستعدين باش نشري لا البطاريات ولا نشريوا الترومبات باش نطلعوا الماء ولا نطلعوا في الضوء.
2: يا ودي راه ما تماش بالنسبه للماء، راه ما تماش ازمه نتاع ماء، برا اطلعوا شوفوا السواني دبوات عشوائيه في السواني، ماكينات زيتون معبيه، ما انا حاله حليل بدون لباتين تا ولا شيء، اللي هذا فهمت كيف وكدس وطوا السبيكه ب 5000 فرنك، اللي كانت ب 3000 ونص وب 3700 وب 3800 وب 4000، اليوم ولت ب 5000 فرنك، هذه كلها دبوات مخزنه، زيد على ذلك الماكينات الزيتون، ما تماش رقم مثلا حتى يجي ناس كلها تحب التاجر والمواطن، مانيش عارفين احنا وين ماشي.
3: يا يعني مواطن روما تنديت قبل دارت 7-2 شيخ الوديان، رانا ضعنا بالعطش قاسما بالله ضعنا بالعطش، يا دي وصلوا لي صوتي سيد الرئيس، يا سيد الرئيس يجي اجنة تتفكرنا، يا دي رام فلوس كلوها رام تمثين بينا، رانا في 2026 رانا ضايعين عليها هكا سنين عملناك.
4: يفضل فما مغازات تتلاع بالأسعار، نعطيكم مثال، حطت المغازة هذه حطت اللي البارح عندها انخفاض في بعض المواد منهم 104,490، اليوم كيف تمشي للمغازان ما تقاحش، من اللي تحل المغازان معناتها تحل أبوابها معناتها ما تقولوش وفاه، من اللي تحل ما تقاحش معناتها النوع هذا اللي هما حطوا عليه انخفاض، هي راهو قاعد يصير في عديد المرات باش المواطن كيف يمشي وما يلقاش المادة هذيك يشري مادة أخرى، لكن هي ماهيش موجودة معناتها العملية الإشهارية اللي عملوها هما تلزق غير موجودة مرة واحدة وقاعدة تصير عديد المرات.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
1: جوهرة
4: Publicité.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحرية الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار اللي لحقت بالفلاحة والبحارة بسبب الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، وحذر الاتحاد من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع في بيان أصدره إثر اجتماعه الدوري حمل ستاغ مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، واعتبر أن الانقطاعات هذه تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري وألحقت خسائر جسيمة مادية بالمنتجين بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويأثر كذلك في نسق الانتاج واستقرار التزويد. في نفس الإطار، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا كذلك إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب 2025-2026 للوقوف على أسباب تدني المردودية وضعف الإنتاج رغم كميات الأمطار المسجلة واعتماد الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإخلالات وتحسين أداء منظومة الحبوب. وأكد المكتب التنفيذي الموسع ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر 2026-2027 عبر توفير مستلزمات الإنتاج في الأجيال المناسبة وتلافي النقائص اللي شهدتها المواسم السابقة بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحد من اللجوء إلى التوريد وتعزيز الأمن الغذائي. وفي نفس السياق دعا الاتحاد المصالح البيطرية إلى مزيد التنسيق مع الصيدلية المركزية للبلاد التونسية لتأمين التزود بالتلقيح والأدوية البيطرية حفاظا على صحة القطيع والثروة الحيوانية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الانتاج وتحديث منظومة الانتاج المنجمي، وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. الوزير قال في رده على استفسارات النواب في المجلس النواب الشعبي شأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اللي تمت المصادقة عليه امبارح في البرلمان، إنه المشروع يرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في رفع القدرات الإنتاجية، تعزيز البعد البيئي، وتطوير الحوكمة والتصرف. وبين الوزير أن التمويل سيوجه نحو اقتناء معدات منجمية حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل بما يساهم في الرفع من الطاقة الإنتاجية وتحسين ظروف السلامة المهنية، إلى جانب تركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة ورفع نسب إعادة استعمالها في الدورة الإنتاجية بما يساهم في الحد من الضغط على الموارد المائية الجوفية. الوزير أوضح أن القرض اللي باش تتحصل عليه شركة فوسفات قفصة بضمان من الدولة يتضمن هبة بقيمة 7 مليون يورو تم تخصيصها لدعم الحوكمة والاستثمارات البيئية، وأضاف أنه اعتماد ضمان الدولة يعود إلى صعوبة الوضعيات المالية للشركة اللي لا تمكنها حاليا من الحصول على تمويلات خارجية بمفردها. وقال الوزير أنه مدة سداد القرض تبلغ 10 سنوات مع فترة إمهال ب3 سنوات، فيما قدرت مدة إنجاز المشروع ب3 سنوات وفق ما أفاد به الوزير. انعقدت امبارح جلسة عمل بمقر ولاية قابس حول مشروع الطاقة الشمسية اللي باش يتم تركيزه بمنطقة الوادي في المهاملة تحت إشراف ولي الجهة رضوان نصيبي. وتركزت الجلسة اللي ضمت المسؤولين عن الشركة والإدارات الجهوية المعنية على الدراسة الخاصة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع هذا اللي يندرج وتبلغ طاقته 132 ميجاوات وكلفته 340 مليون دينار، تندرج أو يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة اللي تهدف إلى تأمين إمدادات الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. ومن المنتظر الانطلاق في إنجاز أشغال المحطة هذه في جانفي 2028 لتدخل مرحلة التشغيل في جوان 2029. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 27 جويلية في حدود 721 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 23287 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوم توليد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 3% مدعومة بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، وبلغت الأسعار اليوم 84 دولار للبرميل. استقرت أسعار الذهب اليوم وبلغت 4043 دولار للأوقية. كالعادة بسوق الصرف لورو 3368 مليم، والدولار الأمريكي 2960 مليم. بنسيموس في الأمانة.
2: Business News. Tendance.
3: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحب نجاوب على سؤال كان تطرح في وسط الأسبوع، نشارجي تليفوني في الكهرباء زعم هذا يأثر على استهلاك الوقود وإلا لا؟ زعم التكنولوجيا اللي نلقاوها موجودة في بارشة سيارات يتميزوا بالشارج متاع التليفون، يقولك حط تليفونك في البلاصة المخصصة للتليفون وهكا ينجم يتشارج. يقولك بالك شيء كلي من الباتري، بالك شيء كل اللي الوقود أكثر من العادي. دونك نحب نوضح المعلومة هذه. في الواقع تأثير شحن التليفون على استهلاك الوقود راهو ضئيل للغاية، وينجم يكون تريز انسينيفيان مقارنة بالأجهزة الكهربائية الأخرى اللي نلقاوها في وسط الكهرباء. الشارج متاع التليفون في وسط الكهرباء يعتمد على الكهرباء واللي ينتجها مولد التيار الكهربائي اللي نعرفوه اللي هو الالترناتور، واللي ياخذ لنا جيم تاعو من الموتور. بما أن تشغيل المحرك يعتمد على الوقود، يعني أي جهاز كهربائي يخدم في وسط الكهرباء باش يزيدنا حمل على المحرك. مع هذا نلقاو لي كون الشارج متاع التليفون تستهلك عادة ما بين 5 و15 وات فقط، وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة مثلا بالكليماتيزور واللي يستهلك آلاف لوات، شيء اللي يخليه أكثر تأثير على استهلاك الوقود. يعني إذا كان تخدم الكليماتيزور ماتيزور راهو ياكل لك ليسانس والا المازوت، لكن اذا كان تشارجي التليفون نلقاو الماكله تكون اقل برشا. التقديرات تقول اللي كونه تشغيل شاحن الهاتف في وسط الكهرباء ينجم ياثر على استهلاك الوقود بنسبه ضئيله للغايه ما تفوتش 0.15%، وهو فرق لا يكاد ان يكون ملحوظا في الاستخدام اليومي. نعطيكم اتيتر ديكزامبل، كي نخدم الكليماتيزور في الكهرباء الزياده في استهلاك الوقود تكون بنسبة 10%، وهو تأثير أكبر بارشة من الشارج متاع التليفون. بشكل عام ما فما حتى حاجة تقلق من شحن الهاتف داخل السيارة أثناء القيادة. كما قلنا الاستهلاك متاع الوقود يتأثر بصفر 0.15%، لكن نفضلوا اللي كونوا نحيو الشارجر مثلا كي يبدأ عنا شارجر اكسترن وقت اللي ما نستحقولوش، ونتجنبوا باش نشارجيو التليفون لفترة طويلة والمحرك متوقف. علاش لهنا يولي ما عادش استهلاك الوقود، لكن لهنا نولي ونستحفظوا على الباتري متاع الكهرباء في أفضل الحالات متاعها. هذا شنو اللي عندنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمانا.

0: اسمعوا في دون لو مع هبة نصيف وأمين البلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
1: العشرة وحدش دقيقة، صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من في دون لو ينطلق معكم من توا، يتواصل حتى الماضي ساعة بتاريخ 29 جويلية 2026 الموافق ل 14/1448 هجري. إن شاء الله نهايكم سعيد مبارك، إن شاء الله هكا نهاير تبداوها بالموجات الإيجابية. احنا دايوخ في البلاتو هكا برشا موجات إيجابية مع جيجي مع ياسمين. دونك ياسمين في الديجيتال صباح النور، والياسمين يا ياسمين كيف الحال؟ سلموا على جيجي رحمة في الإخراج، نقول لها صباح النشاط والحيوية والموجات الإيجابية كالعادة. زادة سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، نقول لها أهلا وسهلا ومرحبا. ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقوكم إن شاء الله على امتداد ثلاثة سوايع، هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: صباح الفل هبة، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بالكيب الكل بطبيعة الحال. صبحية جديدة إن شاء الله، نهاركم سعيد، طقس مزيان، طقس مروح، نسيمة مزيانة في هالصبحية، إن شاء الله تكمل على طول النهار كالعادة رفقكم حتى الماضي ساعة.
1: يلا سيدي احنا في المود اوف ذا داي نتناقشوا، قلنا نسمع اليسا عملت اغنيه جديده، اليسا اتحفت جمهورها باغنيه جديده قبل ما يكون الموعد في مهرجان كارتاج، واحنا نحكيوا على سولد اوت مع اليسا في مهرجان كارتاج. ما خلينا نسمعوا جديده اللي اكيد باش تقدموا على المسرح وباش يتفاعل مع الجمهور. دونك متاكده البارح الاغنيه هبطت، متاكده الاغنيه باش يحفظوا عن ظهري قلب وقت اللي تغني على الايام ولعبه الايام. هذا المود اوف ذا داي تو سويتا
0: Mood of

0: 10:26 دقيقة على وجهتنا رجعنا لكم في بي دون لو. تحياتنا لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. قفة الصيفية هي أولى فقراتنا دوليشتنا بورصة الأسعار كالعادة. تعودتوا بالفقرة اللي نبدأ بها الرونديفو معكم وديك علاش الوجهة باش تكون إلى المنسير وتفاصيل توتسويت. قفة الصيفية
1: من المنسير قفة الصيفية مع وليد الجزيري. صباح النور يا وليد.
0: وليد أهلا وسهلا. وليد الجزيري وقفيفة الصيفية وبورصة الأسعار والحقيقة ودنا
1: مجموعة من وليد.
0: أقعد هكذا ما تتحركش من بلاستيك. سردو نحكي درجة حرارة اليوم معناها قاعدة تشهد في انخفاض طفيف. خذكركم سريعا بالوضع الجوي. دونك اليوم تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف بالجنوب اليوم 24 جويلية تكون مستقرة ببقية الجهات. تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب. اسمي اليوم تكون أحيانا كثيفة السحب بالجهات الشرقية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون محليا رعدية وسماء مغيمة جزئيا ببقية المناطق. اليوم دونك الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية ثم بالجنوب، وتثير محليا الرمال والأتربة. نحكيه على بحر دونك اليوم قليل الاستيراب، متموج بالشمال، مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. هذاك علاش دونك ردوا بين على رواحنا نستمتعوا بنسيمة الجميلة هذية، لكن كما قلنا ديما صغيراتنا ردوا بالنا عليهم سورتو، ونتبهوا للألوان متاع لي دغابو اللي يكونوا في الشطوط المحروسة. خلينا نشوفوا سي وليد الجزيري دونك عطيناه الطقس وباش يعطينا بورصة الأسعار. وليد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك هبة، أهلا وسهلا بك أمين نجس نفس كل جهان اسمه في الجمال. كما قلت انخفاض في درجات الحرارة تنجم تقوله ملحوظ لأن ما فماش الشمس نجم تشق الشمس كما نقوله، وإحنا تنجم تقري عادي جدا هيك غيمت شوية الصباح، قلنا فما شوية بخنسة تمطر لكن ما قعدتش برشا. على كل عملنا جولة في السوق المركزية بالمنسير، وأنا كل حكمة اللي قلتها أسبوعين التالي نعودها باش تفهموني. قلت كي نلقاو السردينة بالفين والفين وخمسمية تقريبا، الدجاج الخبز سكالوب شفناه ب11 دينار و500 و12 دينار، والدجاج حتى ب7 دينارات. اليوم السردينة 7 دينارات و500، السكالوب 19 دينار، والدجاج 9 دينارات.
0: معناها تطلع الأسوام إذا طلعت السردينة تطلع اللحوم
2: البقرة. إيه معروفة هذه، معناتها معروفة هذه. تدخل فما شكون كي يدخل المرشي يدخل سوق الأسماك قبل يشوف فما سردينة. إذا أنت والسعر نتاع السردينة راهي وصلت تقريبا أسبوعين التالي وأسبوع التالي ب 2000 و3 كيلو حتى ب 5 دينارات سردينة وكذا. كل شيء شفنا السكالوب 12 دينار و11 دينار و500، وشفنا الدجاج 7 دينارات. اليوم هيك علاش حبيت نبدا باللحوم البيضاء. اليوم السكالوب 19 دينار. ما عرفش سامي الهاني البارح ما سمعت قداش قال سامي سكالوب
0: في 18 دينار.
2: هي هيك هيك أي. هيك ما هي ب 18 دينار و500 19 دينار. الدجاج 9 دينارات. الخوذة نتاع الدجاج اللي وقتها قلنا عليهم 3 كيلو ب 20 دينار، معناتها 7 دينارات الكيلو، اليوم ب 10 دينارات. بصراحة نجم نقولوا ارتفاع في مستوى اللحوم البيضاء. هو ثم برشا عوامل، لانه
0: يا سيدي نحكي على حصان الضوء الفترة اللي فاتت،
2: حصان الضوء والسخانة اللي أثرت على المنتوج، زاد السخانة اللي أثرت على المنتوج، فما معناتها فما اتلاف برشا دجاج، وكل خلى الكمية تنقص والكمية نقصت. انه يصير منطقي في ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء. بالنسبة اللي قلت الاسماك، اليوم السردينة 7 دينارات و500، مثلاً السكومبري اللمبوكا 20 دينار 22 دينار، كلب حر 32 دينار، فما ارتفاع. مسل جويد 10 دينارات، لخشين 18 دينار، دوراد 21 دينار 23 دينار، الغراب 22 دينار. بصراحة النجم نقول لك اليوم مش نهير متاع واحد باش يشري الأسماك، لأنه نو والريح اللي صارت خاصة نهارت لحد ريح بالعجاج وكل اللي صارت نهارت لحد خلات معناتها، وحتى شفنا في وقت بلاغ متاع الرصد الجوي كل أنه المحبذ أنه المراكب ما تمشيش البحر والاصطاد وكل واثر على الاسماك، لانه اليوم غاليه بصراحه، غاليه الاسماك غاليه. اللحوم الحمراء هي معناتها 45 دينار و800 البقري 45 دينار 50 دينار بالنسبه للعلوس. الخضر البطاطا اليوم بين 2000 و 2500، الطماطم ما بين دينار و1200، البصل بين 800 و 1200، الفلفل 2500 لثلاث دينارات، القراع ما بين دينار و1500، الفنيريا ما بين 1200 و1500، سلق المعدنوس ب 600. نجم نقولوا في استقرار الخضر، في استقرار. نمشيو فما زاد في الخضر، نحب فما فلفل بر العبيد بخمسة دينارات، وفما اللي بالطبيعه اللي باش يشري ما يشتريش برطل وبالكيلو، يشتري بزوز كيلو لانهم يحبوا يخليوه للشتاء، يصبروه ويخليوه في الشتاء لانه فما اقبال عليه. شنو شفت اليوم؟ شفت كنا نشوفوها في الافلام المصريه، الكوب اللي كوما كيمشيو ياكلوه العبيديه، كي عرفتوها؟
0: اي موجوده على توا، تحس توندونس.
2: اي بدينار الكعبه بدينار.
0: اي سي بيان
2: الكعبه بدينار.
0: بون فما يا وليد يا وخاي باش معناها تشتر عمرك تستنى في
2: حضرت على حوار. اي حضرت على حوار بين زوز، واحدة تقول نحطوها في النار طول، واحدة تقول لا نحطوا لها الكمون والملح ونشويوها، الاخرى تقول لها لا ما غير كمون وملح نشويها طول، الاخرى تقول لها لا حط الكمون والملح. الو نادر يعقوب.
0: كل واحد كيفاش يحب، نادر يتحب ملحه شويه، اما تشد وقت الحقيقه، تشد وقت. وتوا الناس كل تحسهم هكا ماشيين فيه البروجي هذايا، ان شاء الله ربي يعطيهم.
2: أيوة ويشريوا معناتها بالخمسه كعبات، سته كعبات، قلت الكعبه بدينار والخروب 2000
1: دينار يا وليد
0: 1500
2: الكعبه بدينار.
1: ما عمري ما ريت بدينار الحق،
0: انا ب 1500 ريت.
1: لا
2: لا الكعبه بدينار
1: انت طالعه.
0: شط مريم الكل ب 1500، اما دينار هذيا الحقيقه لا ما ريتش.
1: كانش كعبه صغيره،
2: دينار كعبه صغيره. لا لا لا باهيه باهيه، تختار قد ما تحب وما زالت خضراء معناتها، تنحي لها باش تشوف العبيديه فيها، معناتها عاديه جدا وباهيه وكبيره وكل معناتها بدينار.
0: صحة وفرح. باه
2: نمشيو للهلال اليوم، الدلاع من 1200 ل 1400 مغلي، وفما قاعد نشوف في نوعيه جديده نتاع الدلاع الاخضر كان وقت 40 و50 عام اللي كان يتباع في الاسواق التونسيه، صراحه ما نعرفش شنو الاسم نتاعو، لكن ما توجد نذكر عليه واحنا صغار كانوا يجيبوه، ثم تقريبا يقول لك الشتله هذه ما عادش موجوده، ثم عاودوا زرعوها وجات ما بين 1200 ل 1400. البطيخ 1600، وشفت نعرفوا البطيخ ابيض اصفر ولا ايه، جات نوعيه بتاع بطيخ ابيض ابيض معناتها القشره نتاعو بيضاء.
0: ذقت شي منه؟
2: ما قال حلو حلو حلو، ما صدقت.
0: ما صدقتش.
2: لا لا
0: لازم اصفر عاطي على الحموريه، انت مش تصدق لي يا حلوه.
2: اي التفاح 3 دينارات 3 دينارات و500، العنب مازال غالي ما بين 5 دينارات و6 دينارات و500، الخوخ ما بين 4 دينارات ل 6 دينارات تقريبا، الاقبال عادي جدا. اللي يقول توا اخر جويله باش تقول الصيافه موجوده، لكنك راهو تقريبا العشره نتاع الصباح اللي عامين ثلاث سنتين ما تنجمش تتعدى. اليوم عادي جدا السوق، ما فماش ازدحام. تحكي مع التجار يقول لك راهو شنو اثر على المرشي مثلا، الحوانت اللي حلوا في الحوم هكوما زاد اللي اثروا زاد، ويقول لك الطقس السخون هذايا وقصان الماء وقصان الضوء زاد ما خلاش انه صيافه تجي.
0: يعني اليوم تحكي لنا لو كان نفتحوا قوس على هكا النشاط السياحي في المنستير، تحسوا بارابور السنوات اللي فاتت تحس مش نفس الريتم.
2: اي من مش نفس الريت، خاصة ان وليد الجزيرة اليوم من المرشي تقريبا عملت عملت كيلومتر بتلوج على دبوسه من ايترا ونص، فما كان بو ايترا ونص ايترا وما حبيتش نشري.
0: او موقف عامي خو موقف.
1: وعلاش ما حبيتش تشري؟
0: موقف هذاك يا ايترا يا ليه
1: لا يا ايترا ونص،
0: هو يحب ايترا.
2: لا لا لا ما لا ايترا ونص ما لقيتش،
1: ما لقاش ايترا ونص.
0: انت معنى المبدا ايترا ونص،
2: لقيت ايترا ولا نص ايترا ولا نص ايترا.
0: اثبت على مبادئك واصل في المنحة هذه مضبوطة بما تلقي الخير.
2: لا وحتى فما يقول لك الماء ناقص ناقص ناقص برشا.
0: لا احكينا على الماء وبيان سور هو اضطراب مؤقت ويرجع النسق معناها نتاع تزود والتزويد
1: بدا يرجع. فما برشا نقاط بيع موجود فيهم
0: الماء. موجود دونك لا لإثارة البلبلة راهو الماء موجود جوست تأثر معناها التزويد ب
2: يرجع شوف شوف الحاجات هذوما الحاجات هذوما نسبيهم نهارين ثلاثة أيام تو يرجع كل شيء للفلوس.
0: احنا توانسة عندنا كلهفة على مواقع التواصل الاجتماعي كي نشوفوا اكيد دعوات نتاع اشريوا اشريوا وليت فما لهفه حتى اللي كان يستعمل ستيكه ولا يستعمل ثلاثه ستيك قال شنو هو نشري بالك بالك كما قالوا على لي ريزو سوسيو.
2: لا لا لا
0: ما عادش فما ما دونك كيما قلنا خلينا المسؤولين كوزوسوا في صباح الورد والا معنا احنا في بيدون لو راهو اضطراب مؤقت نتيجه الانقطاعات المتواصله نتاع التيار الكهربائي دونك لومبلاج الفاتورات كل شيء هذاك اللي خلى التزود يكون يمكن صعيب شويه اما راهو النسق رجع لاباس دونك فما حتى شيء. انا نستدعاك وليد باش تسمع بوشت الاسعار من المكنين من السوق الاسبوعيه بالمكنين خونا صاب الغضب دونك قال لي بربي خلي وليد يكومبارينا الاسعار. الفلفل بقلوتي 4000 الفلفل المسكي 3000 العوالي 2500 البصل 800 فرنك البطاطا دينار 800 و2000 العنب ببلاش قلوب 7000 العنب الاحمر 6000 العوينه 5000 لانزاس 8000 الخوخ بوتبقايه 5000 التفاح رويال ما بين 7000 و2500 فما العلوش 49 دينار و800 سورتو 800 البقري 39 دينار و800 اجنب 29 دينار و800 والدجاج الحي 5890 وقال لي الاسعار الحقيقه
2: تقريبا هبه هبه ماهيش بعيده تو مثلا البهد علوش فما 45 هو قال 49 و50 ماهوش بعيده مثلا اليوم القارص مثلا ب 5 دينارات القارص ب 5 دينارات
0: غاليه شويه اليوم الاسعار
2: غاليه غاليه غاليه غاليه الاسعار على كل طيب. هذايا هو هذا طيب. هو الاسعار
0: شن طيب
2: والله احنا ما نعرفش عندنا حاجه علاش الخضره نطيبوها كان في الشتاء
0: هي توا وقتها بالعكس
2: هي معناتها ما خاطر فما شكون يقول معناتها العجه ولا شكشوكه ولا حاجه ولا كسكسي بالخضره كان في الشتاء علاش نجموا ناكلوه توا
0: توا تحب كسكسي كسكسي بالخضره
2: هي مركز وعظم عربي وكل شنو المشكل
0: فما حتى مشكل مادام زهير في الدار ما فما حتى مشكل
2: ايوه
0: صحة وفرحة سي وليد صحة وفرحة تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في المنستير والصيف الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات الجوهرة فيم احنا نقول لكم ان شاء الله اقامتكم تكون طيبة ان شاء الله تستمتعوا بمختلف لي زوندغوا اللي تختاروها بيان سور في الساحل في تونس الكل دونك نسلموا عليكم من الشمال للجنوب شرق وغرب نحن نكونوا معاكم ان شاء الله في متابعة للاخبار وحتى زاد بمود الموسيقى اللي رافقكم وين ما كنتوا هذه بيدون لو حتى الماضي ساعة

0: اسمه في دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: أرجو معكم من جديد كالعادة في بي دون لو. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا. مرحبا بكل جنود تونس بطبيعة الحال من مواطنين ومن جنود فعليين كيما الحماية المدنية. تحية كبيرة اليوم بحكم أنه الأيامات هذوما كانوا صعاب برشا عليهم بطبيعة الحال. الأخبار جينا من الكيف والسيطرة النهائية على حرائق الكيف بطبيعة الحال بعد 9 أيام كاملة من حرائق كان في غابات سقيط سيدي يوسف والنبر. زاد كيف كيف تحية للمواطنين والحركات المواطنية والشباب اللي قاعد يحاول. وشفنا برشا صور من مبادرات من شباب قاعد يعاود يزرع في جبال متاع غار الملح بالشجرة. وماذا بينا هبة كاملة الناس كل تحاول تعاون الجمعيات الناس اللي تقدر. نشوفش غار الملح كان باش نعملوا غطسة في فرص كيف هكا وفي يعني أحداث كيف هكا ماذا بينا خاصة الجمعيات تهب الكل مع بعضها وعلاش لا نحاولوا نعاودوا نبنيوا باللي نقدروا حاجات احنا نقدروا عليهم دونك نعملوا.
2: بيان سور احنا نحكيوا على الحملات لكن زاد محلاها كي يبدا فما عندنا الحس المواطني وعندنا كل الحس انه الشارع هذاك الشارع نتاعي مثلا كانه داري. دونك اليوم نحكيوا زاد على حملات نظافه مهمه جدا قاعده تشهدها عديد المناطق. بعد شويه باش نمشيو الى حمام لمف نمشيو الى شط حمام لمف بالتحديد باش نحكيوا على حمله نظافه تكاد تكون يوميه من عند الاهالي من عند الناس اللي واعيه انه نظافه حومتك هي تبدا من عندك انت وانت المسؤول على حومتك. كيف كيف نحكيوا على جداريه باش تحضر على قريب. نحكيوا زاده على مجهودات خاصه من ابناء المنطقه اللي اليوم يعملوا زاده انشطه ويساهموا في احياء المنطقه للناس الصيفه اللي تجي حمام لمف وتمشي تتمتع زاده بالاجواء الكل. دونك هذا كل ان شاء الله باش يكون حاضر في ساعتنا الثانيه كما قلنا بالموجات الايجابيه ديما تونس ان شاء الله تكون خير باولادها ببناتها بناس اللي تخمم على كل شبر في بلادنا العزيزة الغالية. دونك خليكم معنا مازلنا موسين الغونديفو حتى الماضي ساعة في بي دون لو. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نفى مركز التوليد وطب الرضيع بتونس وجود أي تأثير لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح يوم السبت الماضي على صحة الرضع أو سير الخدمات الصحية بالمركز، مؤكدا تواصل تقديم الرعاية الطبية بصفة عادية ودون انقطاع بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. وأكد المركز في بلاغ نظره اليوم أن ما تم تداوله بشأن استدعاء أطباء إضافيين وأطباء مقيمين لإنعاش حديثي الولادة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي مضاعفات أو أضرار صحية ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي. جمعية وتونسية لمرضى الأبطن العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 جويلية الحالي. ودعت الجمعية في بلاغ لها المرضى المصابين بداء الأبطن من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي للاتصال بالمكاتب المحلية أو الجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. هذا وذكرت أيضا بأن ملف الترشح يتضمن مطلبا كتابيا مرفقا بشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع العمومي إلى جانب الوثائق الطبية المثبتة للإصابة بداء الأبطن حسب نفس البلاغ. في أخبارنا العالمية، قال مصدر حكومي عراقي أنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، وكان من المتوقع أن يصل غدا إلى السعودية في زيارة رسمية تتضمن إجراء مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات المختلفة. قال زعيم وتيار الشيعي في العراق مقتدى الصدر إنه على الميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق، ودعا الصدر الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: أنا عارف من الأول مهما نطول هتكون آخرتها إيه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: بلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: مرحبا معكم كالعادة في بيي دون لو 11:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا باللي التحقوا بنا لوقاية هذا العمل الجمعية العمل المواطني مازال متواصل في بلادنا. عملنا هكا طلة سريعة في آخر الساعة الأولى. الساعة الثانية باش نحكيو على ليزاكسيون.
2: والأكسيون اللي باش نحكيو عليها هي شطنا مرايتنا, بما أنه بيي دون لو تعنى هكا بالأجواء الصيفية ونحكيو على شتوتنا ونظافتها. وديما نأكدوا أنه اليوم بلادنا نظيفة, راهي بينا أحنا بوعينا أحنا أنه بلاستي راهو كي ننظفها ونخليها كيف ما جيت نلقاها, راهو هذاك يساهم في أنه نعطيو صورة جميلة على بلادنا وما نخليوش توريست هما اللي ينظفوا لنا بلادنا. بلادنا مسؤوليتنا أحنا. اليوم شطنا مرايتنا أكسيون الحقيقة باش تكون إن شاء الله أبارتين من الأربعاء نتاع العشية في شط مريم, حملة نظافة توعية بيئية يشارك فيها فوج شط مريم من الكشافة التونسية ومن تنظيم جمعية تونسي. هذاك علاش سي أنس غزيل منسق مشاريع بتونسي باش يعطينا أكثر تفاصيل على الحملة. سي أنس صباح النور, أهلا وسهلا.
3: صباح النور ومشكورين على الدعوة.
2: شكرا ليك. دونك شطنا مرايتنا, خلينا نفهموا لاكسيون, خلينا نحكي وزادة على ما تقدموه كتونسي بيان سور من عمل دؤوب على مدار السنة وأكثر لاكسيون يكتروا في الصيف.
3: اي هو كل بداية صيف معناتها فما الناس كل باش تتجه للبحر وإحنا بطبيعتنا خدمتنا كان تكون على البحر. توعية دائمة معناتها نعملوها في الوسائل التواصل الاجتماعي وزادة شتيرا معناتها في الشواطئ ونقوم زادة بمشاريع معناتها بيئية, مشاريع نحافظوا بها على التنوع البيولوجي البحري ونحاولوا معناتها نرجعوا شوية البيئة البحرية متاعنا اللي هي تمشي وتندثر كيف الشط متاعنا يمشي ويتخرب يمشي ويبعد ويتكاثر منه الفضلات. احنا كجمعية نحاول نوعي العباد عن طريق الفيسبوك وإلا عن طريق الحملات هذية اللي تكون في الميدان ونستدعي الناس كل بشي ديما يجيوا معنا ويحاولوا نبدلوا هالعقلية اللي مازال حابش تبدل لحد الآن.
2: هي العقلية ما حابش تتبدل, ما نعرفش يعني تتضافر الجهود. يعني اليوم كي نقولوا شط شط بيان سور مطالبين باش يكونوا فما كل حاويات تكون فما كيما البرة مثلا كل يوم فما نظافة بلوتو بعد هكا ما تركح نقولوا احنا وتهدى الحركة. دونك اليوم المواطن من دوره انه يساهم في نظافة الشط, ولكن كيف يلقى الأوساخ وكأنه يتشجع تهاية خلي تاوي نظفو اون فوا بوغ تو تهاية. دونك اليوم كما قلت سيادتك لازم تتضافر كل المجهودات ويكون فما قدر كبير من الوعي انه شطنا هو مرايتنا. هذاك علاش لاكسيون حملت الاسم هذايا. دونك خلينا ناخذوا على اكثر معطيات لاكسيون.
3: لاكسيون باش تكون ان شاء الله في شط مريم, ثم نهج اسمه ولاد قداس وهذيك هو تحط شط مريم ديريكت ديو تلقاونا موجودين شور في جوجل مابس تقعنا غاديك. إن شاء الله بشي يجيوا معنا ثم تلامذة من ثم صندر الفرماسيون من سوسة بشي يجيوا معنا زيادة الكشافة التونسية فوج شط مريم يعطيهم الصحة وبركة الله وفيهم اللي ديجا يحضروا عندهم مدة وهم من أكثر التحضيرات زيادة قادمة يقوموا بها توا غاديك. أما برشا مصطفين زادة موجودين غادي إن شاء الله باش نشاركوهم معنا. تكون فما ألعاب تابعة للبيئة البحرية, فما حملة توعوية قبل ما تكون نظافة ومن بعد باش نعمل تنظيفة كل مع بعضنا وإن شاء الله هنخرجوا برجلتا باهية, واللي هي اللي نحشنا بها إنه الوعي والإمباكت أكثر. معناتها نحاولوا نقدموا أثر كبير برشا الأكثر موجودين غاديك المصطفين غاديك.
2: دونك الدعوة باش تكون زادة موجهة للجميع بارتي من الأربعة متاع العشية.
3: إن شاء الله مرحبا بكم ناس كل الأربعة متاع العشية الأربعة الأربعة ونص هكاكا نبداو كل شيء مع بعضنا. وتنساوش الماء والشابوات على السخانة. ومرحبا بكم.
2: إن شاء الله تكون حملة ناجحة. تونسي إن شاء الله باش تزيد تقدم حملات أخرى في شتوت أخرى في سوسة أو
3: ان شاء الله هي بالدعوات الاكثريه معناتها ساعات يستدعيونا شكون يقول لنا هاي اجاوب حدانا نقول لهم احنا نشوف الاوقات نتاعنا والله يبارك احنا تونسي بارك الله معناتها موجودين في كل بلاصه كل ما نلقاو الوقت نمشي ونعمل الحملة النظافة وان شاء الله بانتو زادا مازال هاو سيت كبير وباش نعملوا زايد حملات اخرى في مناطق اخرى
2: ان شاء الله ان شاء الله موافقين يعطيك الصحه انس غزي المنسق مشاريع في تونسي دونك اكيد كل ما تبدا فما حمله نزيدو نحكيوا عليها لانه شطنا مرايتنا باهي اسم الحمله ما احنا نجمو ناخذوا شعار ككل بالنسبه لصيفيه السنه وكل عام دونك بلادنا هي مرايتنا تمشي للبحر تخلي تهزك الساشي معناها اللي قعد من الماكله ما فيها باس تعبيه وتحط في المكان المخصص وكما قلنا تتضافر كل المجهودات زاد المواطن يحب يلقى الحاويه في المكان اللي لازم تكون في حاوية يكون فما وعي مشترك وإن شاء الله ما فما كان الخير لحتى 21 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعة.

0: 33 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بيي دون لو، بما انه سفيقاتنا هكا تهزنا للبحر واحنا ماشيين لك الغطسة، خلينا نقولوا وكانت بحبيحة، اكيد الرمل عزيز الغالي هو اللي يكون معناها نكونوا معاه اون كونتاكت وفي استقبالنا. هذاك علاش اليوم في ذكاء غير اصطناعي باش نحكيوا على الرمل، وعلاش الرمل يسخن اكثر من ماء البحر. امين علاش؟
1: علاش كما قلت يعني اول كونتاكت مع فلة تبحيرة هو كل الرملة، نتمناو تكون نظيفة، ما فماش ريسك نتاع باش نلقاو قزازة ولا حجرة ولا اي اوساخ بطبيعة الحال. الرمل دونك يسخن اكثر من الماء، علاش؟ يقول القائل السر بطبيعة موجود في الطريقة اللي كل مادة في حياتنا وفي الدنيا هذه كيفاش تتعامل مع الحرارة. الرمل نعرفوا الناس كل اللي يكون من حبيبات صغيرة، الحبيبات هذوما كل واحدة منها تسخن بسرعة وعلى روحها. دونك لهنا الرمل ما نلقاوش فيه الماء، ما يحتفظش بالماء، هذاك علاش السخانة تبقى مركزة في الحبيبات هذوم، وين درجة الحرارة متاعهم تطلع وتزيد بطريقة كبيرة وسريعة على عكس الماء اللي عنده خاصيات أخرى. الماء دونك يحتاج طاقة أكبر باش ترتفع الحرارة متاعو. نعرف الناس كل كيفاش يحبوا نسخنوا الماء، يبدأ يسخن بشوية بشوية بدرجات، وهذا شيء طبيعي. حتى مثلا كيف نعطيو الاكزامبل نتاع فنجان قهوة وإلا كاس ماء، إذا كان سخنتوهم بنفس النار القهوة ولا الكاس الصغير هذا يسخن بسرعة أمام كمية كبيرة من الماء اللي تنجم تاخو وقت أطول باش تسخن. البحر يخدم بنفس البرانسيب هذايا. نزيدوه ميزة أخرى أنه حتى ماء البحر نعرفه اللي هو يتبخر، الوقت اللي يتبخر يستهلك جزء من الحرارة الموجودة فيه، يعني عملية التبخر تساعد زاد على تبريد البحر. الرمل ما عندوش هالخاصية هذه ويقعد على طوال ديما يسخن ديما يسخن، والسبب هذايا اللي يخليه لساعات من نص النهار من وقت اللي تطلع الشمس إلى أن تطيح الشمس، الرمل نجم يوصل لأكثر من 60 درجة مئوية، بينما ماء البحر يبقى في حدود 25-30 درجة حسب المناطق وحسب الفصول. هذاك علاش نقاو الناس دونك وقت اللي تدخل البحر وأول كونتاكت مع الرمل ماذا بها توصل لبلاصة
0: تبرد
1: ظل إلا باش تبرد ساقيها في الماء. دونك صحيح المعلومة بتيتر الواحد ما يركزش معها، ولكن خلينا نكونوا متأكدين أنه درجة الحرارة متاع الرمال ومتاع الحبيبات متاع الرمل راهي تقعد على طول النهار تسخن وتزيد تسخن وتزيد تسخن. دونك هذاك علاش حاولوا ردوا بالنا ونلبسوا حاجة في ساقي.
0: وفما زادة شكون اللي في الرمل عرفتك لي يغرس روحه في الرمال الكريم، وهذاك يقول لك فيها منافع معناها للبدن وللمفاصل ويقول لك باهيه، معناها ينصحني بها حتى الطبيب. هذاك علاش؟ لانه تشد اكثر سخانة. وبعد تمشي تعمل لها هكا تفرشيك في مع ماء البحر. دونك البحر عنده منافع وما شاء الله كل حاجه عندها حكمه. دونك في الصيف ربي يرحمنا ببحر باش يخلينا هكا نتجاوز درجات الحراره بيان سور ونتفرشكو، وكيف كيف الرمله اللي فيها منافع. ونعرفوا انه رمله بلادنا محلاها، مثلا في برشا مناطق ما فماش الرمل، محرومين من الرمل، فما لي كايو دونك اللي ما يخليوكش تستمتع، يعني كان ما تروحش كلك بالرمل ما تسميش تبحبيها وعومه. دونك استمتعوا بالبحر واستمتعوا بالرمله نتاعنا وخليوها سورتو نظيفه باش نجموا نستمتعوا بها وبمنافعها. يعطيك الصحه امين. دونك تبحبيحتنا ورملتنا هاي مازالت متواصله معكم حتى الماضي ساعه في بيي دون لو. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: اسمع في دون لو مع ريما نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع الموشة.
1: مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة، نرجو على الأخبار، على الفيديوهات، على الصور، وأكيد صور تهزنا إلى صفاقس وفيديوهات تهزنا إلى صفاقس، نقول إن شاء الله ربي يعوض عليهم اللي سرقوا من سوق الفريب. الحقيقة فيديوهات توجع القلب، لأنه ذاك كابيتال راس ميل. دونك نرجو على أسباب حريق سوق الفريب بصفاقس مع ضيفنا زياد ملولي، ناشط بالمجتمع المدني، اللي يكون ضيفنا توت سويت.
2: مرحبا سي زياد، صباح النور.
3: مرحبا، صباح الورد.
1: صباح الفل والياسمين.
2: وسهلا.
3: مرحبا مين، مرحبا هبة، نهاركم زين ان شاء الله.
2: ان شاء الله نهارك سعيد. بالطبيعة نحاولوا ديما ناخذوا المعلومة من المصدر، خاصة من المسؤولين، ولكن ما لقيناش أي تجاوب. ولكن المجتمع المدني تحية لي ديما حاضر وعلى عين المكان بأكثر تفاصيل نتعرف عليهم معاك خونا زياد. شنو اللي صار اليوم؟ حريق في السوق الفريب في صفاقس. المعطيات
3: والله صباح الكل. اليوم في الفجر بديت تبرتالي عندنا في الجروب نتاع صايب التروتوار فيديوهات، وبما شكون حتى بدوب بديت الحريقه ثور من العمارات من فوق، لانه السوق هذا شنو الهيستوريك نتاعو، كانوا منتصبين في المدينه العربي وقت اللي جات الظاهره نتاع مقاومه الانتصاب الفوضوي نتاع المدخل مدينه مدينه صفاقس باب الجبلي خاصه. دونك تكلمت معناتها المجتمع المدني وبالتنسيق مع السلطات غادي وقاو بلاصه قريبه، لانه قبل كانوا يحطون في بلايص بعيده دونك ما يجيش، وترجع هذيك الحالات الغضب والكل. اليوم كي حولوهم غادي تكيست البلاصه وتهيئت ولات ممتازه. صار البارح كما قلنا بدات الحريقه برامون في الفجر، الناس الكل استغربت لانه السوق هذاك ما نقولوش معناتها في خيوط ولا حاجه، فما تواليتات منظم.
1: ما عرفت زياد، هو تم تهيئته خصيصا للناس
3: للمرشي هذا، معناتها 72 ولا 70 ولا 80 وقتها منتصف. وكان حل معناتها الحالات الاجتماعيه، حلوا فريب، فما الخضره، فما هذاك، وقريب معناتها لو المره ما وافقوش حبوا المدينه، لانه المدينه العربي فيها اقبال كبير. من بعد كيف قاوه مش بعيد برشا، دونك رضا وخدموا على رواحهم. واليوم للاسف فما بليزيور فيرسيون، فما شكون يقول شعل وحده، فما ساعه نايب بارامو محلي حكى على انه زوز اصحاب تعاركوا وواحد منهم مش حرق النصبه. دونك هذا الكل نستناو الفيرسيون نتاع الامن والتفكيك شنو صار. لكن اليوم بالحق معناتها الحالات هذوما
1: في السوق الصور ديجا بالكامل تحرق السوق
3: براتيكمون وكبير، معناتها كي نقولوا 80 ولا 70 نسبه شيء يوجع القلب، لانه كما قلت لك حالات اجتماعيه اليوم قفاهم عائلات، قفاهم معناتها عباد تسترزق من غادي، صار التنسيق ونظمون كان عشوائي ولا منظم. إذا كانوا اليوم بفعل فعل والله حرام عليه، معناته أنه اليوم عائلات كما قلنا
1: تستقيد من بعد من قوت يومي برزق الحليل، أي
3: خسائر كبيرة. فما كما قلنا اليوم تعرف العباد الكل تخدم في الفريب وتحل في باليت جدد، والكل نهار الثلاث ونهار الأربعة ونهار الجمعة يحلوا الأكثرية كما قلنا فريب. ان شاء الله ربي يعوض عليهم، ان شاء الله التحقيق ينصف الناس هذوما. كما قلنا اللي حسوا وقتها بالغبن انه منتصبين، تنظموا اليوم في بلاصه محترمه، انه نقوموا اليوم الكل على الحريقه هذه. ان شاء الله اللي عمل العمله يتحاسب.
2: خونا زيد، البلاصه يعني اللي منتصبين فيها جماعه الفريب، يعني هل البلاصه وقتيه والا على طول؟
3: لا، بسوق منظم ولا معناتها بالوقت عاملين لهم تراساج لوطة بأرقام، فما دي تواليت ببليك بحذاهم
1: منظم
3: بجانب المساحة الضمان الاجتماعي اللي نقولوا للكاس، وبجنب معهد مجيد أبو ليلة بين جرمدا وتنيور، معناتها في وسط البلاد، معناتها البلاصة هذيك دايرة بالعمارات عمارات والصفاقس الجديدة كوا. دونك كما قلنا
1: اليوم الصباح كيفاش الأجواء اليوم بعد ما تم السيطرة على الحريق؟ لأنه شفنا البارح فيديوهات الحمد لله أنه تمت السيطرة على الحريق، كيفاش ما نعرفش صبحت الأجواء؟ أكيد راهم جاوا أصحاب،
3: والله الأصحاب كسمعوا بيان سور هبطوا، اللي حب يخلط معناتها كانت الحماية المدنية تسيطر على الوضع، لكن تعرف قماش قماش وكي يشعل فيه النار معناتها سي با فاسيل اجيري مع كيما قلت لك معناتها العباد حست بالنجموش يمنعوا حسوا بالغبن حسوا بالحسره على معناتها في الظرف هذايا الاقتصادي اللي كانت الفتره اللي فاتت ما مقصوص وضو مقصوص وعباد بالسخانه مجمتش حتى تخدم برشا لانه عاملين هذاك لي باش ومغطيين اليوم تجي الحريقه هذه معناتها تقلب تقلب الحسابات الكل ان شاء الله كيف قلنا اذا كان صار فعل فعل يتحاسب واذا كانوا
2: بالضبط
3: التحقيق يخرج كل شيء وربي ان شاء الله يعوض عليهم هم.
2: دونك هل فما يعني تحقيقات قاعده تصير في الوقت الحالي يعني والاخذ بعين الاعتبار الحيثيات الكل من
3: بيصير فما استدعاءات فما
2: الكل يعني
3: اي لا تحقيق معناتها حسب اللي قالوا حتى النواب كنت باتصال معناتها انه فما تحقيقات انه معناتها يشوفوا فما استجواب اذا كان الفيرسيون اللي تقالت زاد كيف كيف دونك يعيطوا له هذا اللي قالوا نايب محلي معناتها اللي هبطوا عليه معناتها وربي قدر الخير ان شاء الله وربي يعوض عليهم
1: ان شاء الله ربي يعوض عليهم هذه اهم حاجه نشوف الفيديو بالحق شيوجع القلب
3: شيوجع القلب
1: 80 نصبه معناتها حلقه الكل يعني 80 عائله اليوم مورد رزقهم يعني ضاع هكا نجم يكون في لحظه غضب
2: اي وحاجه أي. اخرى زاد راه معناها نعرفوا الناس كل اوكي الفريب هو للجميع اللي لابس عليه للي ماهوش لابس عليه ولكن زاد نخموا في الناس اللي ما تنجم تقضي كان من الفريب تلبس كان من الفريب والا زاد كيف كيف فرصه باش تلقى شي حاجات اخرين تستحقهم لحياتها اليوميه دونك اذا كان نشوفوا حاجات كيفك دونك الناس كل مضرورة
1: اللي يبيع واللي يشري
3: واكثر
1: هو اللي يبيع لانه كما قلنا انت حكيت على ظروف دونك اليوم
3: راس مال وعنده ماء
2: طبعا
1: ونفس
3: البلدية معناتها اللي ساهرة على معناتها الاستخلاص بمبالغ رمزية معناتها يخدموا وان شاء الله كما قلنا ان شاء الله تتجاوز ونعرفهم معناتها غادي بقليب ان شاء الله تنظاف السوق هذاك ان شاء الله يعودوا
1: جبت على ينظاف دونك بديت البلدية تزيل هكا حرائق وهكا البقايا
3: لا اون برينسيب بعد ما يصير التحقيق لانه كما قلت لك راهو بكري بكري اليوم صار الشيء ومن بعد بيان سور ان شاء الله كما قلنا يرجعوا ولا لي غروسيست يعاونوهم ويبداو يرجعوا يخلصوا بشويه بشويه وان شاء الله وكو الناس الكل تقف وشو الاجتماعيه ان شاء الله تقف والسيد الوالي ان شاء الله كيف كيف كان متابع عن كتب غادي ساعه معناتها شفنا انه على اتصال وموجود كان في بلاصه هيك
1: وربي زياره ميدانيه
3: والله دوب اسمع معناتها مش هيك اللي زياره كما نقولوا دونك حريقه ديما نلقاوها معناتها كما وقت حل الجدار نتاع وين الجاموسي كنا نشوفوا فيه موجود معناتها هذه معناتها كارثة العدد معين من العباد نقفوا معهم إن شاء الله الناس الكل وإن شاء الله يظهر حقهم يا رب
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة سي زياد ملولي ناشط المجتمع المدني كما قلت احنا زدنا نضم صوتنا لصوتك إن شاء الله الناس الكل تتكاتف باش الناس هذية تتعدى وتتجاوز الأزمة وإذا كان
3: حد
1: معناها تسبب في هالحريق إن شاء الله ياخو جزاء لأنه كما قلنا ذي قوت ناس قوت عائلات ناس تقوم مصباح في الفجاري تبيت في الليلة تحضر في سلعتها بيت في الليلة تنظم في نصب متاحة الويش باش نجم تبيع للناس وتنجم تستقاد دونك حرام اليوم مثل هالصور نشوفوها والحرائق قضية اللي تكثر في الفترة هذية دونك اللي غلط يتحاسب سينو إن شاء الله الناس كل تقف مع بعضها شكرا لك زيادة تيكي صحة
3: شكرا لكم
1: من سباق صحنا نوصل لحد 58 دقيقة أكيد رونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيي دون لو نتابعوا معكم الأخبار المستجدات الريتم الصيفي اللي تدخل فيه الأخبار ما بين الإيجابي وما بين السلبي يقعد هذا مود الصيفية دونك إن شاء الله ما فما كل الخير خليكم معنا ديما على موجات الدنيا ما فيها جوهر فما
4: الرب تصاوبي على الخير ناوي

0: ليميتي.
1: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو. زوز انواع يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. إيقاف 6 أشخاص وإدراج آخرين بالتفتيش في قضية نشر إشاعات حول سجن المسعدين. رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية يدعو المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء الماء المعلب. والحرس والثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن. في تفاصيل أخبارنا، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح الجورة منذ قليل أن الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنية قامت بتنفيذ سلسلة من المداهمات بولايات تونس الكبرى وسوسة وبنزرتة إثر ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي بخصوص اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين ونقل عدد من المساجين إلى المستشفى. وأكد جبابلي في تصريح الجوهرة فام إيقاف 6 أشخاص بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين بالتفتيش، من بينهم مشتبه بهم في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي ومفتش عنهم من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات. وأضاف جبابلي أنه تم رصد مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمدت ترويج إشاعات ومعلومات مغلوطة بشأن اندلاع الحريق بسجن المسعدين. أقر رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح بتسجيل نقص ظرفي في التزود بالمياه المعدنية في السوق التونسية بسبب الإقبال على اقتنائها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى وقف الإنتاج في بعض الوحدات بسبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي. وأكد ودعا خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد المواطنين إلى عدم اللهفة على اقتناء الماء المعلب.
4: ما نقص الصيف ما نجمش ننكره هذا، لكن نقص ظرفي لأن كما تعرف درجة الحرارة ارتفعت أكثر برشا من المعدلات العادية، وقاعد ثم انقطاع بالتيار الكهربائي في لبعض الوحدات وقفل الإنتاج متاعها. وتعرف في الفصل الصيف يكثر الاستهلاك متاع المياه المعدنية، وقع اختلال في التوازن بين العرض والطلب، خلق شوية معناها نقص. ولكن ماذا بيه أن اقتنم الفرصة هذه معناها على إذاعتكم باش نقول للمواطنين معناها ياخذوا على قد حاجياتهم المدة هذه، الوقت هذا باش ما يخليوا لغيرهم معناها اللي يقولوا له مثلا ياخذ صندوق ولا اثنين ما ياخذش أكثر، فهمت؟ باش يخلي الغير يلقى الماء متوفر. وانا نوعدكم اللي معناها خلال الأيام هذه القليلة القادمة باش يرجع التوازن موجود بين العرض والطلب.
5: قديش الأيام القليلة القادمة سلاس عدم زاح قديش معناها؟
4: والله جمعتين حتى نهاية الأسبوع شفت حتى الحرارة انخفضت وكل الطلب انقص شوية، نتصور معناها من بداية الأسبوع القادم معناها ترجع الأمور العادية.
3: الكحولية الأسعد مزاح أكد أيضا أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها في تونس يقع شحنها إلى الشركات المختصة في الرسكلة بالخارج، ولا يوجد مثل هذه الشركات في تونس.
4: الرسكلة الكل يقع معناها البروياج نتاعهم هذوما القوارير اللي يقع معناها جمعها وتمشي للخارج، احنا ما عندناش وحدات نتاع رسكلة في تونس، وتقول ما تعاود ترجع للواحد اللي من بعد تنضاف، وعن معناها ثم معناها وحدات مختصة في الرسكلة باش ترجع كما حالتها الأولية، أما مش في تونس ما تصيرش العملية هذه في تونس، ثم وحدات مختصة في الخارج واللي تشوفوا فيه الكل هذاك يقع جمعه بعد البرايج متاعه والوثق متاعه للخارج.
3: يواصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكية. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي. فيما يتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 والخاصة باتفاقية مرابحة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف ما قال إنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت تهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية. بل أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دخلت فجر اليوم الأجواء الأردنية. ختاما، قال زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصادر إنه على الميليشيات المنفلتة عدم إعطاء ذريعة لقصف العراق، ودعا الحكومة العراقية إلى ضبط الأمن وفرض السيادة وعدم الانجرار إلى ما وصفها بالخرافات الطائفية المقيتة، مستنكرا قصف الأراضي العراقية من جميع الجهات. متابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
0: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
6: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
7: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: مسمار وعشرة دقائق، مرحبا في انفو سبور. حاليا القرعة الخاصة بسحب رزنامة البطولة متاع الرابطة المحترفة الأولى في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع سحب الرزنامة وأبرز القرارات ناخذها في المباشر مع مراسلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا.
11: أهلا بك أنيس، تحية لك وتحية لكل المستمعين. بالفعل احنا الآن موجودين في مقر الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم، أين انتهت منذ لحظات فقط عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 26-27 بإشراف سمو عز المستيري عضو لجنة المسابقات ورئيس لجنة المنتخبات وكذلك رئيس الرابطة وليد بن محمد وبقية الأعضاء. حضور في الحقيقة لافت لمعظم أندية الرابطة الأولى اللي حضروا هذه. تنظيم محكم، أهم ملاحظات انه الجوله الاولى باش تدور يوم 22-23 اوت المقبل. كذلك تقرر وانه نهائي السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي باش يكون يا اما يوم 30 او 31 جانفي 2027، وكذلك نهائي السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي احتمال، اقول احتمال لانه مازال بصيد الدرب بقيد الدرس، باش يكون نهار 16 اوت اي قبل اسبوع من انطلاق البطوله. بالنسبه لعمليه سحب الرزنامه في الحقيقه
10: ما كانش سوبر اذا كان ما كانش 16 اوت وقتاش ينجم يكون ولا ما حد
11: ينجم يكون بعد يعاودوا نرسوه يكون في تقريبا قبل راس العام. مع راس العام انا هو مجلب عند الاداره الفنيه هي القرار النهائي يعود للاداره الفنيه ده. بالنسبه لل في الحقيقه الرزنامه باش تكون ساخنه من بدايتها وانه الجوله الاولى باش نشهد فيها معناها كلاسيكو من العيار الثقيل بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي. بقيه المقابلات نتاع الجوله الاولى شقيه الدائر تستقبل شبيبه العمران، الملعب التونسي يستقبل النادي الصفاقسي، امل حمام سوسه يستقبل الاتحاد المنستيري في كلاسيكو قوي كذلك لكلاسيكو الساحل، النجم المتلوي يستقبل النادي الافريقي، اتحاد بن قردان يستقبل نادي حمام الانف، النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، والترجي الجديسي يستقبل الاولمبي البيجي. الملاحظه الاخرى وانه كلاسيكو الترجي والنجم كما قلنا باش يكون في الجوله الاولى، كلاسيكو النجم والنادي الافريقي باش يكون في الجوله التاسعه، ديربي العاصمه وما ادراك ما ديربي العاصمه بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي باش يكون الجوله الثامنه، وفي هذا التاريخ بالذات الجوله الثامنه باش يكون ديربي لا يقل اهميه عن ديربي العاصمه، وهو ديربي الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري اللي باش يكون في الجوله الثامنه، ديربي العاصمه بين الملعب التونسي والنادي الافريقي باش يكون في الجوله السادسه. هذايا تقريبا انيس باختصار، وبعد شويه ان شاء الله مستمعينا ومشاهدينا ياخذوا بعض التصريحات من مختلف الأندية إن شاء الله.
10: واضح، يعطيك الصحة رضا الخليفي، مشكور جدا. كان عندك إضافة؟ ما نعرفش إذا كان مازال عندك إضافة رضا.
11: لا هو الإضافة هو أنه لأسباب أمنية بحتة وتنظيمية بحتة باش يكون الترجي الدربي العاصمة باش تلعب نهار بالأحد، كذلك باش تكون معناها بالترجي والنادي الأفريقي يعني وقت يلعب الترجي الرياضي في تونس من النادي الأفريقي يكون خارج العاصمة، ونفس الشيء بالنسبة لأمل حمام سوسة وكذلك النجم الساحلي وقت يلعب النجم في سوسة أمل حمام سوسة يكون يلعب خارج سوسة، نفس الشيء بالنسبة لشبيبة العمران والملعب التونسي، وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية. في الحقيقة ثم حسب اللي لاحظناه الملاحظة الأخيرة هي استعدادات معناها مكثفة من قبل الجامعة والرابطة لإنجاح الموسم الجديد 2026-2027 إن شاء الله نقوله يعني الموسم الجديد اللي هو بداية نهوض كرة القدم التونسية.
10: ويظهر لي زادة حتى تقدم سقيت الدائر السي اس اس بما أن زوز فرق باش يلعبوا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، دونك برشا فرق باش تلقى روحها في نفس الملعب ربما، خاصة كما قلت أنت رضا برشا مقابلات كبيرة منذ الجولة الأولى في البطولة. يعطيك صحة رضا الخليفي، أكيد بعد شوية على الباج نتاعنا سبور جوهرة فهم ولا باج جوهرة فهم تلقاو كل التفاصيل، مع الشكر لرضا الخليفي. دونك نذكر بأهم المواعيد منذ البداية، البطولة نار باش تبدا بكلاسيكو في الجولة الافتتاحية بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، ديربي العاصمة كما قال رضا باش يكون الترجي النادي الافريقي في الجولة الثامنة، أيضا الجولة الأولى نذكر بها موعد انطلاق البطولة هو 22 و 23 أوت المقبل، أقل من شهر يفصلنا على انطلاق البطولة. الجولة الافتتاحية تقدم سقيت الدير تلعب ضد شبيبة العمران، الملعب التونسي سي اس اس، حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، الترجي النجم الساحلي، نجم المتلوي النادي الافريقي، بن قردان نادي حمام الأنف، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. ذكر البارح المكتب الجامعي قرر تعيين الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي الأكابر بقيادة معين الشعباني بعقد مدته 4 مواسم مع هزوز مساعدين مراد المالكي، سيف الله حسني، مدرب الحراس هو خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل هو وسام صفوت. تم تعيين معز المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني للأكابر، وتعيين بالحسن بالصمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. المكتب الجامعي أيضا البارح صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني، مع دعوته لإعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهم. هذه انفو سبور قدمكم انيس الذوادي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فهم بوينيت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فهم. شاي طيبه في لمن
12: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: الأجندة.
1: نصنع 32 دقيقة على موجتنا الأجندة من خلالها باش نتعرفوا على أهم العروض اللي بيان سور إن شاء الله باش تكون حاضرة في مهرجاناتنا. ومع الأجندة أكيد احنا نتابعوا معكم كل السهرات من خلال بايلا وكيف كيف زادة جورة باي نايت. أما خلينا نمشي ولي أجندة توما تنجموا تسيفيو المواعيد هذه. نحكيوا على أربع عروض دولية ضمن مهرجانات كارتاج حمامات والجم في إطار أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس بمناسبة الاحتفال ذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا. ينتظم أسبوع الموسيقى الإيطالية من 2 إلى 8 أوت 2026. نحكيه على برمجة فيها عروض ستقام ضمن فعالية الدورة 60 لكل من مهرجاني كارتاج وحمامات الدوليين، بالإضافة للدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. دونك نحكيه على مبادرة بالاشتراك بين سفارة إيطاليا بتونس والمعهد الثقافي الإيطالي بالتنسيق مع هيئات تنظيم المهرجانات. نهار إن شاء الله بش يكون الموعد وجمهور الحمامات بش يكون على موعد مع عرض لماريو بيوندي المعروف بصوته القوي واللي أكيد برشا فيكم بش يحضروا للعرض متاعه. نحكيه على مؤلف على ملحن إيطالي بمرور 20 سنة على إصدار أول ألبوم ليه Handful of Soul سنة 2006 واللي ساهم في شهرته من خلال نجاح أغنيته This is what you are، وذلك في إطار جولة فنية تمزج بين أنماط موسيقية مختلفة تجمع بين موسيقى السول الأمريكية والجاز ورصيده الموسيقي. سينو نجمو في الأجندة تسيفيو نهار 4 أوت باش يكون موعد زادة آخر مع مجموعة موسيقية دونك باش تكون حاضرة كما قلنا في إطار مهرجان كارتاج الدولي باش نحكيه على تجارب موسيقية فيها الآلات و فيها هكا امتزاج ما بين الهوية الموسيقية اللي تميز الجروب هذية وكيف كيف هكا عرض إن شاء الله باش تلقاو فيه موسيقى كلاسيكية فيها الباروك فيها الإيقاعات فيها التوزيعات الحديثة وعرض إن شاء الله يتمتعوا به الجمهور لأنه باش تلقاو زاد البعد البصري باش تلقاو أزياء مستوحاة من البندقية في القرن 18. يعني باش تكون فما تجربة وبعد مسرحي مهم جدا باش يحول العرض هذية والحفلة هذية إلى تجربة تجمع بين الموسيقى الخيال البصري واستحضار الذكرى الثقافية الإيطالية. كيف كيف زادا نحكي على نهار 8 أوت وأسبوع الموسيقى اللي يختتم نهار 8 أوت في قلب بحفل نابولي في قلب البحر الأبيض المتوسط. دونك باش نحكيو على أوركسترا أودا اللي يجمع فن دونك الفن الكلاسيك والغناء الكلاسيكي الإيطالي ونلقاو دونك كما قلنا ملتقى الثقافة اللي يجمع بين جنوب إيطاليا فرنسا إسبانيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. دونك يمشيو وتمتعوا بالأربع عروض اللي ذكرناها دونك اللي باش تكون إن شاء الله في كارتاج في الحمامات في مهرجان الجم الدولي. دونك أربع عروض دولية ضمن مهرجانات إن شاء الله جمهورها يكون حاضر في إطار أسبوع الموسيقى الإيطالية في تونس. أما أكيد عنا زادة عروض تميز اليوم الأربعاء 29 جويلية. أمين
0: أبرز السهرات اللي عندكم مع موعد ليلة كما قلت هي دورة 44 لمهرجان بوغرنينا الدولي ليلة حفل الثنائي نور وسليم عرجون في الدورة الثانية مهرجان دولي الفنون الشعبية بأذنى سهرة فولكلورية بمشاركة فرق الصف وسطى والمنار وغابتن. زاد كيف كيف مهرجان الياسمين برادس دورة 31 الموعد مع مرتضى الفتيتي سينا عشاق المسرح مسرحية بامبينو المخرج بسام الحمراوي اليوم باش تكون في ماطر في بنزرت. بالنسبة مهرجان تبرقة الدولي دورته 62 موعد مع الفنانة شيرين اللجمي في مهرجان سوسة الدولي الليلة الموعد مع سهرة الفنانة نبيها كراولي مهرجان صفاقس الدولي الليلة سهرة مع لطفي بوشناق ياسين الصالحي والعرض متاعو المونودرامي ما يضحكنيش في أم الزين بجمال الدورة 51 مهرجان أم الزين الدولي بجمال هشام سلام وحما ريغن في سهرة مشتركة في مهرجان بيجا الدولي ولد الطلياني المسرحية الجديدة باش تكون الليلة حاضرة في سهرة الاختتام للدورة 49 لمهرجان سليانا الدولي.
1: دونك عروض ان شاء الله يتمتع بها الجمهور، واللي قاعدين نشوفوا في الاقبال الجماهيري دونك فما عروض تكون سولد اوت، فما عروض اللي يمكن الجمهور يقول لك تو راتيتها في المهرجان هذا تو نحضرها في مهرجان اخر، ولكن اجمالا عروض ان شاء الله تروق لجماهيرها ولمحبيها. وكما قلنا اجمالا فما اقبال مهم على مثل هالعروض التونسيه اللي ديما نشجعوا عليها. دونك خليكم معنا، احنا البارح هي احياء حفل في مهرجان كارتاج وكان حفل ناجح جدا وشدوا به صحفيين الاعلاميين وحتى زاد الجمهور. اسمها يسرى محنوش اللي تكون حاضره في الاستمتاعنا. اهلا وسهلا مرحبا يا تشيها.

0: كوكو جامبو على جوهر اف ام نوصل نص النهار و54 دقيقة. شكرا لكل اللي تابعونا. اختاروا الدنيا وما فيها في صبحية اليوم كالعادة في بيدون لو.
1: خلينا نسلموا على اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم ومحلاها وقت اللي يختاروا موجاتنا ويبداوا برانشي على موجات الدنيا وما فيها باش يسمعوا كديديكاس اللي من القلب للقلب. وهو اختار بيدون لو باش يقول لها يا عزيزة يا غالية ربي فضلك ليا ان شاء الله تقعد تاج فوق راسي. يقول لي اليوم عيد ميلاد ماماتي الغالية امي هذلية طرابلسي اللي يقول لها خونا رمزي العجيب يقول لها ربي ان شاء الله يطول في عمرك وان شاء الله ديما شوفك هكا بالصحة والعافية وربي فضل كل ميمة ويخليها تاج في قريوسنا. دونك مدام هذليه طرابلسي اللي تسمع فينا توا نورمالمون في الكوجينا راهو رمزي يحبك برشا برشا برشا برشا واحنا زيدا نحبوه برشا وان شاء الله ربي يخليه ديما من ذريه الصالحه. دونك مدام هذليه طرابلسي اليوم تحتفل بعيد ميلادها وانتم زيدا اذا تحتفلوا بعيد ميلادكم ما تنساوش فقره قوم عيدك اليوم اللي من خلالها يوميا نحتفلوا معاكم عيد ميلادكم. دونك على 85 990 تكونوا حاضرين معانا وتسمعوا الكلام الحلو هذاك اللي كما قلنا يكون من القلب للقلب وديما راهو اسلام امانه. دونك هكا وصلنا لاخر الرونديفو امين مع مستمعينا ومستمعاتنا. تحيه لهم اللي رافقونا من 10 حتى للوقيت هذايا. ما تنساوش ديما متابعاتنا الاخباريه والثقافيه والاقتصاديه وكل ما يهمكم ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. تحيه ليكيب الكل جيجي جهر حومه في الاخراج شكرا ليك. تحيه ياسمين في الديجيتال امنت لكم للايف نتاعنا. جميل بقديده في التنسيق العام. هبه لوسيف وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم.
0: شكرا ليك هبه وشكرا كل الفريق وكل المستمعين. موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله. نهاركم أسعد دائما.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: موش بواسون انرجيزان تكاهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت نتاعك الدار باغون للبرفورمانس والفوكس باغون للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار على جوهره اف ام.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكدت الغرفة الوطنية للطاقة للفوتوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أنها تقدمت تبعا لجلسة عمل عقدت بمقر وزارة الصناعة يوم 27 من جويلية وجمعت ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص للنظر في الحلول الكفيلة بتسريع الانتقال الطاقي في تونس. تقدمت خلال هذه الجلسة بجملة من المقترحات العملية الرامية أساسا إلى دعم الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد. وفي هذا الإطار شددت الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية على ضرورة التسريع في نسق الانتقال الطاقي من خلال تقليص الآجال واختصار الإجراءات الإدارية واعتماد الرقمنة في مختلف مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات وإقرار حوافز جبائية تتمثل في إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار وتشجيع الإقبال على الطاقات المتجددة. أيضا طالبت الغرفة بإطلاق برنامج اجتماعي تحت عنوان المواطنة الطاقية يهدف إلى إدماج شريحة واسعة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ من ذوي الاستهلاك الضعيف في منظومة الانتقال الطاقي عبر تمكينهم من محطات فوتوضوئية ملائمة مع استهداف 1,000,000 عائلة على امتداد 5 سنوات بما يوفر قدرة انتاجية جملية تناهز 600 ميجاوات. أطلق البنك المركزي التونسي طلب عروض وطني لإحداث مركز عمليات أمن سبراني وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السبرانية. البنك أوضح في وثيقة طلب العروض أن المشروع يهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لرصد الحوادث الأمنية وتحليلها والاستجابة لها بصفة ناجعة مع ضمان المراقبة المستمرة للبيئة الرقمية للبنك بما يعزز أمن بنيته التحتية المعلوماتية واستمرار نشاطه. دوليا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية وفق بيان صدر عنه هذا اليوم. أصدرت روسيا اليوم مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة تيليجرام بافيل دروف الموجود حاليا في فرنسا بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية وتقاعس المنصة عن إزالة الأدوات والمواد التي قد تستخدم لتهديد الأمن الروسي من قبل جهات معادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.
2: تسمو المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر FM. موجة مع الموجة.

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مع حمزة البلومي.
2: الأربعة 29 جويلية 2026. أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس المتواصل معاكم في البرمجة الصيفية الجوهرة FM من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين. البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار

القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم إذن بجتازنا تحديداً لحي النصر في مدينة طنجة، باش نحكي لكم على حفيظ بن طاهر العلوي. حفيظ هذا من مواليد 1960، عاش وكبر في مدينة طنجة بين عائلته وأخوته. معروف على هذه العائلة أنهم ناس مثقفين، والأم والبو حبوا من البداية يوصلوا صغارهم لتقول أنت مناصب مهمة، يوفروا لهم أحسن تعليم. هذا كان صار. حفيظ مثلاً كيف أخوته كان شخص مجتهد في القراية، خذا الباك متاعه بمعدل جيد جداً، والتحق بكلية الطب، وبعد سنوات من الدراسة تخرج بالدبلوم تاع الطبيب وخدم في مستشفى محمد السادس بطنجة. في آخر العشرينات من عمره باش يعرس حفيظ، خلال فترة زواجه باش يجيب بنية، لكن بعد فترة قصيرة قرر هو وزوجته الانفصال عن طيبي خاطر. العلاقات باهية، الحضانة متاع البنية كانت عند الأم، وحفيظ باش يرجع لحياته العزوبية، الحقيقة حياته العزوبية اللي ما عادش باش يغادرها حتى آخر حياته. حفيظ شخص منطوي، عندوش برشا أصحاب، يعد يغلب وقته في الخدمة في السبيطار قبل ما يروح لداره، تقريبا كان للنوم. ما عندوش مع الخرجات والسهريات، عايش حياة هادئة بين الخدمة والدار. حتى جيرانه اللي يعرفوه توا سنين فرد عمارة هما وياه ما يخلطهمش، رغم أنه إنسان يحب الوحدة ومنزوي، إلا أنه بين الحاجات المعروفة عليه أنه إنسان خير، يساعد الناس، يتطوع، يمشي حتى وحده مناطق ما فيهاش سبيطار، يكشف على الناس المحتاجة من غير فلوس، بل يزيد يخلص عليهم الدويات اللي يستحقوها من جيبه. كان يشارك في الجمعيات الخيرية، في القافلات الطبية، خاصة وين ما تكون فما كارثة طبيعية يكون هو من الأطباء الأولين المتطوعين لخدمة المتضررين. حياة الدكتور حفيظ ماشي على هذا المنوال بشكل طبيعي، كما قلنا داره، خدمته، واهتماماته هذه بالأعمال الخيرية، حتى العام 2021. زيد هو توا كبر، حفيظ عمره 61 سنة. نهار 1 جوان 2021 استغربوا زملائه أنه تغيب، تقريبا نهارتها نهار الرابع ما جاش يخدم على غير عوايده. معروف قلت لك السيد ذا بالانضباط في الخدمة، وذاكش عنده في حياته، مستحيل يغيب وما يعلمش السبيطار، خاصة كيف تبدأ فما حالات هو اللي مشرف عليه وعندهم معاه مواعيد جاي يمشي يشوفوه المرضى. قرر عدد من زملائه نهارتها يكلموا ويتفقدوه، كلموه أكثر من مرة، التليفون مسكر. مجموعة منهم باش يمشيوا دقوا الباب وعاود، وشي حفيظ ما حلش. الغريب اللي كرهبته قدام داره، بعد عدة محاولات شافوا العساس متاع الريزيدانس متاع الإقامة، سألوه على حفيظ، هو أكد لهم أنه صحيح راه توا عنده تقريبا 3 أيام ما شافوش. قال لهم راني الحقيقة مساس، نشوفوا ساعة ديما كي يقاري الكهرباء، ديما مستانس يسلم عليا ويعيط لي نقذيله، إذا كان عنده حاجة هكا ولا هكا نساها ما جابهاش يعيط لي نقذيله، أما توا والله صحيح عندي أيام ما شفتوش. العساس مع بقية زملاء حفيظ سألوا الجيران كيف كيف باش يأكدوا لهم أنهم ما عندهم عليه حتى فكرة، لا توا لا البارح. السيدة ذايا ياسر ديسكري ومتحفظ على حياته. رجعوا للدار مع العساس، بداو يدقوا عيطوا له باسمه، أما المرة هذه باش يشموا رائحة خايبة. نحكيوا على أطباء، ها؟ تفاجعوا وحسوا انه ينجم يكون صاحبهم صار له مكروه في الدار وهو راجل وحده وربما راهو ميت ولا جيفه. هذاك علاش ما زادوا شافوا حتى حاجه اخرى واتصلوا بالفور بالشرطه وبلغوهم باللي صار. دقائق ويوصلوا الشرطه والاسعاف لدار حفيظ، يكسروا الباب ويدخلوا، وفعلا كما راك فهمت يلقاو رواحهم قدام مشهد صادم، مش مات على خاطر وحده وانما صارت فيه مجزره. الدم في كل بلاصة، في الحيوط، في القاعة. جثة حفيظ لقوها في وسط الصالة متاع الدار، هو غارق في دمه، الرائحة لا تطاق. من المعاينة الأولية جثة الدكتور كان يظهر أنها في مرحلة من التحلل، يعني الجريمة صارت توا عندها أيام قبل اكتشافها. ينجم يكون من نهار اللي غاب فيه حفيظ على الخدمة، يعني من 4 أيام التالي. حالة الجثة كانت كما قلت لك كارثية، ليس فقط بسبب التحلل، متعرضة للطعن في كامل أنحاء الجسم، بل متعرضة للذبح، بل أكثر من هكا، وقع التنكيل بالجثة ووقع بتر العضو الذكري متاع الدكتور. بالوقت بدأوا المحققين برفع البصمات والأدلة الجنائية اللازمة. من معاينة المحققين لمسرح الجريمة يظهر أنه ما فما حتى حاجة تهزت من الدار. أصلاً التليفون متاعه مازال عنده، فلوسه، أي حاجة عندها قيمة مادية موجودة في الدار. أكثر من هك ما كان فما حتى علامة متاع خلع أو دخول قصري للدار، لا فما باب لا شباك مكسر. يعني بالنسبة للمحققين هذه سنستكم بها عادة توا، في مثل هذه الظروف يعرف المحقق أنه الجريمة الدافع متاعها هو انتقامي، هو التشفي، خاصة كي نزيدوا نربطوها مع حكاية التنكيل بالجثة. اللي عمل هكا في الدكتور حفيظ حاقد عليه ويحب ينتقم منه، بل على الأغلب تكون امرأة، لأن قطع العضو الذكري هو عادة انتقام نسائي في عدد من الجرائم اللي حكينا عليهم سابقا. انطلق التحقيق. التحقيق بدأ مع الجيران وأقارب حفيظ، وخاصة طليقته اللي أول ما تعرفت القضية توجهت لها أصابع الاتهام. الجيران أكدوا ساعة المحققين أنهم لا سمعوا لا شافوا حتى شيء غريب، كما قلت لك لا طوى لا البارح لا قبل، ما يعرفوش برشا معلومات على هذا الدكتور، على خاطر كل واحد دوبو دوبو روحه. إلا واحدة من الجارات اللي أكدت أنها نهار جمعة، هي نهار جمعة قالت 28 ماي بل اكتشاف الجريمة بأربع أيام، قالت سمعت صوت حس هكا تقاربيع كأنه في دار الدكتور. بون لكن ما نجمتش تعطي أكثر تفاصيل، حكيت فقط عن تقاربيع. حسب تقرير الطب الشرعي ومن حالة تحلل الجثة تم تحديد أن الوفاة صارت عندها تقريبا 4 أيام، يعني يربط الخيوط ببعضها. بالنسبة للمحققين الجريمة صارت نهار الجمعة 28 ماي، يعني في النهار اللي سمعت فيه الجار الحس. تحديد التاريخ مهم راه في الجار، بل نجم نقول لك أساسي، ساعات بلاش بيه هو ما تنجمش تعرف شكون المجرم. أقارب الضحية باش يأكدوا المحققين أنه حفيظ ما عندوش أعداء، بل لا عنده هو لا أصدقاء لا أعداء، مرتاح، إنسان وحداني لكنه خدوم وديما يعاون في الناس ويعمل في الخير. حتى طليقته لا يدور بها لا تدور به من سنين، بعد ما في بالهم ينجم يكون عندها علاقة باللي صار، لقاوها بعيدة عليه، لا جاتوا لا كلمتوا لا شافوها لا شافتوا، بيناتهم أكل بنية وعلاقته بها طيبة. لكن عدد من الجيران ذكروا أنه توا عندهم مدة ولاو يشوفوا في شكون يترددوا على دكتور حفيظ على غير العادة، شاب يمشي ويجي على دار الدكتور حفيظ. قروا المحققين يلتجؤوا لكاميرات المراقبة في الريزيدانس وبحث الريزيدانس، ولاحظوا من خلال التسجيلات أنه فما الشاب عنده فعلا المواصفات اللي حكاوا عليها الجيران، شيرة الدار تاع الدكتور حفيظ. قعدوا يشوفوا في الصور حتى لنهار الجمعة الصباح، النهار اللي هما اعتبروه يوم اغتيال الدكتور. وإذا بهم يلقاو هالشاب في الريزيدانس هزز في يده سيكان وظهر عليها شوية توتر. سيكان حويج لحسن حظ المحققين، صورة الشاب في الكاميرا كانت واضحة، ونجموا من خلال البحث يتعرفوا على هويته. قدم لكم إذن هذا الشاب محسن الخلوفي، عمره 28 سنة، وهو أصيل مدينة ورزازات. كبر وعاش في تلك المدينة وقرأ في السينما، بعد عمل ماجستير سينما. واللي عرفوه المحققين أنه محسن هذا مازال كيف نقل لطنجة في إطار أنه يفركس على خدمة في موندو السينما. تم التنسيق بين شرطة طنجة وشرطة ورزازات لإلقاء القبض على محسن، وبالفعل وجدت له الشرطة لداره وتم إلقاء القبض عليه. محسن كيف شاف أفراد الشرطة زادمين عليه للدار كان في حالة ذهول وصدمة، خليتهم يقول حتى كلمة. خوه كان يسيح ويعايد ويقول إيش فهم يا أخي، شو عمل الخويا يا أخي، صار خو محسن اللي هو زاد باش يسمعوه المحققين على تصرفات خوه في الايام الاخرى، سالوه وين كان شعمل كذا، باش يقول لهم انه نهارين التالي قال لهم جاني اتصال من واحد من اصحابنا في مدينه في الدار البيضاء، قال لي ايه جهز خوك راهو جاي بحذانا كي سهميمه، راهو ظاهرة حالته نفسية مش ولا بد، مريض ولا اش صاير له، مصدوم. قال مشيت فعلا للدار البيضاء وروحت به. اش قال لك؟ ما قال لي شيء، من وقتها ما حابش يتكلم. في التحقيق مع محسن واجهوا المحققين بتسجيلات كاميرات المراقبة، وعلموه أنه هو المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الدكتور، بما أنه هو آخر شخص خرج من دار الدكتور حفيظ، وهما فهموا أنه الناس كانوا يشوفوه يمشي ويجي على دار الدكتور. فقلنا شنو اللي صار. بعد صمت طويل اتكلم، وأول ما بدأ أحكي على علاقته بالدكتور حفيظ، قال أنا بالصدفة تعرفت على الدكتور حفيظ في طنجة وأنا نفركس على الكري. قال أنا نقلت لطنجة باش نلوج على خدمة، حبيت نكري دار بالطبيعة كواحد مازال ما عندوش خدمة وكذا، يا نلقى كولوكاسيون مع شكون نكري، يا نلقى بيتة رخيصة هكا باش نجم نعاون روحي حتى نلقى الخدمة على الأقل. سلت من هنا من غادي ما لقيتش دار، هما يعطوني على طبيب يعمل في الخير. قلت يعاوني نلقى دار، وإذا بيه بارك الله فيه فاجأني، قال لي أنا ما عنديش معناها كيفاش ننعتك على دار، أمانة راني نعيش وحدي في الدار، يجي عيش معايا وما تخلصش الكري، ونهاري تلقى خدمة وتقف على ساقيك مرة أخرى جكري على روحك، معناتها دار معناها حر على روحك. محسن قال فرحت، في باليش الناس مازال فيها الخير هكا. قال كيما أي واحد في بلاستي وافقت بتبيع. الأيامات الأولى تعداو بشكل طبيعي، هاي قال كان يتعامل معايا الدكتور كأنه بابا ولا على الأقل خويا الكبير، هاي. لكن بعد فترة قال بديت نشك أنه الدكتور حفيظ عنده ميول جنسية شاذة، لكن كان مجرد شك. حتى صباح 28 ماي قمت من النوم راسي يوجع ودايخ كأنه فما شكون خدرني، و وأول ما بديت نفيق ونستوعب حسيت بروحي غير طبيعي، وحسيت بآلام في مناطق حساسة من جسمي. سيد المحق مزيد ما نغير ما نزيد نعملك تصويرة. وفهمت أنه الدكتور حفيظ الناس مليح قام بالاعتداء علي. قال ما استوعبتش، حسيت الدنيا دارت بيا، وليت نغلي ودخلت في حالة من الهستيريا، ومن غير ما نحس مشيت للكوجينة هزيت أكبر سكينة ومشيت لطول وهو كان في الصالة وذبحته، ومن غير حتى ما نقوله حتى كلمة ولا نواجهه باليسار ولا نحكي معاه أبي حتى كلمة حتى كلمة. وباقي ما شفيتش الغل اللي عندي، وبقيت نطعن فيه وانا نبكي ونصيح. وبعد كعقاب ليه على اللي عمله معايا قصيت له عضو الذكري. من بعد

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.
1: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

0: كايغو مع تينا تيرنر واتس لاف جوت تو دو ويز ات. هذه الاغنيه اللي سمعتوها معنا ورجعنا ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه لقيت هذايا باش نحكيو على تظاهرات هم التوانسه المقيمين بالخارج, نحكي على الكفاءات التونسيه المقيمه بالخارج, نحكي على الطلبه, نحكي على المتخرجين الجدد, على اصحاب المؤسسات, على الباعثين الشبان والا حتى رجال الاعمال بصفه عامه. نحكي على دياسبورا ريجيونال نتوركينج في اطار شهر الكفاءات التونسيه بالخارج من 15 جويلية حتى 15 اوت في 6 مدن تونسيه. تظاهره حلوه برشا اذا قاعدك تخمم كيفاش تنجم تستثمر في بلادك في تونس, اذا تخمم كيفاش تنجم تلقى خدمه بعد ما تكمل قرايتك في الخارج, نجم تكون الاجابه لقيت هذا على برشا تساؤلات مع السيده بسمه يونس مديره التنميه والعلاقات العامة بالقطب التنموي بسوسة. مدام بسمة أهلا وسهلا, مرحبا.
1: عايشك, مرسي بكو بور الانفيتاشن.
0: يعيشك, زادة ربي خليك,
1: مرسي بور الانتروديكشن وسي.
0: يعيشك, مرسي بكو, زادة هذا واجبنا. نحكيو شوية على الدياسبوراما ريجيونال نتوركينج باش نحطوها في إطارها كما قلنا. إيفينمون عجبني برشا, إيفينمون حلو برشا وانتيريسون برشا للي يسمعوا فينا. كما قلنا خاطر زادة في 6 مدن تونسية, يعني ما عندكش القلق باش تتنقل, ليفينمون يجيك وين انت في كامل ولايات الجمهورية. في نفس الوقت زادة إذا قاعد تخطط طول مستقبلك تنجم تكون الإجابة معك. نحط دياسبورا ساعة في إطارها دياسبورا 2026.
1: دونك باش نحكيو على الحدث المهم كما قلت انت بالنسبه لينا في انوفيشن سيتي. جوست افون حبيت نقدم لكم شويه انوفيشن سيتي شنو نعملوا هون في سوسه. انوفيشن سيتي هي القطب التنموي بسوسه, وهي فضاء مخصص خاصه للابتكار, رياده الاعمال وتطوير الصناعه والتكنولوجيا خاصه في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعه الرقميه كما الاندستري 4.0. دونك غدوة إن شاء الله باش نستضيف تظاهرة ديافبورا ريجيونال نتوركينغ في إطار شهر ديافبورا. ومن هوني ماذا بيا نحب نوجه شكر كبير للاتوج لاسوسياسيون دي تونيزيا دي غراند دي تونيزيان دي غراند ليكول عتيق المتجدد لاحتضان الدورة الثالثة على التوالي اللي في انوفيشن سيتي اكتيف. ونحب نفكر اللي لاتوج هي عضو فعال في الكوس le conseil d'orientation scientifique et stratégique de Innovation City où هو مجلس يضم خبراء وشخصيات وطنيه ودوليه ويساهم في رسم التوجهات الاستراتيجيه للقطب bien sûr avec tout l'écosystème entrepreneurial et d'innovation اللي موجود هوني في سوسه. دونك نرجع للتظاهره كما حكينا. دونك غدوه ان شاء الله باش تكون التظاهره هذه تمثل فعاليه تواصل اقليمي نقولوا مع الكفاءات التونسيه بالخارج. هي مبادرة تهدف بالأساس لخلق فضاء للحوار واللقاء بين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ورواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات. الهدف الرئيسي للتظاهرة هذه هو بناء شراكات جديدة. دونك نخدموا على البارتناريا باش نعاونوهم باش بور ديفلوبي البولي هذايا ونشجعوا على الاستثمار بيان سور في تونس ونقل المعرفة. D'accord. Ou Hajel Bey, il dit où il s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre mission Rouni Innovation City, qui m'a tafou. في القطب التنموي بسوسة هو مختص في الابتكار والتكنولوجيا ويوفر tout un écosystème intégré يجمع بين الاستثمار مرافقة المؤسسات وما ننساوش زادة فضاءات العمل والأراضي المهيئة للاستثمار اللي نوفروها هوني في Innovation City. Bien sûr, on a beaucoup des initiatives là en Mouni Innovation City qui met les programmes d'incubation, d'accélération et les centres d'excellence qu'on a initiés avec nos différents partenaires. Voilà.
0: كان نحكيو شوية على البرنامج العام بالنسبة للغدوة, شنو حضرنا بالنسبة للإيفينمون.
1: D'accord. بالنسبة للبرنامج, donc متاع غدوة إن شاء الله حضرنا tout un programme riche. Ça sera autour d'une thématique particulièrement actuelle, liée avec l'estimier. Donc, je vais une thématique, l'intelligence artificielle, au cœur de l'innovation, des talents et de l'investissement. Donc, je vais une femme force, les miqash, les bédels d'afkar, حاول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات, خلق فرص جديدة ودعم الكفاءات التونسية اللي باش يكونوا فعالين معناها فاعلين في الانتليجنس ارتيفيسيال في الديناميك يكونوا موجودين في الديناميك هذه. فهمت؟ فوالا.
0: هذا بالنسبة للبرنامج غدوة. أنت حكيت على الذكاء الاصطناعي هنا، نتصور أنه في إطار زادة المواكبة، في إطار أنه نكونوا ديما على باج، نكونوا حاضرين نعرفوا طوى الموجة بتاع الذكاء الاصطناعي. كان ناخذوا فكرة على المشاركين غدوة، لي بارتيسيبون اللي باش يكونوا معكم غدوة.
1: الحقيقة فما حاجة أخرى ما قلت لكش على البروغرام، أبار معناه باش يكونوا سو فورم دان وركشوب، فما اون بارتي ديدي باش تكون لي ستارت اب، ان اسباس ديكسبوزيسيون للشركات الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي، وتنشط في قطاعات بيان سور مختلفة باش نعطيو الفرصة للستارت اب هذوما باش يقدموا الحلول المبتكرة نتاعهم، يعرفوا أمام المشاركين والخبراء والمستثمرين باللي برودوي نتاعهم باللي سيرفيس نتاعهم. داكور والسيبل نتاعنا بالنسبة معناها للدعوة هي موجهة بالأساس للدياسبورا التونسيان، يعني التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة لي شيرشور لي اكسبير لي انفستيسور لي انتربرونور اي اوسي لي بورتور دو بروجي. وفي نفس الوقت دونك ليفينمون مفتوح لكل فاعلين في منظومة الابتكار والاستثمار في تونس، كيما لي ستركتور دابوي لي بارتي برونون دو ليكوسيستيم d'entrepreneuriat et d'innovation, les chercheurs, les entreprises ou les entreprises technologiques.
0: حبيت نتكلم معك، كانت توافقني انه هو الكفاءات التونسيه اللي مقيمه بالخارج، عندنا برشا طلبه اللي يتخرجوا ويقعدوا غادي ما يروحوش، برشا من اللي في الاختصاصات الكل، خلي نقولوا في العلوم في الطب في الاداب، يجي صحيح فاكونس لكن بعد يقول لك ليه باش نرجع، خاطر غادي الخدمه، خاطر غادي المشاريع، غادي الاستثمار، لقيت تسهيلات من بلاد اخرى ما لقيتش تسهيلات في بلادي. على الأقل إيفنمون كيما الدياسبورا توا ينجم يحل البيبان، دياسبورا تنجم تسهل الانتيغراسيون في المارشي بروفيسيونيل، تنجم تسهل زادة بعث المشاريع، واللي يحب يعمل شركته الخاصة ولا يعمل المعمل بتاعه ولا حاجة ينجم يلقى الحل غدوة مع الدياسبورا، وحتى طولون دو موا هذايا معناها.
1: Effectivement, effectivement. En fait, احنا حنحبوا نشجعوا توينس كيما قلت انت اللي خرجوا لبرا قراو خدموا زيدا بوكو با، يعاودوا يرجعوا لبلادهم ويستثمروا هوني، ونقولوا لهم اليوم فما راهو ان تيغان فافورابل، راهو فما توت ان ايكوسيستيم فافورابل بروبيس ان انوفاسيون اي ان انتربرونوريا اللي تنجموا ديفلوبي وفيهم لي بروجي دي نوفو بروجي تانفستي وفيهم، وباش يكون كيما قلنا باش يكون ليسباس غدوه ان شاء الله دو رونكونتر اي ديشانج. فوالا بين الكفاءات التونسيه في الخارج والتوانسه هوني الموجودين باش نشجعوهم على كرياسيون دو بارتناريا كيما قلنا، على ديفلوبمون دي بروجي والانفستيسمون
0: حتى لتوا يظهر لي فما اقبال كبير، خاطر دياسبورا بدات معناها كيما قلنا من 15 جويي، ما زلنا زدنا مددنا حتى في الاجيال خلينا نقول في الليدات هكا ولا اي
1: اي اي فما ديجا هو اليوم فما في الليل فما دياسبورا سامر نايت في تونس.
0: اي ما انت بكري قلت دي جي وانا سمعتها دي جي، معناها مش نقول لك
1: لا لا لا لا قلت دياسبورا سامر نايت. وغدوة ان شاء الله ترى عنا في عنا اكثر من 100 بارتيسيبون باش يكونوا معنا ان شاء الله غدوة، توا عنا اون ا يو دي كونفيرماسيون حاسيلو، دونك نشجعوا معناها العباد الكل باش يكونوا موجودين معنا سو كي سون انتيريسي بيان
0: سور،
1: وفوالا وان شاء الله ديما نكونوا معناها على باج وتكونوا انتم ديما داعميننا ومن خلال لي بروغرام نتاعكم الكل
0: ان شاء الله. خلينا نذكروا احنا غدوه سوسه بيان سور، عندنا 4 اوت في جربه في سنتر خليف هكا ولا بنزرت 6 اوت في الكووركينج بزنس سنتر، عندنا حمامات لو 13 اوت هكا معيد المراه صح
1: عيد المراه والبارح فما في صفاقس
0: باهي البارح صفاقس بيان سور هاي لو 28 جويي، وعندنا زادا بيجا جندوبه زادا بيان سور ليفينمون هذا اللي حتى في الشمال الغربي موجود، نقوه نهار 18 اوت 6 تاع العشيه في سي اس CSR Work Coworking Space هذا هو
1: اللي هو اليوم الشهر هذا شهر لا دياسبورا معناها باغ اكسيلونس، خاطر حتى اليوم فما اون جورني كي حضرت لها في ولايه سوسه دونك بحضور السيد الوالي، و يافي معناها لي ستركتور دابوي لي زونتربريز، والحاجه الباهيه اللي اليوم بالحق سمعنا ريالمون حاجه مداخلات معناها مش كيما العاده فهمت، دونك سمعنا لي بروبليم نتاع دياسبورا باش نحاولوا نحلوا لهم مشاكلهم ونعطيوهم بالحق تيران فافورابل باش يجيو لهوني ويستثمروا كل
0: هذه النقطة الإيجابية زادة اللي تتسجل بالنسبة للدياسبورا وبالنسبة للاتوج وللقطب التنموي زادة يعني الانوفيشن سيتي، علاش خاطر باهي كي يبدا فما تنسيق مع السلطات الجهوية وإلا يعني المسؤولين أموا حتى اللي باش يخمم في مشروع ولا يخمم حتى في المستقبل المهني بتاعه يعرف اللي فما زادة وقفة بخلاف المجهودات اللي قاعدين تعملوا فيها، فما وقفة من المسؤولين هنا ومن سلطة الإشراف.
1: Exactement. Oui, exactement. Et la première fois, nous avons fait un peu de معناها كي نقولوا من المعتاد اللي هو ان فيت احنا قبل نقولوا اللي يخرج لبرا من الجيل الاول خرجوا معناها قبل ماهمش معناها باش يخرجوا باش يقراوا جوست خرجوا باش يخدموا كل توا ولا العكس معناها العباد تخرج تخدم وترجع لبلادها وتستثمر دونك فما يافي فما سكسس ستوري نتاع اون ستارت اب هوني موجوده في انوفيشن سيتي يحكي على قصه النجاح نتاعو حتى غدوا باش نسمعوا زوز قصص نجاح ان شاء الله من دياسبورا اللي مشاو لبرا خرجوا قراوا خدموا ورجعوا لبلادهم واستثمروا واليوم تبارك الله معناها عاملين دي بروجي وعاملين كرياسيون دومبلوا معناها بالحق نحكيوا عليها ونفتخروا بها.
0: على كل احنا اي ايفينمون يهم الكفاءه التونسيه المقيمه بالخارج يهم النوفيشن سيتي ولا لاتوج بيان سور نقولوا كان مرحبا بك مدام بسمه يونس،
1: اكيد يعطيك الصحه
0: نستناو زاد تظاهرات اخرى وبرافو على المجهودات الكبيره اللي قاعدين تقوموا بها.
1: يعطيك الصحة على انفيتاسيون وشفتوا على موكبتكم مثل هذه المبادرات بالحق اللي تدعم التنمية والابتكار في بلادنا، يعطيكم الصحة.
0: يعيش ميرسي بوكو، يلا باي باي.
1: يعيش
0: سلامة. نرجعوا للموسيقى ساريا السويس نسمعها ونرجع لكم احنا ديما في باراسول سنونا شوية اخرى في البونيمار.
2: وجه القمر يا وجه القمر

0: نرجو معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. لقيت هذا يقيدكم مع النصائح الصيفية. في البونيمور اليوم نستقبل سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هدى صغير، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وماتر براتيسيان في الليبنوثيرابي. اليوم نحكيو على موضوع يهم الشباب، يهم المراهقين، وقت اللي هكا يحبوا يمشيوا يعملوا برامجهم وحدهم، خارجة للبحر وحدنا، مشيو نعملوا سهرية، مشيو نتفرهدوا، اما يزي من الخروج مع العائلة ويزي من الخروج مع بابا وامي ومع كذا مع العائلة بصفة عامة. على كل زعما شنية الحكاية، زعما عندها تفسير ما عندهاش تفسير، كيفاش نجموا نتعاملوا معهم في الوقت هذا؟ والإجابة تكون صحيحة مع الدكتورة هودي. دكتورة هودي مرحبا.
1: مرحبا يا هادي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل.
0: اش نحوالك؟ صافا
1: صافا تخي بيان، وانت اش نحوالك؟
0: الحمد لله لاباس. صافا
1: صافا تحت الباراسول؟
0: يا نعيما
1: الحمد لله الحمد لله.
0: باهي
1: باهي. الوغ لي زادوليسون، وين تونس العطله لي بارون الكل اللي عندهم دي زادوليسون يبداو مفجوعين. يبداو يسمعوا ماشي يدخل صغير، وناس الكل عندها الحق تخرج كان انا، وناس الكل معناتها تتفرهد كان انا، وصغار معناتها يحبوا في البيريود هذيك يحسوا معناتها رويحهم كبروا، يحسوا اللي هما فاهمين الدنيا، واللي لي بارون بتاعهم معناتها موليو قدم وما يعرفوش، وما عادش كيما في الوقت بتاعك انت، والناس الكل تخرج وكل شيء. كيفاش معناتها تنجم ان طونك بارون تجاوب لهذا الكل من غير ما تدخل في التحكم المفرط، وفي نفس الوقت من غير ما تسيبه كومبليتمون، على خاطر فما حاجات يلزم الصغير يفهمهم بالتجربه، وبالك لادوليسونس ماهيش احسن فتره باش يجرب الخطأ اللي تنجم يتعرض لها الكل في الشارع وفي الدنيا. دونك لادوليسونس في الصيف يحس اللي هو ارتاح من قرايته، اون جينيرال معناتها يفرض روحه ولا يحب يجرب يفرض شخصيته، وقت يبدا ناجح بالطبيعة، وقت يبدا لي ريزولتا تاعو على قدها معناتها يشد بابوشته ويبدا قاعد في الدار
0: كيفو سخان راسه الفوق سافا نجحت وعملت اللي عليه
1: بالضبط. قريت العام كامل تو عندي الحق معناتها الريكومبونس الجايزة اللي هي الاستقلال. اي دونك البيريود تاع لادوليسونس هي البيريود وين المخ تاع الصغير قاعد معناتها يبني في الشخصية، ويزم نفهمه اللي لادوليسون النهاية بتاعه مش يجي ضد والديه. هو يلوج شفتو يجاوب لسهلة، شكون انا وقت لي ما نبداش في الدار مع بابا وامي، وشكون انا بغيرك تدور تاع الطفل ولا بنت بابا وامي. وسي نورمال راهو عادي اللي يحب معناتها يكون اوتونوم. المشكله سي كو اكثريه الوقت لي بارون يحسوا البزوان هذا تاع الاوتونومي، يحسوها معناتها كاني قاعد يبعد عاطفيا عليهم. لكن الصغير وقت اللي يطلب أكثر حرية، على خاطر مش ما عادش حاجته بوه وامه، مازال حاجته بهم بطريقة أخرى. الصغار الكل تحط ستوريات وكلهم كونكتي ويبعثوا لبعضهم. أكل أدوليسون بتاعك اللي هو قاعد في الدار اللي قلت له ما تخرجش، قاعد يحس اللي هو قاعدة تفوتوا في حاجات، يفوتوا تجربة في الدنيا وفي الحياة. ولي بارون عندهم حلين، ولا كما قلنا معناتها اكل التحكم المفرط، وين يكلموا ديما يقول لك لي ما عندكش الحق تخرج، يحبوا يعرفوا يطلعوا على كل شيء، ولا سينو يبعدوا يتجنبوا المشاكل ويقول لك معناتها يا برا خليه ما يسالش كيما الناس الكل. الثنيه الاولى كيما الثانيه ماهيش الثنيه المناسبه،
0: ماهيش الحل صحيح
1: بالضبط، على خاطر الصغير حاجته بكادر باش يحس بالامان. ووقت اللي تحط الحدود تلزم له حدود باش يحس روحه مطمئن. لازم تفسر له، فالعود تقول له ليه 8 تبدا في الدار، اجا اساله حسب رايك شنو هو الوقت المناسب باش تروح. ومن بعد تحكي وتلقاو حل الحل الوسط. وقت اللي صغيرك تشاركه في القرارات كيما القرار بتاع وقتاش يدخل، شنو تحسب رايك شنو نعملو وكيفاش الحل هذا، معناتها شنو الحل للوضعية هذه، باش يحس بالمسؤولية وباش يحس اللي هو زيادة عنده كلمته.
0: نجموش نحكيو هنا على حلول تدريجية معناها باغ ايتاب؟ مثلا انت حكيت على 8 تكون في الدار مثلا نجموش نقولوا مثلا اوكي نجربوا الخرجه الاولى في ويكاند روح لاربعه مثلا نجربوا خرجه مثلا اون فامي لكن برا امشي اعمل دوره وارجع وين احنا قاعدين بشويه بشويه مثلا.
1: الحلول هاذم كل واحد كيفاش يشوفه مناسب معناتها للنظره بتاعه بتاع التربيه بتاع الخرجه وكل شيء. كل واحد الكوزين انترن بتاعه في مانيا كيما مع لي زادو كيما في لي كوبل كيما اي شخص دونك تنجم كان انت تحس اللي يلزمك وقت باش تستانس اللي صغيرك معناتها باش يبدا يخرج وكل شيء توصلوا تجيبوا تقعد في لي باراج ما تقعدش بعيد ياسر وكل شيء. فلعود تحكي معايا وين كنا تكسيتها راهو من الصغر غازي من الصغر اقعد اسمعوا صغيرك اني اسمعوا وابدا موفر له حقيقة وقتك ومخك على خطر صغير يحس بكل شيء. كان معناتها باش تجي في وقت الادوليسانس وتبدا معناتها تمارس دور الام ولا البو وانت مخليه من اللي هو صغير ماكش لاهي معناتها بالحاجات اللي يهموه اللي يخصوه باش تلقى مشكله في الوقت هذاك. ولازم تقبل زاده اللي صغيرك ينجم يغلط اللي هو يزم يعيش تجربته الخاصة باش يتعلم. خاطر قد ما باش تجي تحكي لادوليسان صغير وتقول له راهو

0: Baila.
1: Baila. ألف مبروك على جوهرة فيم. وصلنا لأربعة واربعة وخمسين دقيقة وإحنا على وقع موسم الأفراح، وإن شاء الله ديما أفراحكم ديما. مستمعينا للناس اللي عندهم مناسبات سعيدة الفترة هذية، ونقول لهم أفرحوا وإن شاء الله الفرحة تويتيكم وإن شاء الله ديما فرحانين. حبيت نرجع لكم باش نذكركم اللي اليوم عندكم تذاكر للربح باش تحضروا في عرض نبيها كراولي، الفنانة القديرة نبيها كراولي اليوم في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. دونك الليلة العرض باش يكون مع نبيها كراولي، دونك انطلاقا من 10:40 تاع الليل بمسرح سيدي ظاهر. مرحبا بالجميع اللي يحب يربح، ما عليه كان يبعث اس ام اس فيه بي كيما بايله على 85 990. نبيها كراولي بين اعمالها القديمه واعمالها الجديده عندها حضور مميز على الركح، واكيد فما متعه وفما برشا فرجه وفما برشا حنين زده للفن الاصيل، للفن الجميل، الفنانه اللي تحترم نفسها وتحترم جمهورها. دونك تستمتعوا ان شاء الله بسهريه الليله في اطار فعاليه الدوره 67 من مهرجان سوسة الدولي. دونك بي في اس ام اس على 85 990. 5 دقائق بالضبط تفصلنا على النشرة الاقتصادية على موجاتنا، واللي اكيد قسم الاخبار باش تلتحقوا بينا بعد لحظات يقدموا لكم كل التفاصيل والاخبار في المجال الاقتصادي، واحنا نرجعوا نكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانية.

0: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ربحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرازي. نستناوكم بعدنا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 29 جويلية مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالحي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض فولكلوري. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض كريم بنزرتي. جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
1: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي على هامش ندوتين نظمها ديوان التونسيين بالخارج اليوم. دعا رئيس منظمة كونكت أسلم برجب إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف التونسيين المقيمين بالخارج، مؤكدا أن دورهم لا ينبغي أن يقتصر على التحويلات المالية رغم أهميتها، بل يجب أن يمتد ليصبحوا شريكا أساسيا في الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
2: موضوع مواطنينا بالخارج هو موضوع دائما يقترن بزاوية التحويلات، وحاجة نثمنوها طبعا كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 ل 8.8 مليار دينار، معناها بلغتنا العامية 8800 مليار. 8800 مليار ورقم مهم ياسر. ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنينا بالخارج بالسياح، ما نجموش نقارنوا تحويلات مواطنينا بالخارج بالشركات المصدرة. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل، وأنشطة أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنينا بالخارج يقع اهتمام بها بطريقة مختلفة، بطريقة كيفاش نجمو نفهموها، وين ماشية؟ هل ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ أنا معتقد أنها تمشي في الأراضي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ هذا هو السؤال. طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية وفي أي مشروع تونسي غير أنهم يحطوهم البر. هذا هو اللي لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى ب دي برودوي فينانسي، باش كيحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا في فرنسا في تركيا، وإنما يحطهم في تونس ويعرف أنه بعد سنة شنو المربح اللي حققهم. خاطر إذا ننظروا من الفوق باش نراو أنه استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة، سميتها أحسن وديعة للبلاد التونسية اللي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة. صحيح فما بلدان شقيقة وصديقة تحط ودائع في تونس، لكن في أي وقت نجم تجبدها. اليوم المواطن التونسي بالريفولفينج بالعدد نتاعهم الكبير بحبهم لبلادهم، وهذا ما يتقاسش بحد شيء، ما ينجموا كان يكونوا هما الرافعة الأساسية والقاطرة الأساسية للاستثمار دعم رصيد العملة الصعبة نتاعنا في تونس.
1: رئيس منظمة كونكت أسلم برجب اقترح أيضا إنشاء منصة وطنية رقمية تجمع حاجيات الاقتصاد الوطني بكفاءات الجارية في الخارج وتربط المستثمرين وأصحاب المشاريع والخبرات بفرص الاستثمار والعمل في مختلف الجهات وأيضا القطاعات.
2: هو أول حاجة سيعزمنا منصة تكون موجودة فيها حاجياتنا احنا في تونس، حاجيات مواطنينا بالخارج، ويتم التشبيك ما بيناتهم. والمنصة هذه ما تقتصرش فقط على مهن معينة ولا على جهات معينة، وإنما تونس راه من جمالها لجنوبها وجميع المهن وجميع الأشخاص. قبيل حكيت في المداخلة نتاعي على صحيح فما مهندسين، فما دي شيرشور معناها باحثين، فما أساتذة، فما أطباء، لكن فما كذلك اليوم حتى مهن جديدة، فما سميو لي انفلونسور مؤثرين نتاع في الاقتصاد. هذوما كلهم راهو مهن جديدة يلزمنا نتأقلموا معاه، وراهو مهن جديدة كي نقنوهم باش يدخلونا العملة صعبة لينا حنا كذلك.
1: أعلنت الوكالة الألمانية لتعاون الدوريان إطلاق طلب ترشح مخصص لمؤسسات قطاع المكملات الغذائية في تونس للاندماج في برنامج مرافقة يهدف إلى التأهيل للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الدولية إيزو 22000 صيغة 2018 الخاصة بنظم إدارة سلامة الأغذية. سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من السنة الحالية لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. من المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22582 موطن شغل مقابل 15564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 45.1%. وكشفت البيانات أيضا عن أداء لافت للمشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير، حيث ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3%، فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها في هذا الصنف بنسبة 58.9%، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453%. بشار بعد ظهر هذا اليوم في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. دولياً قفزت أسعار النفط بنحو 7% في تعاملات هذا اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب إيران مجدداً بقوة رداً على شن هجوم على القوات الأمريكية في الأردن. أعلنت الولايات المتحدة توسيع عقوباتها على إيران بإضافة 10 كيانات و8 ناقلات نفط إلى القائمة وفقاً لإخطار نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
3: Business News.
4: جوهرة FM. Tendance.
5: برعاية
6: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو، طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحب نجاوب على سؤال كان تطرح في وسط الأسبوع، نشارجي تليفوني في الكهرباء زعم هذا يأثر على استهلاك الوقود وإلا لا؟ زعم التكنولوجيا اللي نلقاوها موجودة في بارش سيارات يتميزوا بالشارج متاع التليفون، يقولك حط تليفونك في البلاصة المخصصة للتليفون وهكا ينجم يتشارج. يقولك بالك شيء كلي من الباتري، بالك شيء اللي الوقود أكثر من العادي. دونك نحب نوضح المعلومة هذه. في الواقع تأثير شحن التليفون على استهلاك الوقود راهو ضئيل للغاية، وينجم يكون تريز انسينيفيون مقارنة بالأجهزة الكهربائية الأخرى اللي نلقاوها في وسط الكهرباء. الشارج متاع التليفون في وسط الكهرباء يعتمد على الكهرباء واللي ينتجها مولد التيار الكهربائي اللي نعرفوه اللي هو الالترناتور، واللي ياخذ الانرجي متاعه من الموتور. بما أن تشغيل المحرك يعتمد على الوقود، يعني أي جهاز كهربائي يخدم في وسط الكهرباء باش يزيدنا حمل على المحرك. مع هذا نلقاو لكون الشارج متاع التليفون تستهلك عادة ما بين 5 و15 وات فقط، وهي كمية ضئيلة جدا مقارنة مثلا بالكليماتيزور واللي يستهلك آلاف لوات، شيء اللي يخليه أكثر تأثير على استهلاك الوقود. يعني إذا كان تخدم الكليماتيزور راهو ياكلك ليسانس والا المازوت. لكن اذا كان تشارجي التليفون نلقاو الماكله تكون اقل برشا. التقديرات تقول اللي كونه تشغيل شاحن الهاتف في وسط الكهرباء ينجم ياثر على استهلاك الوقود بنسبه ضئيله للغايه ما تفوتش 0.15%، وهو فرق لا يكاد ان يكون ملحوظا في الاستخدام اليومي. نعطيكم اتيتر ديكزامبل، كي نخدم الكليماتيزور في الكهرباء الزياده في استهلاك الوقود تكون بنسبة 10%، وهو تأثير أكبر بارشة من الشارج متاع التليفون. بشكل عام ما فما حتى حاجة تقلق من شحن الهاتف داخل السيارة أثناء القيادة. كما قلنا الاستهلاك متاع الوقود يتأثر ب 0.15%، لكن نفضلوا اللي كونوا نحيو الشارجر مثلا كي بتاع عنا شارجر إكسترن وقت اللي ما نستحقولوش، ونتجنبوا باش نشارجيو التليفون لفترة طويلة والمحرك متوقف. علاش لهنا يولي ما عادش استهلاك الوقود، لكن لهنا نوليو نستحفظوا على الباتري متاع الكهرباء في أفضل الحالات متاعها. هذا شو اللي عندنا اليوم، إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. في لمان
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيكو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
3: باش تشارك وتهني لاسيت عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
3: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: Baila!
10: Baila!

0: Baila.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM TV. رجعنا لكم في بايلة بالأخبار، الأخبار اللي تحكي على المواقع الأثرية في تونس. وتعرفوا أنه فما عديد المهرجانات تلتئم في مسارح وعلى ركح مسارح عريقة وعريقة جدا، وهي مواقع أثرية بالفعل. وخليني بالمناسبة هذه وبمناسبة تسجيل سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي في العالمي لليونسكو، فإنه عدد المواقع المسجلة في تونس يرتفع إلى 24 موقع. وتعرفوا نحكينا مطولا على تاريخ متاع تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كيفاش عدد العناصر التونسية المسجلة زاد بالتسجيل هذايا الأخير اللي صار مؤخرا في 25 جويلية 2026، تم الإعلان عليه بمناسبة سعيدة جدا هو الاحتفال بعيد الجمهورية. حبيت نذكر كل مستعملي المسارح، كي نقول مستعملي المسارح نحن نقول كل رواد المسارح والمواقع الأثرية وقت اللي يمشيوا باش يسهروا في سهرية في إطار المهرجانات الصيفية. رجاء أن أيها الحضور الكريم، راهو هذاك موقع أثري صحيح، الاسباس ديما يعني ممتع جدا، تريز أغريابل، وانتوما كي تمشيوا عائلات وصحاب وتمشيوا مجموعات تمشيوا باش تتفرهدوا، وساعات تلقى سبيكتاكل يبدأ العشرة متاع الليل، تلقوا رواحكم مضطرين إنكم الخمسة متاع العشية ومن ستة متاع العشية تشدوا الصف، لكن هذا ما يمنعش لي احنا نوصلوا المساج اللي يلزموا يوصل إنه هذيك مواقع أثرية يلزمنا نحافظوا عليها. يعني كيف ندخلوا للمدارس ونلقاوها نظيفة، ماذا بينا زادا كيوف الحفل نخليه بلاصتنا نظيفة، نهزوا الفضلات متاعنا الكل، راو كيما جبت انت ساك فيها الماء وفيها المشروبات اللي باش تشربها وإلا فيها حاجة خفيفة باش تاكلها خاطر الوقت طويل وسهرية طويلة، نفس الساك هذيك راو تنجم تروح بالفضلات متاعك من فواكه جافة، من مشروبات غازية، من ماء معدني وغيره. دونك رجاء، على خاطر برشا تصاور قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي وأي حد يعمل بوبليكاسيون من نوع هذا الحقيقة عنده الحق، هي ملاحظات في مكانها، إنه الجمهور اللي يحضر في المسارح الأثرية واللي يحضر في المواقع التاريخية هذية لابد إنه يكون عنده درجة من الوعي والمسؤولية، إنه كيف ما استمتع بالسبكتاكل هذيك ودفع فلوس صفغي والكل، يلزم يخمم زيادة في الناس اللي بيشتخدموا راه. مش معقول إنه نشوفوا ناس من عالم آخر من بلدان أخرى تمشي على ما تشكورة، كيف ما تدخل الاستاد كيف ما تخرج احنا زيادة كيف ما نمشيوا للمواقع الأثرية هذية غيزون دو بلوس اللي هي مواقع أثرية، معناها بالحق يلزمنا نستحفظ عليها احنا اول عباد ربي، معناها يلزمنا كيف ما نلقاو بلاصه نظيفه كيف ما نخليوها زاده نظيفه. وحتى ولو صادف انك ما لقيتهاش نظيفه، انت اعطي المثال لك الحضور هذوك الكل موجودين بالمئات وبالالاف، وابدا نظف بلاصتك تو الناس الكل اتبعك. دونك قريه بوسعيد، هي قريه سيدي بوسعيد بلوتو، هي اخر ما يضاف الى قائمه اليونسكو بالنسبه لتونس، دونك تسجلت في 2026. جزيره جربه اللي هي وجهه سياحية زادة وشهادة على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري منفرد تسجلت في 2023. موقع دقة الأثري زادة مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو. المدينة العتيقة بسوسة يلزمنا نحافظ عليها زادة مسجلة في التراث العالمي لليونسكو. القيروان أيضا تسجلت من عام 1988. المدينة البنيقية بكركوين والمقبرة متاع كركوين مسجلين من عام 85. محمية إشكل الوطنية مسجلة من عام 80. المدينة العتيقة بتونس تسجلت عام 1979. موقع الأثري بقرطاج اللي قاعد يحتضن في عروض كبرى ويستقطب كل ليلة في آلاف الجماهير مسجل في قائمة التراث العالمي اليونسكو من عام 1979. وكيف زاد في نفس العام 1979 سجل مدرج الجم الروماني اللي هو في الأخر ما تبقى من المسرح الأثري بالجم. دونك ماذا بينا كما قلت من خلال الرسالة هذه نكونوا واعيين قدر المستطاع ونعطيه المثال للحضور الكل، نعطيو المثال لصغيراتنا اللي يمشيو معنا للمهرجانات ولصحابنا زادا اللي رافقوهم في سهرات هذوما. فماذا بيك ديما كي تخرج من موقع أثري تخلي ديما بلاصتك نظيفة مع كامل احتراماتنا ومراعاتنا للعامل النفسي وللوقت والسخانة متاع الطقس والكل. دونك سهلة الحكاية كيما قلت لكم، نفس الساك اللي جبت فيها المونة متاعك وعشاك وما لازمك، نفس الساك تروح بها بالفضلات متاعك، وإن شاء الله الرسالة تكون وصلت للجميع باش نحافظوا على القائمة هذية ونزيدوا في عدد العناصر المسجلة في القائمة اليوم. اليونسكو للتراث العالمي. نذكركم مستمعينا اللي الليلة في مسرح سيدي ظاهر في سوسة نجموا تسهروا مع الفنانة التونسية نبيها كراولي وعنا تذاكر للربح. دونك مرحبا بكم، تنجموا تبعثوا بي في SMS كيما بايلة على 85 990، وهدايا في إطار فعاليات الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. إن شاء الله زيدا مسرح سيدي ظاهر علاش لا ينجم يتسجل حتى هو في قائمة التراث العالمي. المشوار مازال متواصل على جوهرة فيم وفي بايلة حتى للسبعة. خليكم معنا.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: تحب على فريات والبرموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية ل 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
2: جوهرة أف أم
3: بيبليسيتي. بايلا
4: بايلا بايلا متواصلة معكم حتى لسبعة متاع العشية. أهلا وسهلا، مرحبا باللي خلتوا يسمعوا فينا تواثنيا زينا، اللي يسمعوا فينا في الطريق شوية بديت الحركية، علاش ليه في الطرقات لقيت هذي بعد ما خليتوا قسط من الراحة. إن شاء الله تكونوا متوانسين مع ليكي بالكل ترافقكم حتى لسبعة متاع العشية. باش نرجعوا بالحديث توت سويت على واحدة من أبرز السهرات في إطار فعالية الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي اللي كانت البارح. سهرة مميزة استمتع فيها الجمهور الكريم والحضور عموما بأغاني جميلة جدا، أغاني عيشتنا، جونا التونسي، جونا الصوفي، الانشاد الصوفي، دونك عاداتنا تقاليدنا. ليكيب اللي كانت تبارك الله عليها معناها موحدة سيغسين. ولهنا نحكي على عرض التخميرة للفنان مراد باشا، عرض مميز جدا، فنان قاعد يجتهد، مجموعة ملتزمة وقاعدة تجتهد زادة. والعرض متاع التخميرة ما هوش جديد، عنده سنوات، عنده مجموعة من العروض في المهرجانات الصيفية وعنصر التجديد حاضر من مناسبة إلى أخرى، من مهرجان إلى آخر، وهذا يظهر لي اللي يخلق الإضافة ويخلق التميز بالنسبة للفنان الموهوب هذايا مراد باشا، اللي ما شاء الله عليه قاعد يفك في بلاستو وعن جدارة. نتصور من خلال المهرجانات الصيفية والمهرجانات الدولية اللي قاعد يقدم فيها في عرض التخميرة. جمهور البارح استمتع بالأغاني الصوفية وبالأجواء الجميلة جدا، والحضور كان مميز. والأجمل يظهر لي هو وقت اللي نجمعوا الجانب المهني مع الجانب الشخصي، والجمهور وإدارة المهرجان والناس الكل تتقاسم مناسبة شخصية جدا، وهي سعيدة بالنسبة لمراد باشا اللي كان البارح يحتفل بعيد ميلاده وطلع سيغسين، والهيئة المشرفة على المهرجان قدمت له أجمل العبارات والأماني بطول العمر. إن شاء الله احنا زيدا نتوجه له بالتحية مراد باشا ونقول له إن شاء الله كل عام وانت متميز، كل عام وانت ناجح. باش نخليكم توت سويت من خلال فيديو رسمية انشرها المهرجان على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يوثق فيها أجمل اللحظات متاع سهرة البارح في عرض التخميرة لمراد باشا.

سهرة البارح في مسرح سيدي الظاهر في سوسة مع عرض التخميرة للفنان مراد باشا، كان عرض مميز. مزيد من التوفيق إن شاء الله لي هو وكل المجموعة اللي معاه، وإن شاء الله يا ربي جمهور سوسة يكون على موعد مع عروض أخرى ناجحة في إطار فعالية الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. كيف زاد نعود نذكر إنه الفيديو مأخوذة من الصفحة الرسمية لهيئة المهرجان، يعطيهم الصحة على المشهود هذية للتوثيق والدعاية زاد لمختلف السهرات، وإحنا ديما في المتابعة. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية باش نبدلوا المود 100%، ومش باش نحكيو على العروض الصيفية، مش باش نحكيو على جونا هذاك التيبيك في المهرجانات الصيفية، أما باش نشجعكم إنكم تمشيو وتسهروا وتتبعوا سهرية الليلة في إطار مهرجان صفاقس الدولي، وين باش يكون الجو أوبيرالي 100%، والتفاصيل بعد شوية.

0: Baila.
1: Baila. ما زلت معكم حتى لسبعة متاع العشية. إن شاء الله متونسين معنا ليكي بالكل. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال, سامي ظهري في الإخراج التقني, وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ما تنسيوش إذا ما زلتوا ما برمجتوش سهريتكم لليلة, نذكركم اللي عندكم دي باس باش تحضروا في فعالية الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي مع عرض الفنانة التونسية نبيها كراولي. يكفي أنكم تبعثوا SMS توا توا توا فيه حرف بي كيما بايلة على 85 990 باش تستمتعوا بالأغاني الجميلة لينا بها كراولي وأغانيها زيادة القديمة وجديدة. دونك إن شاء الله من هنا حتى آخر رونديفو باش نعمل تيراج أو سور, سينو أربعة دقائق من توا ويلتحقوا بنا زملائنا من قسم الرياضة من خلال تقديم النشرة الرياضية المفصلة على موجاتنا جوهر سبور.

قديش تتكلف الدراسة بالخارج وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة اف ام كومبيوس زون. مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University de la connaissance à la compétence.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. لجنة التسويق بالنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ بكري شوية تعلم جماهيرها والرأي العام أنها شرعت بمعية الكاتب العام واللجنة القانونية للفريق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من سولت له نفسه في استعمال العلامات التجارية للنادي دون وجه حق وتسويق منتجات مقلدة سواء عن طريق البيع المباشر وإلا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. لجنة التسويق تأكد أنه زمن العقاب قد ولى وانتهى وأنها لن تتسامح مع أي جهة تسبب الضرر المادي للفريق، خاصة في ظل الوضعية المالية الصعبة اللي مر بها النادي وحاجته الماسة لكل المداخيل اللي من شأنها تساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الرياضي الجديد. أيضا تم تكليف عصام الطيب بمسؤولية العلامات التجارية براند مانجر. وفي الختام، لجنة التسويق دعت جماهير لتوال للتصدي لظاهرة المنتوجات المقلدة. نحكيه على رزنامة البطولة. اليوم كان الموعد مع سحب الرزنامة في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. كلاسيكو منذ الجولة الأولى باش يكون لسبيرونس لتوال في ملعب حمادي العقربي بيراد. سنذكر الجولة الافتتاحية باش تكون 22 و 23 أوت. كما قلت يتصدرها الكلاسيكو الترجي والنجم. بقية المقابلات متاع الجولة الأولى، تقدم سقيط الدير اللي باش يلعب مقابلته في استاد الطيب المهيري يلعب ضد شبيبة العمران. الملعب التونسي يلعب ضد النادي الصفاقسي. امل حمام سوسه يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. امل حمام سوسه بدوره من المنتظر انه يلعب مقابلته في الملعب الاولمبي بسوسه. نجم المتلوي النادي الافريقي، اتحاد بن قردان نادي حمام لنف، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، ترجي جرجيس الاولمبي الباجي. هذا بالنسبه للجوله الاولى. في بقيه الجولات اهم المقابلات، الجوله السادسه باش يكون كلاسيكو سي اس اس يستقبل الترجي الرياضي التونسي. الجوله السابعه الترجي باش يستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري. وفي الجولة السادسة سي اس اس هو اللي استقبل الترجي في ملعب طيب المهيري بصفاقس. ثم الجولة السابعة الترجي يستقبل الاتحاد المنستيري في ملعب رادس. ثم كلاسيكو بين ليتوال والسي اس اس. ثم الديربي باش يكون في الجولة الثامنة نهار 22 نوفمبر. النادي الافريقي هو اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب. في نفس الجولة لقاء الاجوار بين الاتحاد المنستيري اللي يستضيف في ملعب مصر بن جنات النجم الرياضي الساحلي. والجولة التاسعة باش يكون فيها كلاسيكو لتوال باش تستقبل النادي الافريقي. نسمع العضو الجامعي معز المستيري شنو قال على الرزنامة وأيضا على لقاء السوبر الخاص بموسم عام ناول في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
4: معز المستيري مرحبا بك على جوهرة فام. أول حاجة نبدأ بالموسم الرياضي الجديد اليوم صاحب الرزنامة، هل من تفاصيل يعني؟
5: احنا مرحبا بكم. قبل كل شيء احنا قبل ما نقوم بعملية صاحب الرزنامة كنا تقاملنا عرض اكسبوزي شرحنا فيه الديرولمون تاع الكالندري جينيرال واللي هي حاضره على امتداد موسم كامل. معناتها مبدئيا قدمنا الرزنامه لامة لحدود جوله 21 وقلنا علاش، في انتظار التعرف على نسبه تقدم الفرق التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه.

0: مباشرة دونك تعرضنا بعد ولا عملنا عملية سحب القرعة والرزنامة اللي هي كانت على النحو اللي شفتوه سيرتكم. إن شاء الله بالتوفيق لكل فرق تونسية، إن شاء الله الموسم هذا يكون أحسن من الموسم الفارق. شكر كبير للفرق التونسية، شكر كبير للجماهير الرياضية اللي عدونا موسم مميز وموسم مزيان ولونجو كان معناتها ممتد لآخر الجولات. إن شاء الله بالتوفيق للعباد الكل.
1: الموسم الجديد باش يكون احتمال البداية تكون بالسوبر بين الطرز الرياضي ونادي السفاقسي 16
0: أوت. أيه مبدئيا معناتها تم عرض النقطة هذه على الإدارة الفنية، نستنى في الإجابة نتاعها. نعرف أنه معناتها مقابلة السوبر هذه معناتها عندها مدة كبيرة، معناتها ماهيش فرحة مثل المكتب الجامعي هذا. إذا ارتأت الإدارة الفنية أنه فنيا باش تكون فما إضافة وفايدة دونك باش يتم تعيينها، وإلا باش يكون كالعادة معناتها المقابلة نتاع السوبر الوحيدة تتعلق بالموسم الرياضي الفارط.
2: دونك السوبر بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي باش يكون نهار 30 او 31 جانفي القادم، هذا نذكر خاص بالموسم الفرد. بالنسبه لسوبر الترجي والسي اس اس الخاص بموسم 2021-2022 باش يكون مبدئيا كما قال معز المستيري نهار 16 اوت في انتظار موافقه الاداره الفنيه. نذكر المكتب الجامعي قرر البارح تعيين المدرب معين الشعباني في قيادة المنتخب بعقد مدته 4 مواسم مع زوز مساعدين مراد الماكي سيف الله حسني، مدرب الحراس هو خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلا، مكلف في التحليل وسام صفوت. منتظر انه ندوة صحفية باش تكون نهار 5 اوت المقبل لتقديم المدرب الجديد معين الشعباني. ايضا نذكر تم تعيين معز المستيري مسؤول اول على منتخب الوطني الاكابر، تعيين بالحسن بالصمرة ناطق رسمي باسم الجامعة، والمكتب الجامعي صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني وطني مع دعوته لإعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضها في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليها. معز المستيري المكلف بالفريق المنتخب الأكابر الأول في تصريحاته لليوم حكى على رونار وكيفية خروجه، قال كان رونار أعلم الجامعة أنه حتى معز المستيري قال إرفي رونار كبر شوية في السن وصحيا ما عادش قادر أنه يعاود الإنجازات اللي عملها سواء مع زامبيا ولا مع كوت ديفوار وإلا مع المغرب. وأيضا في تصريحاته أعلن أنه تم التخلي على خطة مدير الرياضي نهائيا. نسمع شو قال أيضا على اختيار معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي وتجديد الثقة في جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطني للتحكيم، ديما في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
1: امبارح انت صار كلك مبروك الرئيس رئاسة لجنة المنتخبات، لو تعطينا بعض التوضيحات حول هذا التغيير في امبارح معنا الاجتماع نتاع المكتب الجامعي.
0: هو قبل كل شيء الخطة هذه راهي بتكليف ومسؤولية كبيرة برشا، معناتها مسؤولية كبيرة برشا برشا، دونك ماهيش نتاع واحد برك، لكن نتصور انه الوضعية نتاع المكتب الجامعي وبالتفاف جميع الزملاء بالوقفة الحاسمة للباقي مكونات المشهد الرياضي من اعلاميين من جماهير، دونك ان شاء الله ننجحوا في انه نرجعوا الهيبة نتاع المنتخب التونسي ونرجعوا المنتخب على السكة الصحيحة. نعرفوا انه معناتها الاجتماع هذا كان بعد مشاركه دون المستوى في نهائي كاس العالم، معناتها مشاركه الحقيقه وجعتنا العباد كل، معناتها وجعت الجمهور وجعت الشعب، امه كبيره احنا في كره قدم، ورغم انه باقي الامم راهو ساعات تتعرض لنفس المساله اللي تعرضنا لها احنا، لكن احنا ديما ناملوا انه في اقرب وقت ممكن. انا توا تري بيانتو معناتها التصفيات نتاع نهائي كاس افريقيا بول يترشح منها معناتها فريق واحد، ان شاء الله ننجحوا كيف العاده انه نمروا نهائي كاس افريقيا، ولو انه الحقيقه ما عادش فما معناتها راهو منتخب ضعيف ومنتخب قوي كيما العاده، دونك ناخذوا جميع المقابلات بنفس النسق نتاع الجديد.
1: هو معز الكريتير نتاع الفني الجديد معز الشعباني يعني
0: معين.
1: تم اجماع
0: معلوم اي فما اجماع، انا ربيت كل شارع رياضي يعرف انه معين معناتها من اكثر الاطارات من انجح الاطارات التونسيه الموجوده معناتها توا، نعرفوا معناتها خلال اشرافه كوسوسوا على الترجي الرياضي التونسي والا حتى توا على نهضه بركان النتائج الرياضيه المحققه، ولاهم من هذايا واهم من راينا انا من راينا احنا القناعه التامه نتاع الاداره الفنيه.
1: السؤال الاخر هو نعرف التحكيم وما ادراك ما التحكيم، وقع تجديد الثقه في طاقم التحكيم نتاع الموسم الماضي بقياده الجزائر
0: الاداره الوطنيه
1: للتحكيم، على اي اساس وقع تجديد الثقه في
0: شوف معناتها كيف معناتها خضعت المسألة هذه خضعت لعملية تقييم، معناتها فما بوادر إيجابية كبيرة قام بها جمال حمودي على مستوى الإدارة الوطنية للتحكيم، فما تحسن، فما تشبيب على مستوى القائمة الدولية، القائمة الدولية ولات متاحة للعباد كل، معناتها كل أربيتر الموتيفاسيون موجودة قدامه، تخدم وتجتهد وتثابر وتعطي حق العمل الكل معناتها القائمة الدولية تنجم تكون مفتوحة قدامك. فما بعض النقاط المراجعة هذا كلاش حرص تام على أنه مراد بن حمزة يكون على مستوى الإدارة كرئيس إدارة وطنية للتحكيم، وفما مراجعة شاملة تقريبا المختلف اللجان المنضوية صلب الإدارة الوطنية للتحكيم.
2: نحكي على الكرة في تونس. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عن التوصل لاتفاق مع لاعب عمار تيفور يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين بعد التنازل على جزء من مستحقاته المالية. الشبيبة القيرواني أعلن تعاقده مع 3 ملاعبية متوسط ميدان معتز أبو القاسم عقد مدته زوز مواسم قادم من مستقبل القصرين، المهاجم الحبيب اللزاز لمدة موسم حتى 2027 قادم من سكاك الحديد الصفاقسي، ومتوسط الميدان أنيس خضر لمدة زوز مواسم قادم من الترسانة الليبية. نحكيه على الملعب الجيبسي بعد تعاقد مع المهاجم علي المرزوقي، الملعب الجيبسي تعاقد مع الحارس أشرف كرير لمدة زوز مواسم. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فام. ما تنساوش الموعد بعد شوية انطلاقا من 7 مع جمال وبقيت ليكيب في بلانيت سبور. ضيفنا باش يكون اللاعب الدولي السابق رضوان سليمان للحديث على أسباب اعتزاله لعب كرة السلة بعد تجارب كبيرة وبعد 27 سنة في الاحتراف في الباسكيت في لبنان.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Baila. Baila.

0: مش معقولة.
1: درتي المصير ايوا زيد قالت لكم بنينه وحتى سمينا بنينه من حال مدينه.

0: سيتي. تحب على فريات والبروموات مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت، إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة. جوهرة بوبليسيتي.
1: بايلا
0: بايلا
2: جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في، ما زلت متواصلة معكم حتى للسبعة. حديثنا تتسويت بشيهزنا إلى الخبر المفرح، خليني نقول في الكونتوني متاع اليوم في بروغرامنا لليوم، اللي هو عودة مهرجان مساكن الصيفي في دورة جديدة رغم الظروف ورغم الصعوبات المالية اللي نجم نحكي فيها النقطة هذه مع مدير الدورة ضيفنا تتسويت على جوهرة فيم اللي هو السيد رؤوف براهم، اللي نقول له مساء النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي رؤوف.
3: مرحبا بك سناء، ومرحبا بكل متابعي ومتابعات جوهرة فام تي في. توضيح فقط سناء، انا رؤوف براهم مكلف بالاعلام في المهرجان.
2: هاو يا سيدي، سبقني لك الخير، ان شاء الله المره الجايه مدير الدوره.
3: ان شاء الله.
2: مرحبا بك، مرحبا بك سي رؤوف. المهم المعلومه توصل المستمعين من المصدر. نحكيه شويه على مهرجان مساكن الصيفي في دورته الجديده. ساعه الف مبروك دونك الدوره هذه والبرنامج اللي كنا طلعنا عليه، وها باش نقدموا زيادة تفاصيله. دونك اعطينا انت من الى
3: هو البرنامج. ان شاء الله ينطلق في السهرة الليلة ان شاء الله 29 جويلية ويتواصل 22 اوت 2026.
2: بي دورة يعني 33 هكا ولي
3: بالضبط. هو الحقيقة انطلقنا مخر شوية يعني في اواخر جويلية، يمكن جات صدفة لكن معناها إيجابية باعتبار أن نعرف كل الحرارة اللي كانت في شهر جويلية وانقطاع التيار الكهربائي، يمكن جات في المصلحة، وممكن بعض العروض ما كانتش تتم نظرا لارتفاع الحرارة والانقطاع الكهرباء.
2: أكيد هي ظروف استثنائية مرت على بلادنا في علاقة بدرجات الحرارة. يا سيدي هاو الطقس تواسي بون الحمد لله، دونك نقول وإحنا نعيشوا على وقع
3: ممتاز.
2: هدنة قالوا هدنة الخبراء في المناخ والطقس قالوا هذية تتسمى هدنة، أما ما يسالش هذا ما يمنعش لي احنا نواكبه ونستمتع زيدا بالعروض اللي بشكون موجودة. دونك اليوم ان شاء الله عندكم الافتتاح وتركيز كبير جدا مع عرض الافتتاح اللي بشكون مع الفنانة نوال غشام. علاش تم الاختيار على الافتتاح مع نوال غشام وشنو حضرتوا باش نجموا توعدوا الجماهير؟ شنو فما في البروغرام؟ الناس اللي ما خذتش التيكيات ممكن وما زلت ما سمعتش، شنو نجموا نقولوا لهم في توقيت قياسي؟ معناه نقولوا احنا اربع سوايع قبل ما ينطلق العرض.
3: بالأكيد نحط الأمور في إطارها. هو بالنسبة لعرض الفنانة نوال غشام، هي فنانة غنية على التعريف، اللي يقول نوال غشام يقول الفن التونسي الأصيل، يقول اللي عندها يعني رصيد من الفن الشرقي، كذلك عندها رصيد في الفن من التراث الليبي، يعني فنانة متكاملة وأكيد عندها الكثير من المتابعين والمحبين لنوعية الفن متاعها. والحقيقة هو العرض هذا مدعوم من طرف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وارتأينا يكون هو عرض الافتتاح. ما نجموش نقاو حاجة معناها تكون يعني مطلوبة من الناس مطلوبة، وارتأينا تكون هي بداية وافتتاح إن شاء الله.
2: ما زالوا فما تذاكر متوفرة إلى حد اللحظة هذه باش نجموا نوصلوا المعلومة للمستمعين؟
3: ما زالت متوفرة التذاكر، وينجموا يقتنيوها من أمام دار الثقافة بمدينة مساكن، والأسعار بين 10 دنانير و15 دينار.
2: بيه.
3: ما زالت متوفرة التذاكر.
2: بيه. جميل جدا الكلام اللي قلته سي رؤوف، وانت قلت بتتخى رب ذرة نافعة انه بعدنا على القبة الحرارية والكل، ما زاد ما نسيوش لمدينة مساكن في الفترة هذه تعيش على وقع عودة الجالية المقيمة بالخارج، وذا يعطي حركية كبيرة برشا للمدينة بصفة عامة ولولاية سوسة زادة بصفة أشمل. دونك من 29 جويلية حتى 22 أوت خلينا نقدموا شوية في الروزنيمة. دونك غرة أوت إن شاء الله عندكم عرض غنائي.
3: عرض غنائي من نوع غنيلي اللي يخلي يعطي فرصة للجمهور يغني، جمهور مساكن يغني مش تكون بعنوان، ومش يأثث السهرة. الفنان فتحي جدي هو قائد الفرقة الموسيقية، ويعني والعرض هذا بالتعاون وشراكة مع الهلال الأحمر التونسي فرع مساكن، مش تخصص من دخيل متاعه في إطار يعني المساعدات الاجتماعية، ونعرفوا دور الهلال الأحمر في الأمور الاجتماعية والإنسانية.
2: باهي برشا التعاون هذا اللي يكون موجود بين هيئات المهرجانات والجمعيات الناشطة على طول العام في تونس، وسختو الاختيار تم على عرض يعني عامل البوز اللي هو عامل تراند، معناها موضة العروض الصيفية في المهرجانات. باهي دونك بتاريخ 6 أوت عندكم عرض شبابي يجمع بين الراب والرسم.
3: راب مجموعة من يعني الشباب من مدينة مساكن، أصلي مدينة مساكن، مختصين في الراب، وفيهم يعني الرابتر معروف راف اللي مش يكون معاهم مش يأثوا السهرة يوم 6 أوت. وفي نفس الوقت فما على هامش المهرجان فما معرض للرسامين، رسامين شبان اللي نشجعهم في هذا الإطار مش يعملوا رسومات، وفي إطار يعني الفنون، تمازج بين الفنون. مثلا نعرفوا قيمة الرسم وقيمة الرسامين في تأثيث السهرات الفنية.
2: باهي برشا. دونك البرمجة نلقاو فيها الغناء، نلقاو فيها الرسم، نلقاو فيها التعاون مع الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، ونلقاو زاد العروض المسرحية. ويظهر لي فما رهان كبير برشا على عرض المسرحي لكريم الغربي فيزا.
3: بالطبع كريم الغربي يبقى من الأوائل في فن المسرح والوان مانشو، وهو مطلوب برشا. والحقيقة من اللي أعلن على العرض فما إقبال كبير على التذاكر كريم الغربي، ويعني وإن شاء الله مش تكون سهرة ناجحة، مع تفكير أن السهرة هذه بالتعاون مع نادي مساكن لكرة السلة، ديما في إطار تعاون بين جمعية المهرجان والانفتاح على الجمعيات الأخرى في إطار دعم جمعية مساكن لكرة السلة. العرض مش يكون مشترك.
2: يعطيكم الصحة. دونك هذايا العرض المسرحي مبرمج إن شاء الله نهار 7 أوت. نهار 12 أوت عندكم عرض للأطفال، وكما نقولوا للأطفال نصيب في مهرجان مساكن الصيفي من خلال عنوان العرض اللي هو رحلة الأمير. دونك 15 أوت عرض موسيقي صوفي، ونتصور زادة عرض كما هذايا فمريهان عليه من حيث الإقبال.
3: بالطبع اللي يقول جلالي معناه معروف في جدا وعليه إقبال كبير، وخصوصا في مدينة مساكن فما إقبال كبير على العروض ذات طابع صوفي والنوعية دي، تلقى إقبال ويعني حاجة بالنسبة في مساكن. نذكروا في السنة الفارطة ولا اللي قبلها جبنا عروض صوفية وكانت الصالة يعني ملقانة بالحضور،
2: وذيك علاش انتم كثرتوا منها. دونك بعد عرض الموسيقي مع فرقة جليلي نهار 15 أود، نهار 18 أود فما عرض زيدة صوفي لحضرة تونس.
3: أيب.
2: والاختتام سي رؤوف.
3: والختام مش يكون مع عرض كذلك راب بالحسن ورادي. ومع العلم أن فما إمكانية لإضافة عرض ولا اثنين نجم نقول عليهم، فما عرض مرتضى الفتيتي معناها بين الأخذ والرد ممكن إضافته، مش يكون بين 4 أوت أو 8 أوت نازلنا اللمسات الأخيرة. وفما عرض نوعية جديدة من اقتراح من الأخت ربيبة هميلة اللي هي انضمت معنا السنة المهرجان. العرض يتمثل في عرض نوستالجي، الحنين إلى التسعينات، تحب عرض يعني يكون فني فيه الأغاني متاع التسعينات، ويكون الديكور يتمازج مع النوعية هذه، ويكون يعني اللي مش يحضروا يرجع بهم الزمن إلى التسعينات. يعني
2: علش ديما نوستالجي مطلوبة،
3: يكون عرض طربي، ويمكن من تأثيث الفنان كريم العمروني والفرقة متاعه، يعني مش يكون عرض يمشي مع الموديل هذاك والزمن هكا، معنا حاجة ترجعنا للزمن الجميل.
2: إن شاء الله إن شاء الله الجمهور يكون على موعد مع مختلف العروض هذية، وكل واحد يختار بطبيعة حسب الذوق متاعه والعرض اللي يساعد. وما خليني نحكي معك سي رؤوف، لقيت هذية كمكلف بالإعلام والاتصال، وعندك علاقة بيانسور بالهيئة المديرة الجديدة لمهرجان مساكن صيفي يظهر لي فما اجتهاد كبير جدا من عند الأعضاء أنه الدورة 33 خلينا نقول فيها استعادة الأنفاس إذا نجم نقوله لمهرجان مساكن.
3: إن شاء الله بعد صعوبات الدورة 31 ودورة 32 خاصة دورة 31 يعني خذينا إدارة المهرجان في وقت متأخر في آخر شهر جويلية، في الدورة الثانية حسننا من العروض وإن شاء الله السنة تلقى العروض يعني رضا المتابعين والمواكبين للمهرجانات.
2: إن شاء الله إن شاء الله الجمهور يكون على موعد. دونك خلينا نقدمه في التفاصيل اللي تم جمهور مساكن الصيفي. دونك العروض وين باش تصير والتوقيت متاعهم تقريبا كلهم العشرة متاع الليل.
3: بالنسبة للمكان هو فضاء دار الثقافة، فضاء الهواء الطلق في دار الثقافة بمدينة مساكن المعروفة باسم دار الشعب، هي موجودة في وسط مدينة مساكن يعني مكان معروف جدا حتى اللي يقطنوا قراب من مساكن معناها بسهولة ينجموا يوصلوا. وبالنسبة للتوقيت العروض العاشرة مساء ما عدا عرض الأطفال مش يكون في الساعة الثامنة و30 دقيقة نعرفوا للأطفال.
2: لازموا هذيك بما أنه عرض مخصص للأطفال دونك لازموا يكون بكري شوية باش ما يسهروش برشا. مشكور جدا سي رؤوف إبراهيم، يعطيك الصحة على كل المعطيات هذية اللي قدمتها لنا. احنا جوهرة فهم إن شاء الله باش نكونوا في متابعة لأهم السهرات اللي موجودة في الدورة 33 من مهرجان مساكن الصيفي من 29 جويلية حتى 23 أوت. دونك ليلة الافتتاح مع نوال غشام. دونك تنجموا تلتحقوا بدار الثقافة علي بن خليفة بمساكن وتواكبوا السهرة هذه. مشكورين جدا وموافقين إن شاء الله في الإشراف على الدورة هذه الجديدة اللي فيها رهان الحقيقة أنه الجمهور يرجع لمهرجان مساكن الصيفي، أنه ترجع الحركية في مساكن من خلال تنظيمها سهرات الصيفية هذه والثقافية، ونحاولوا نرضيه وزيدا كل الأذواق والألوان الفنية والموسيقية اللي تستقطب الجماهير وتستقطب زيدا العائلة التونسية والشرائح العمرية الكل بصفة عامة. شكرا لك مرة أخرى سيرة أوفا إبراهيم. احنا نكملوا المشوار بالموسيقى توت سويت في بايلة ونرجع لكم بعد شويه.

0: Baila.
1: Baila. ستة وستة وخمسين دقيقة على جوهرة فيم، ختام الموعد بالنسبة لبايلة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا. بيان سور قبل ما نكملوا في ختام الموعد هذايا، نعلنوا على اسم الفايز معنا اللي هو محمد صلاح بوزيدي اللي ربحها معنا دو باس لسهرية نبيها كراولي الليلة في إطار الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي. محمد صلاح بوزيدي إن شاء الله ألف مبروك. لي تيكي متاعك ديسبونيبل توت سويت، تنجم تلتحق بينا على جوهرة فيم في المقر متاعنا تسلم لي باس نتاعك وتمشي تعدي ان شاء الله سهريه مزيانه في مسرح سيدي ظاهر الليله مع نبيها كراولي. تحيه توصلكم عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سامي دويري في الاخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو. نقولكم غدوه بحول الله محتوى جديد ورفقه جديده تجمعنا بكم على جوهره فيم وجوهره فيم تي في. بون سواري ليكم الكل، باي باي.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس النواب الشعبي يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. وإعلان حالة الجفاف في نصف أنجلترا، وإسبانيا تواصل مكافحة توسع رقعات الحرائق. في تفاصيل الأخبار، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. جاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الفعل والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التداين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجع للتقليص من هذه المديونية على المديين المتوسط والبعيد. إلى ذلك، شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء في النظر في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والهادف إلى تمويل جزء من ميزانية الدولة. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2026 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي يخص توفير تمويل إضافي ثان لفائدة الدولة التونسية. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. بحضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي إلى جانب المسيرين الأول للبنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة ورئيس المجلس البنكي والمالي ورئيسة مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس ومديرها العام ورئيسة الجمعية المهنية لوسطاء البورصة ومسيري شركات الوساطة بالبورصة، عقد اليوم اجتماع شدد خلاله المشاركون على أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من التقلبات وإتاحة الوقت اللازم للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، مما يعزز حمايتهم وحسن سير السوق. كما أوضحوا أن تداول المؤشر المرجعي للبورصة استعاد نسقه العادي خلال حصة 29 من جويليا الجاري، وشددوا على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في السوق ومتابعة تطوراتها بصفة مستمرة، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس شفافية السوق ونزاهتها. دولياً، توعد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درساً قاسياً على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن وفق تعبيره. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب المجموعات المسلحة الموالية لإيران بأنها سرطان العالم، مشدداً على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه المجموعات في العراق تمت بالتنسيق التنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. فرضت السلطات الإسبانية قيوداً مشددة على حركة المرور في محيط بلدة ثيبريروس التابعة لإقليم أفيلا غرب العاصمة مدريد، وأغلقت الطرق الواصلة إليها بسبب اقتراب النيران من محاور المرور واستمرار عمليات مكافحة حرائق الغابات. وشملت عمليات الإجلاء وأوامر ملازمة المنازل حتى الآن 90,000 شخص في 47 بلدية في منطقة مدريد وطليطلة. أعلنت السلطات البريطانية هذا اليوم حالة الجفاف في نصف أراضي إنجلترا، مع تراجع استثنائي في هطول الأمطار واستنزاف الأنهار والخزانات المائية، وتوقعات بأن يصبح شهر جويليا الحالي الأكثر جفافا على الإطلاق في إنجلترا منذ بدء تسجيل البيانات. شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت،
4: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرازي. نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش، وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب، ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض الفنانة نبيها كراولي. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عرض أنغام خالدة بقيادة الدكتور أحمد الشرفي. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 29 جويلية مع العرض المسرحي ما يضحكنيش مع ياسين صالحي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة 29 جويلية مع عرض فولكلوري. موعدكم في سهرة 30 جويلية مع عبد الكريم بن زرتي.
2: جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشر دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبورت. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن عبر جورة فيم وكذلك جورة تي في. تحية خاصة للمواطنين خارج حدود الوطن، ولو أنه عدد منهم كل تو موجودين في تونس، أهلا رحبوا بهم يكملوا العطلة وطبعا الأجواء الصيفية، ومن بعد أكيد يرجعوا للبلدان الأوروبية وكذلك الآسيوية والأمريكية وغيرها. تبارك الله الجالية متاعنا موجودة في كل أنحاء العالم. طبعا باش نحكيو كرة سلة وباش نحكيو كرة قدم، ولكن جزء كبير برشا من الحصة باش يكون خاص بكرة السلة. كرة السلة اللي طبعا عندها العشاق نتاعها وعندها جماهيرها، وراو كرة السلة في دول أخرى هي الرياضة رقم واحد بكل الأرقام، سواء بالأرقام تاع المتابعة، بالأرقام المالية، بالإمكانيات اللي يعني ترصد لهذه الرياضة. طبعا في أمريكا NBA، ما نمشيوش لأمريكا حن، أو نحكيو على لبنان ونحكيو حتى ربما على الأردن وغيرهم، يعني الرياضة الشعبية رقم واحد في المتابعة. سي توفيق زعبوب مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوار تيفي.
1: لعبت باسكيت سي توفيق؟
2: مغروم كنت.
1: مغروم
2: كنت كي نبدا خارج من ليسيت غارسون مع السبعة، احنا اكستر معنا كنا دومي بونسيون، نبداو خارجين من غادي نتعداو على لوكال نتاع الملعب السوسي. شكون نقاو غاد؟ نقاو سي الكعبش، سي حسين يبدا والفريق نتاع الملعب السوسي باسكيت.
1: وقت كان عنده الملعب السوسي،
2: عنده ملعب السوسي تحت السور، تحت السور قدام باب الجبلي غادي لوكال نتاع الملعب السوسي، وكان معنا متاح للناس كل معنا متعدي يتفرج. وقتها تغرمت خاطر كانوا ملاعبية كبار برشا في القيمة الفنية وفي العمر زاد كيف كيف، ومن غادي انطلقوا اللي مشى النجم الساحلي واللي قعد في الملعب السوسي، وكان فما فرع كورتات زاد في الملعب السوسي غادي. تبقى الباسكيت كانت مش مغرومين برشا بها في الاتوال، تبقى بعد جاوا النجوم وبدات وانطلقوا
1: منطلقت به. اذا ضيفنا كان منذ ايام قرر الاعتزال اللعب دوليا، ولكنه هو طبعا أسطورة، هو لاعب كبير بالأرقام بالتتويجات وبالبطولات والكؤوس والمشاركات والمساهمات، وحتى في العمر هو يعني يعتبر يعني رقم صعب على ربما الشبه اللي بادين تو. نقول لهم ربي يعطيكم الوقت باش تعملوا اللي عملوا السكة. رضوان سليمان مساء الخير، وسهلا بك رضوان.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا استنفيق وبالحضور كل الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: طبعا سعداء باش تكون بحذانا، خاصة انه الايامات الفارطة بالتحديد يوم الاحد كانت لما حلوة برشا. تو نشاهدوا بعض الصور وقاعد يعدينا عبد الحميد صور جميلة جدا لحفل، هو حفل هي ندوة صحفية، ولكن كان في شكل حفل، كانت كل الوجوه المعروفة في الباسكيت واهم حاجة في مختلف الرياضات، لانه شفنا نجوم مختلف الرياضات. هي ندوة صحفية للاعلان على الاعتزال هكذا بعد اليوم 48 ساعة. تذكر الصور شو قاعد في بالك رضوان؟
3: بيان سور سوي تري زيمي، معناها يعطيهم الصحة الناس كل اللي جاء واللي شرفوني، وكما قلت انت من الرياضات الكل، فوتبول، فولي، هوند، الحاجة اللي واحد يفرح لها انه ديما اللي يربحها من السبور جنرال ما هي محبة العبيد، وواحد يقوم بالعليه ويعطي كل ما عنده ويشوفوه ناس اللي هو سانسير واللي عنده الابارتونونس تاع المريول اللي يلبسه وين يجي، وكلك سوا في كل جمعية يخلي العباد تحبك، وانك تخلي كما يقولوها يخلي مرتك نظيف وتعطي كل ما عندك، وذاك اللي ربحناه من السبور. كل شيء يمشي محبة العباد والرولاسيون هي اللي تبقى.
1: تعليق ستفيق، شفتك اللمة محلاها ندوة صحفية راهو.
2: شفت اللمة فرشت وكنت تريزيمي ومعجب برشا بالحضور، وخاصة باللي الملاعبية كي يوصلوا المستوى معين وياخذوا قراره، معناها الواحد يزمو يتفهم القرار، وزاد كيف كيف البروجيكسيون نتاعو فير لافنير زاد مهمه جدا. تبقى لما حلوه برشا، ومعناها رضوان معناها اسطوره في الملعب وخارج الملعب، معناها فما برشا ناس بتاتر ما يعرفوش رضوان اللي لبرا، ولكن يعرفوه الا في التيران ويتفرجوا عليه في التلفزه ولا يحضروا يوم المباريات، ولكن فما المؤثر المربي اللي يشجع الوليدات الصغار اللي معناها قدوة سواء داخل ولا خارج. دونك دي زيكزامبل كيما هكا ما عادش عندنا منهم
1: برشا موجودين.
2: ويا ريت يا ريت لو الجامعة التونسية لكرة السلة انه كيما نقولوا احنا تستقطب
1: فالحفلة ولو انه عاد الختيلي راه قال لك عاد قلت الختيلي عاد الثلاثلي المدرب الناخب الوطني قال كلام برشا باهي
2: ان شاء الله ان شاء الله نشوف الخط
1: في
2: ان شاء الله
1: في رضوان وقال انا ماذا بيا قال ماذا بيا وكان قال كان رضوان حاضر يبدا معي تو في المنتخب على كل احنا رضوان باش طبعا يلزم نرجع زاد للتاريخ رضوان زميلنا انيس الذوادي حضر التقرير يحكي على كل الأرقام وكل يعني المحطات اللي عديتها رضوان نتبع ونخليك تتبع لأنه حاجة حلوة برشا. يلا
4: من ملاعب كرة السلة في تونس إلى أكبر المحافل القارية والدولية، من لاعب صناع الأمجاد بقميص المنتخب الوطني إلى مدرب يواصل نقل خبرته في أعلى المستويات، هذه رحلة رضوان سليمان واحد من أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة التونسية. رضوان سليمان 46 سنة منها أكثر من 27 سنة باسكيت، ولد الشبيبة القيروانية، درج بالأصناف الشابة الكل في جياسكا وصولا للسينيور عام 1999 ووصل المسيرة 2004 وانتوج بخمسة ألقاب فيهم ثلاثة بطولات، لقب كأس مغربية قبل ما يحترف في الهلال السعودي موسم 2004-2005، من بعدها تجربة في البرتغال 2005-2006 مع اف سي باريرانس. عام 2006 السكة قرر يرجع لتونس من بوابة النجم الرياضي الساحلي وين لعب زوز مواسم في الإتوال، توج بلقب البطولة عام 2006 اللي غابت على خزينة النادي لمدة 25 سنة. بعدها 2008 حتى 2011 احترف في الإمارات خمسة سنين، لعب مع كل الفرق تقريبا في الإمارات، الشعب، الشارقة، الوصل، النصر، شباب أهلي، توج بلقب البطولة العربية مع الشارقة اللي هي أول بطولة عربية تدخل للإمارات وخذ جائزة أحسن لاعب قبل ما يرجع للهلال السعودي مرة أخرى من 2011 حتى 2013، ثم رجع للإمارات 2013-2014 لعب مع بنياس قبل ما يرجع من جديد للإتوال من 2014 حتى 2018 وانتوج بلقب الكأس زوز بطولات عربية وخاصة اللقب الأغلى اللي هو بطولة إفريقيا للأندية مع الإتوال اللي كان في فترة 2011. من 2018 حتى 2023 السكة مشى للاتحاد الرياضي المونستيري وانتوج بعشرة ألقاب كاملة بما فيهم البال سنة 2022 خمسة بطولات وأربعة كؤوس. السكة احترف في الحكمة اللبناني موسم 2023-2024 في نفس السيزون اللي لعب فيها في الدفاع الجوي العراقي وانتوج بلقب البطولة وخذ جائزة أحسن لاعب في الفينالات. في موسم 2024-2025 رضوان سليمان رجع من جديد للاتحاد الرياضي المونستيري أضاف زوز ألقاب جديدة اللي هي الكوب وسيبر كوب قبل ما ينهي مسيرته في البحرين مع فريق النجم البحريني ثم لعب في شبيهة الأردني. على امتداد لأكثر من 27 سنة رضوان سليمان بنى مسيرة استثنائية دافع خلالها على ألوان المنتخب الوطني في 8 مشاركات في بطولة إفريقيا لافرو باسكيت وساهم في التتويج بثلاثة ألقاب قارية سنوات 2011-2017 و2021 وشارك في نهائيات كأس العالم مرتين سنتي 2010 و2019 ومثل تونس في الألعاب الأولمبية في لندن سنة 2012 ولعب الألعاب المتوسطية 2001 في تونس و2013 في ميرسن التركية. رضوان سليمان فرض نفسه كواحد من أفضل ملاعبي جيله بعد ما تحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة التونسية في 8 مناسبات، توج هداف لافرو باسكيت، أفضل لاعب في البطولة العربية، هداف في الدوري السعودي، إضافة إلى جوائز فردية في الإمارات والعراق في مسيرة تأكد استمراريته وقدرته على التألق في مختلف البطولات. وبعد نهاية مسيرته كلاعب اختار رضوان سليمان مواصلة العطاء من مقاعد التدريب، تحصل على عدة شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا واليوروليج ليبدأ مرحلة جديدة عنوانها صناعة النجوم ونقل الخبرة متاعو. صحيح رضوان سليمان كمل مسيرته كلاعب لكن ماهيش نهاية الحكاية، بعد أكثر من ربع قرن من الإنجازات رضوان سليمان يغادر الملاعب مرفوع الرأس تارك وراه إرث كبير من الألقاب والذكريات ليبدأ فصل جديد من النجاح في عالم التدريب.
1: حسيت لك متأثر أنا بالتقرير، رجع بي كنيس الصور جميلة وجميلة جدا، مازال بعد شوية حاجة أخرى.
3: يعطيك الصحة نيس بيان سير، واحد كل كلمة وكل تيتر قاعد يجبد فيه فما دي سوفينير وفما برشا حوايج قاعدة تتعدى وسي با فاسيل زادا راهو توفيق انت تعرف ولعبت ورانيت وتعرف انه واحد كارير كي عدي سرتو كارير 27 سنة في السنيور نحكي ما نحكيش حتى على اللي جون من 99 نلعب سنيور ل 2026 انك 27 سنة توفي لو ميم روتين كل يوم تقوم صباح كيفاش يقولوها هي معناها
1: نفس الريت نفس ال يعني نفس ال نفس ال الريتم نفس نفس الحياه نفس
3: تعاود في نفس الشيء كل يوم تترين كوبي كولي راهو
1: ولي نوع من الملل
3: لازمها ريزيستانس مونتال كبيره برشا باش تنجم انت معناها تعيش قداش من عام على نفس الريتم وتسبي البريسيون تاع لي ماتش ومتاع لي كومبيتيسيون وصفر وكما حكيت في في الكونفيرونس انك راهو العباد ديما تشوف الكوتي المضيئه في الجوار تشوف شهره وفلوس ودرشنيه واحد راهو حكايه فير هذاك الكل راهو ما يشوفوش راهو انه كما حكيت انا تضحيات راهو ما يشوفوش راني انا ولادي ما حضرت على ولاده حتى حد فيهم ما حضرتش لا مناسبات لا هذوما اعياد والعياد ساعات الناس تبدا في عيد كبير انت تبدا تاكل فيه ما نعرفش درا شنو ساعات عروسات ما تحضرهمش خلي عاد البليسير نهار كامل وانت بيت في الثلج وفي الواحد وراو برشا حوايج راو تضحيات كبيرة ما الناس ما تعرفش راو باش تريزيست 27 سنة الشيء هذايا يلزمها رباط جأش كبيرة ويلزمها ريزيستونس مونتالي فيزيك كبيرة برشا
2: لا مش تقعد لا مش تقعد في النيفو اللي الناس الكل
1: تشوف فيك
2: معناها ما تنجمش تهبط راهو تهبط تنجم تقول الاقصائيين والكل يعرفوا اللي رضوان تتر صارت له دروب عام او اثنين ولكن بعد الى روبوندي وهنا هي القوه نتاع
1: عادل الشخصيتلي اللي هو طبعا صديق ومدرب تعرف ايش قال قال لازمكم تعرفوا اللي رضوان سليمان في اللاج دو في 30 31 قال طاح تعرف وقتاش رجع قال رجع في الاربعينات معناتها باش والله التصريح موجود
2: اي سي با فاسيل الانسان معناها مش يقعد في لونيفو والناس كل تنتظر فيك والجماهير والاداره الكل ينتظروا انه رضوان لو سوفر اللي مش يعمل الفارق في الاوقات الحرجه راهو اسمع الباسكيت راهو كله ستريس وراه الوقت قصيرك البامينوت هيك ولكن راهي بكل عصاب وكله عاش ويعرف كو دير معناها الانسان اللي يوميا يدرب ويريبيت ريبيتيسيون ريبيت ريبيت مش ينجح خاطر هو من النقاط اللي بتدر بعد تونجيوها هي حكايه الدو بوان و تروا بوان
1: اي باش نمشيو
2: ايوه
1: ها باش نمشيو توا اللقطات ممتعه جدا اللي نسويها خمسه دقائق باش خليكم تعيشوها خمسه دقائق رائعه جدا باصوات افضل معلقين افضل المعلقين التوانسه وحتى الاجانب او الزملاء العرب او في بعض في كل التظاهرات وفي كل المناسبات طبعا كلهم يحكيوا على رضوان كلهم تابعوا السلال تحكي عليها انت سواء من فئه ثلاثه نقاط ولا من فئه سله واحده نشوفوا مع بعضنا ونتابعوا ونتمتعوا بهذه اللقطات اللي الحقيقه يلزموا رضوان يعني يلزم سنوات ونبحثوا على لاعب كيما رضوان باش يجينا في القيمه هذه نتابعوا مع بعضنا
5: Radouane Slimane, qui est une exception du basket tunisien. Je voyais Radouane faire l'NBA. Je voyais Radouane faire l'Euroleague. Malheureusement, nous avons des contacts kbar. Nous avons joué le Portugal, le Saoudi. Mais Radouane, c'est une exception dans le basket tunisien.
6: بدل منستيري رضوان بن سليمان يعني ما حدا عم يقدر يوقفه أبدا لرضوان بن سليمان على الستار التونسي رضوان بن سليمان
7: in the corner سليمان for three oh tough
8: قدمته مع المنتخب التونسي لبيفانتروا وهذه ثلاثية
9: سكة
8: سكة يعني ذي اختصاص وذوما للنقاط
9: هذوما تراح لحبهم رفضوا
10: ساكن يخترق المدل كمان تسديدة على الآر لا لا لا لا لا لا شو عم يعمل السكة ثلاثة من الثلاثة لرضوان سليمان. كمان رضوان طار بعينه على الملك. ما بده يكون ملك واحد، بده يكون اليوم ملك الملوك أربعة.
8: ومنه في مردود كبير برشا كيف وكيف براندون وود الموجود على الباك، ورضوان سليمان يعاود يعطي الزوز نقاط للشبيبة القيروانية كيما نحن.
11: ثلاثة جوليوس صحيح سكة صحيح سكة برافو يا سكة. زوز نقاط مهمة للاتحاد المصيري. باس رضوان سدد يا رضوان يحبه وميزه ثلاثة نقاط ينجح أحسن عملية للشبيبة في المباراة. الحمد لله هذا اللي نحكيه عليه. ما سي با سورسير حاضرين للمباراة هذيا رضوان سليمان.
12: My high school chemistry teacher right there. Sliman looking like James Taylor. Minute and a half to go in the first half. Sliman will launch, and that's a three-pointer for the 30-year-old veteran of this Tunisian national team. Very confident player.
13: Acting in Hollywood, don't they?
14: They certainly do. Oh, Sliman, the drive through, and he does it big time.
15: What a good ball moment. Three in the corner, Sliman. Yes, sir. Nothing but
16: the third quarter in favor of U.S. Monastir. They'll build on that.
14: Just extraordinary, Radwan Sliman.
17: Transition, we got a dunk. Sliman throws it down.
11: ساكس على لعب يتحرر رضوان سليمان ينجح. صوت ثاني عالمي لرضوان سليمان. مباريات الجميلة رضوان سليمان يعاود وينجح للبوسيسيون الثانية على الدولي يتحمل مسؤوليته. لعب مع نينات ثم رضوان سليمان بثلاث نقاط ينجح. قلنا رضوان سليمان لعب دون أخطاء.
18: أسامة من الوينج يضرب رضوان سليمان وينجح. ممتاز رضوان سليمان رائع هذا اللاعب. هو لعبة الكبارات تو الكبارات قاعدة تتكلم.
19: We have seen excellent execution by the Miami Heat time and time again. There are 20 seconds remaining. Alondis Williams making
20: it. البطولة البطولة الأفريقية بنسختها رقم 26 ليعلن المنتخب التونسي العربي على الفوز على الفرحة بالحصول لأول مرة في تاريخه على البطولة الأفريقية.

0: فيف لو باسكتبول تونيزيان.
1: يبكي رضوان سليمان دموعه غالية السكة حقيقة. ملاعبي ملاعبي يلزم الشباب الحليبي ويتقعوا.
0: You must believe, you must come every day in the court, you must suffer, you must give everything, you must be a role model in your team to help your teammate and to help the new generation. And this is what I'm trying to do.
2: مجرد رقم العمر عند رضوان سليمان. ربي بقي الستر مازال يعطي الكرة السلة التونسية كلاعب وأيضا في مهام أخرى. يستعد لرفع التتويج اللقب الإفريقي الأهم. الله يسكة يلا يسكة في قاعة أفراح تونس قاعة كيغالي أرينا. يستعد السكة باش يرفع اللقب الغالي مع أمادو غالوفال.
1: لحظات تاريخية لحظة
2: مع أجواء
1: لحظات تاريخية. تتويج مبروك للاتحاد الفلسطيني.
3: لحظات رائعة ممتازة تاريخية رضوان شيء يعمل كيفه.
4: كما
3: نحب نشكر صديقنا عزيز فريح اللي قام بالمونتاج واللي مدنا بالمادة هذه حلوة برشا.
4: يعطيه الصحة خدم خدمة مزيانة وعاون برشا في التحضير.
1: رجعت بيك الذكريات
4: كل حية وكل مومون وكل مريول زادة لابس ومع كل إيكيب زادة دي سوفينير كبار مالوريزمون واحد مش يفقدهم برشا. مي اللي برد على القلب انه معناها مش مشتبعد كومبليتمون. كان جيت مشتبعد اذا نقول لك جميع راه مش ساهل.
1: شو اللي مدرب
4: برشا عباد راهي ابري الفان كارير راهي تصير لها حتى ديبرسيون تصير لها برشا حوايج. مي الحمد لله اللي مطمني شويه اني مش نخرج مكان المستطيل. هات كنت في التيران مش نولي عليني توا وما مش تقعد عايش باسكيت واحد وكل شيء. وان شاء الله ان شاء الله اللي
1: سلا نفس النجاح سلا نفس النجاح تعملوا كمدرب. تعالي اخت استفيق قبل ما نمشي الغنايه باش ناديها لكم لانه هو اختارها زاد رضوان. يحب البل يحب بلتي ويحب الغنايه هذه باش نسمع بعد شوي.
5: ليه شوف معناها اللقطات الساعه فنيا كيفاش ما شاء الله ليه معناها في الثرو بوان. علاش قلت لك جبت لك على الثرو بوان؟ معناها كل ما تعطيه فرصه مش يصوب يصوب ويجيب لك الثرو بوان معناها بكل سهوله. كل ما تصير عليه ضغط الا ويلقاو الحلول حاصلوا. بقى شهادة متاع المعلقين العرب اللي سمعناهم توا من الناس كل توشيد بالكاليتي بالقيمة الفنية متاع رضوان وبالتيتروات اللي تهزت والمراول اللي لعب بيهم والميادين الكل اللي شارك فيها من أمريكا لبنان الأردن تونس السعودية. دونك هذاك الكل مفخرة بصراحة للتوانسة الكل كي تقع عندك لاعب بالمستوى هذا. فإن شاء الله الجيل الجديد اللي ديما نذكر به يلزم يتفرجوا على الكوارات ياخذوا العبرة ما يقعدوش شادين تليفون ويلعبوا فيه لعب اخرين. لا تفرجوا مش تتعلموا وتاخذوا تكونوا معناها قدوة للناس اللي اعطات الكرة السلة.
1: بلتي انت زادة تحب بلتي اه؟
5: بلتي يا نحب
1: والغناية اللي اختارها زادة حسب رأياني من احلى ما غنى
5: يلا
1: يا سيدي نرجع بعد شوي.

0: 7:35 دقيقة إذا نعود في بلان سبور ضيفنا طبعا رضوان سليمان اللي كنا حاضرين وكان عمل ندوة صحفية أعلن فيها الاعتزال نتاعو وذاك علاش نمشي مباشرة بعد ما حكينا على على خاصة التاريخ والتتويجات وصور رجعتنا لأبرز الألقاب اللي هزها رضوان خاصة في مسيرة مع كل النوادي في تونس وخارج تونس مع المنتخب. رضوان الاعتزال أنت في الندوة الصحفية قلت لأسباب صحية، هل هو 100% لأسباب صحية ولا زاد ما عادش هما رغبة ولا الجو ولا معناتها القيمة متاع البطولة متاعنا ومتاع كرة السلة تراجعت خلت رضوان ربما يفهم روحه ويختار الوقت المناسب؟ خاطر صحيح الإصابة نجم تتعامل معها، ولكن نحس اللي أكثر من الإصابة قرار الاعتزال حسب رأيي الشخصي.
1: هو عم بدتو روا جمال هي ال معناها السبب الرئيسي هو البلوسير، معناها بلوسير كي بيرسيستيت أكثر من عام، يعني أنا من قلت عم ناول معناها في اللي فينال تضربت وديجا حتى فينال كوب وقتها مع مستير ما لعبتوش قاعد من وقتها أنا البلوسير متاعي من اللي فينال نلعب بزرارق و معناها وركبتي معناها على الاخر قعدت داويت راهو احسن طب اللي موجودين عندنا في تونس سي منظر مبارك لهنا سي كريم بن عائشة سي خالد معرف الكل معناها تعاملت معاهم وعندهم فكرة على الحالة متاع ركبتي ونقوي الرنفورسي نداوي بعد نمشي نرجع باش نترينا باش نكور ترجع من لولو جديد معناها قالوا لي معناها سي بون يوزي برشا الاخر قلت له استنزفتوني واستنزفتوني معناها كهو معناها جاتني بلوسير كبيرة اللي ما عادش النجم وقفتني والحمد لله ديما نقول اللي جاتني في العمر هذايا خاطر برشا جوارات جيهم دي بلوسير وفي ديبيوت كارير اللي في وسط كارير متاعهم اللي تخليهم الباس اكوتي دين جروند كارير الحمد لله يا ربي اللي انا معناها اللي البلوسير اللي جاو بانال واحد وكل شيء في كاريرك متاع عادي متاع إيلونغاسيون متاع انتورس متاع امبيتيت فراكتير حاجة مي ضربة كبيرة كما هكا اللي مش تخليك تقف ومعاش نجم جاتني توا الحمد لله واحد يشكر ربي على كل شيء. زادة كيف فما حاجة أخرى اللي حكيت فيها برشا قبل نقول لك حاجة. أنا ماريو بالما المدرب البرتغالي رانينا معناها أن جران مسيو فما مرة نذكره قال هالي أون 2017 وقتنا هزينا كوب دافريك قال لي رضوين وقت اللي تدخل في السيارة وتهبط باش تقفل سبادريك تعاود تحلو وما تنجمش تقفل سبادريك يتنحالك الأنفي اقف. انا لونفي هذاك العام الاخرين يتنحالي كومبليتمون في برشا حوايج اللي قاعد نشوف فيها واللي قاعد نعيش فيها واللي مرت بها في الشامبيونال لهنا والشيء اللي وصل له السبور نتاعنا اون جينيرال والباسكيت زاد سبيسيفيك اللي وصلنا معناها في في في حوايج سامحوني في الكلمه تقزز انه جور يعطي للجمعيات هذه الكل ويعطي للمنتخب يمشي يتسب في كل صالة تتسب الوالدين تتسب الزوجة تتسب الصغار تتسب الواحد علاش ربك أعلم ولينا نعيش في تعصب وفي الجهويات كبير برشا معناها لا يطاق معناها لعدة عوامل العوامل الاجتماعية اللي تشوفها في البلاد الميديا عندها دخل كبير زاد انك نشوف 70,000 بلاتو كل واحد حط درابو متاع جمعيته قدامه وبعد اللي تبارتاجي واحد والناس هذاك كومنتاريت هذاك يسب في هذاك وهذاك يسب في الجمعية هذيك وهذاك يسب في هذاك وجوار اليوم عدا ماتش باهي ألهوه يردوه درا شنو غدوة عدا ماتش خايب يولي ما يسوى حتى فرنك معناها تناقضات كبيرة وحويج مش معقولة وصلت لها السبور متاعنا ماشيين معناها في طريق خايب برشا رحنا بالإمكانيات المتوقع أنا هالشي ذي أنا قلت للرئيس ديريكت نشكره برشا على التوسيم وقت وسمنا وسام الجمهورية بعد الكوب دافريك الثالثة اللي هزيناها 2021 بعد استدعانا القصر خذيت كلمتين باش حكيت معاه وكان واقف حذاه وزير الشباب والرياضة السابق سي دقيش سي كمال قلت هيلو فاز فاس معناها خاطر انا سكو جو بون جو دي نحترم المقامات ونحترم كل شيء، ما اذا كان انا ما نوصل الصوت يكون مش يوصل الصوت. قلت له سيد الرئيس راني اللي حس في نفسي اني ما فماش اراده سياسيه للرياضه في تونس، ما فماش اراده سياسيه، خاطر كان جي فما اراده سياسيه ما يصيرش هذا كل راي سبور ملاهين به بخير، راي في الميزانيه نتاع الرياضه راي مشي اخر ميزانيه في الميزانيات نتاع الدوله، راهو عطيتو ليكزامبل قلت له احنا بامكانيات بسيطه برشا، شوف الالعاب الفرديه ولا الجماعيه فاش قاعدين نعملوا، خلي اذا كان فوزانفيستي في سبور. قلت له راهو عطيتو ليكزامبل نتاع قطر نتاع المغرب، شوف السيت اللي خذوه جره الانفستيسمون اللي عملوه في سبور. علاش نحن قلت له كنا ياخذوا بينا في المثل ولينا اخر عبيد في الانفراستركتور، نضحكوا نضحكوا نضحكوا
2: صارت كل كارثه.
1: انا توا صيف توا ما لقيتش عندي شهر باش نترينا، ولا راني ولدي ولا راني صغار ولا راني واحد صارت كلهم مسكرة. معناها انت تحط مسؤولين في في الولايات وفي البلديات وفي ما نعرفش درا شنو، مشهم دي زوم دو تيران، مشهم دي سبورتيف، يسكر لك صاله معناها بقرار عشوائي كيكا. لي زاتليت الصيف اللي هو الوقت وقت باش يخدموا باش يتطوروا باش واحد تسكروا صالات الكل ما يلقاش وين يترينا. راهو فما حوايج ما يقبلهاش العقل.
2: صحيح كلامك صحيح.
1: التوفيق راهو فما حوايج مش معقوله.
2: سبور سكولير لا ميم شوز.
1: انفراستركتور ل ل ل ل الباز اللي نحنا توا خويا ما جاتنا بريود متعدين بريود خايبة اللي رزلتا متاع الفوتبول ولا الباسكيت الاخرانين ولا حتى الهندبول اللي كنا خويا علاش ما رجعش من الباز هنا نخدم من الباز. لهنا المشكلة الكبيرة زادك مش ترجع انت في التكوين وتفا انفستير في التكوين، راه كل شيء بالقوانين. انا كحكيت مع الرئيس قلت له راه مشروع الهيكل الرياضيه اللي عنده سنين ربي والتوا كل يوم ليه هاوش يعدلوه او مش راهو المنقذ الوحيد، خويا عدلوه بالكدا وبدلوا القوانين واعملوا خلينا خويا احنا رانا عايشين الاحتراف بعقليات هاويه بعقليات هاويه كومبليتمون، مش نفهمين معنى الاحتراف. تو جوار محترف انا اليوم نلعب مع الاتوال غدوة نمشي نلعب في الاسبيرانس تتسب مشو يودي محترف، هذاك محترف وفي عقده لهنا جاء اوفر مخير اسبيرانس جرجيس قروين ستاد واحد راه الاسامي ما تهمش، هذيك الجمعيه مش يلعب معاه هذاك الاحتراف. معناها جيت تشوف انت في التكوين، كنا نحكيوا على التكوين الوقت المدرسي
2: كارثه
1: كارثة كبيرة وحكينا وقادينا يدي وزارات في بعضكم تفهموا، وزارة التربية وزارة الرياضة وزارة تفهموا في بعضكم، يلزم الوقت المدرسي يتبدل باش تلقى انت العباد الوقت والصغار باش يترانيو اينو دو فوا بار جور وباش يتحسنوا، وحتى اللي مش يعمل في سبور زيادة فما حوايج اخرى يمشي يعمل تياتر
2: مش يعمل مسرع
1: كل شيء. راهو قداش سامحني في الكلمة قداش مبحنا وقداش حكينا وقداش قادينا وقداش من بلاتو حكي، شكون سمعك وشكون تحرك وشكون عمل الحاجة هذاك عليه نقول لك ما فماش إرادة سياسية، على خاطر اللي مش يعمل هذا الكل واللي مش يؤمر بالشيء هذا الكل يصير هو من فوق من الرئاسة، هو اللي يؤمر سلطة الإشراف الوزارة، هي اللي مش نادي للجامعات وهي اللي مش تبدل القوانين وهي اللي مش تعمل وهي اللي مش تقادي. علاش نحن معناها البطء في الإجراءات وفي واحد في كل شيء كما هكا،
0: وهذا وهذا رضوان اللي خلينا نتخوف على كرة السلة. وانت
1: خافوا على كرة السلة وعلى السبور
0: وانت اليوم نحكي بصراحة تنس. اليوم هل أنه اليوم كرة السلة في وضع خطير؟
1: بيان سور خطير برشا، خاطر إيجا نقول لك أنا قاعد
0: يعني
1: نشوف
0: على مستوى التتويجات على مستوى المراهنة على الألقاب على مستوى
1: مراهنة راي الباسكيت راه كنا وصلنا تكلاسينا باش ما نغلطش واحد نسيت أنا في الواحد راه وصلنا في التوب 20 راه في العالم تعرفش معناها في التوب 20 في العالم راه مع أمريكا ومع إسبانيا ومع واحد راه وصلنا في التوب 20 في العالم راه وصلنا متربعين على عرش أفريقيا راه 10 15 سنة
2: صحيح
1: راو حتى للبلدان العربية ياخذوا في الاكزامبل بتاع تونس يضربوا بينا في المثل. توا رانا شوت ليبر قاعدين نعملوا فيها اون شوت ليبر قاعدين نعملوا فيها في كل شيء في المسابقات وفي التتويجات ما عادش موجودين في الصغار في اللهوة الور لا ليزيكيب ناسيونال نتاعنا انت التوا عندك لا U20 لا U18 جوست خاطر عندهم اشيونس عملوا اشيونس هذا نتاع البطولة العربية ولا واه لا عندك U16 لا U14 لا U12 ما فماش حاجة تبدلت ما فماش حاجة تحسنت حتى مع الجامعة الجديدة اللي تأملنا فيهم برشا خير وبرشا أمل وديجا فما برشا أمور مش واضحة هاو صالح استقال هاو فما حشكون آخر استقال هاو درا شنو علاش خاطر فما بيت تشوف في قاعدين وقت
2: تيرفلوبا
1: مش قاعدين نقدموا مش فما مش هذاك اللي حشتنا به صالح نحكي معاه يقول لي فما حوايج اللي حبيت نعمله كله اللي نحكيه فيه والشيء اللي شفناه البرة اللي نحاوله باش نجسدوه نحن لهنا باش نعاوله باش نطوره الباسكيت ما نجمش يعمل منه حد شيء خاطر ديما الآراء مختلفة والآخر كل واحد يحب يعمل في مخه وكل واحد يحب معناها إذا كان ما لقاوش حل تو نحن باش ننهضوا بالسبور متاعنا ولا سيرتو تو نحكي هنا على الباسكيت والباسكيت يلزم أنا قلت لهم أن بروجي عاود يلزم راو تخطيط على المدى البعيد والقريب والمتوسط يلزم تبدأ من اللوط توا يلزم تصير طفرة كبيرة في الليجون تبدأ من الديتكسيون اللي هي مهمة كبيرة
0: اللي هي تكون في المدارس والمعاهد الثانوية والرياضة المدرسية
1: إيش أقول لك راو الرول
0: اليوم رياضة مدرسية يعني قضينا عليها
1: الرول بتاع العبيد اللي تعمل ديتكسيون راو كبير برجة ما يعرفوش العبيد راو فما دي كريتير دي ديتكسيون إذا كان أنت تجيب جوار ديتكتيه من مدرسة ولا حتى من الشارع ويكون ما عندوش المواصفات للسبورة ذاك ركي تقعد تخدم فيه 5 و10 سنين وما تطلع جوار به بينما كي تاخذوا تعمل ديتكسيون على قاعدة صحيحة لي فيبر ميسكولير لونفيرغور الكاليتي متاع السوبليس متاع الكورديناسيون متاع بدنه متاع واحد كل شيء يراك في عامين ثلاثة تشوف المارج البروغريسيون تشوف عبد آخر التطور يكون سريع وتطلع دي جوار باهين يبدأ من غادي يلزم برشا خدمة في اللي جون يلزم برشا خدمة يلزم برشا ريسيكلاج يلزم برشا حكيت مع صالح أخوي عنا دوسي متاع الاربيتراج هاو نعطي حلول أعمل هكا أعمل هكا في الصغار نعملوا هكا نبدلوا قوانين نحن حتى اللي عشنا واللي قادينا أخوي واللي شفنا خرجنا على أوناكوتوي لونيفو أخوي هاو شي يخدموا العبيد هاو شي يعملوا أخوي أبسط الحاجات أعمل كوبي كلي
0: على الأقل
1: أعمل كوبي كلي على الأقل كي أنت ما تنجمش تطلع أفكار وواحد باش تطور وباش تحسن أعمل في الأخر ديما الكلمة اللي باش يسكتك بها فماش إمكانيات
0: واليوم هذاك علاش نطرح سؤال واليوم هذاك علاش نطرح لك سؤال رضوان اللي هو سؤال مهم في في يعني في الظروف هذية وفي هالوضعية اللي تحكي عليها أنت تقول شوت ليبر عملت الباسكت رضوان شي اختار التدريب إيه هل الوضع اللي ماشي له هل أنه رضوان اليوم يرى روحه ينجم يعني ينجح وسط هالتراجع الكبير ما زاد فما دورة متاع مدربين اليوم رضوان ساعة كيفاش بش يبدأ في تونس ولا برا من تونس بش يبدأ بالليجان ولا بش يبدأ فريق كبير باش يبدا بالمنتخب ولا باش يبدا بمنتخب جهوي كيفاش فسر لنا كيفاش اكيد راك مخطط انت
1: هي مخطط بون هنا راهو تو الاج دو 40 سيزون انا راني التدريب مش نبدا اليوم مش اعتزلت اليوم باش نبدا اليوم ندرب انا في الدومين عندك
0: الشهاده كل وي
1: وانا معناها
0: عملت ربي وجاتك تحيه من الدكتور سامي بن يحيى
1: سي سامي بن يحيى زاد نسيت وسامحني
0: ويقول
1: سي سامي بن يحيى ويقول معايا برشا وعاوني برشا وداواني برشا سامحني راني ننسى
0: ويقول رضوان ليجوند
1: معناتها عايش يبارك لك سي سامي
0: اسم كبير
1: سي سينا الفريقي زاد خدم معايا باش ما ننساش راهو انا فما بيت بعثت لهم في

0: الباسكتبول كما كانت ونكون انا طرف فيه واحد وكل شيء وحطيته حتى دينو وعطيته شي لازم يتعمل له كيفاش لازم نخدمه وكيفاش خاطر انا كي نعطي موا لازمك تعطي حلول. عندك دوسي فيه كذا عندك مشكله في تونس مثلا في الليزاربيت في الاربيتراج هو في تونس في الاربيتراج في كل شيء في الديسيبلين الكل مي اخويا مش نعطيك حلول مش نقعد نبكي وش بيه الاربيتراج هكا وش بينا هكا ونترسينا نجيبه في ديزيترا اخويا نصلحه نحن هاتي عندي كل واحد يعطي حل اخويا نعملوا هكا ونعملوا هكا ونعطيه دي زيكزامبل حتى نتاع بلدان ما نمشيوش لبعيد هاو شي يعملوا هاو كذا إيش بينا وأنا عملوا شيء هكا هكا تو في عامين تلقى عندك باز تلقى عندك ديزربيت وكذا يلزم تعطي برشا حلول. عطيت وقعدت وحكيت مي جو كروا نقول ما فهميش كوبيراسيون في البيرو فيدرال ما فهميش ما فهميش تفاهم كبير
1: دونك هذا موضوع نخليه جانبا إذا كان جات يعني المبادرة اليوم
0: توا اليوم كما قلت لك جمال
1: عندك عروض
0: كما كجوار عندك بلونت كارير زادة توا كأنترونور لازم تعمل بلونت كارير كيفاش تبدأ وكيفاش تعمل وسي تري امبورتون سي توفيق
1: وانت البداية طبعا
0: البداية تنجم تهزك تنجم تكسرك لا قدر الله. هذاك علاش البا الاولى لازم تكون سيليكسيوني مدروسه بالكدا لازم
1: في تونس ولا خارج تونس
0: لازم تكون ايكيب اللي فيها الظروف تاع النجاح نتاعك اللي تتماشى مع عقليتك ومع الفلسفه نتاعك واحد وكل شيء تكون موجوده فيها في الاورجانيزاسيون والا في اللي جوار الموجودين فيها باش تنجح. ربي سهل عندي لاجون نتاعي قاعد نحكي معاه وفما حوايج من هنا ان شاء الله بريود اخرى
1: نعلن. ناخذ رايك سي توفيق شفت التخطيط
2: انت شوف
1: مخطط حتى كمدرب حاجه بهذه
2: حاجه بهي ممتازه ولكن اللي ما حاجه ما فرحتنيش هي التجاوب من بينه وبين جماعه المنتخب تو نرجعوا للدوسي هذا بقى فماش رئيس نادي اللي مغروم بالباسكت ما يتمناش رضوان يعطيه البروجي ويعطيه النادي ويقول له عندك اربع سنوات تخدم مرتاح
1: ايه ما يوفر له امكانيات
2: بيان سور راني قلت لك اذا كانت الماتير بريمير موجود وفما دي كلوب اللي مالوريزمون انا يعني نحكي لك بار اكزومبل اللي عشته مع بار اكزومبل استاد نابليان وبتات رضوان يوفقني معناها كانت شفت نابل بكلها يعيشوا باسكيت معناها مالوريزمون تو استاد نابليان عملت شوت ليبر نحكي لك فما دي كلوب امبليماتيك في الباسكيت
0: اي فما دي زيكول دو باسكيت
2: دي زيكول هذوما اللي معناها وش خص كان رضوان يعاود يرجع ويعاود يحيي فيهم كل ويمسهم شويه فماش ما يرجعوا خاطر هذاك الكل انتري ناسيونال راه وقت اللي تلقى استاد نابليون وتلقى الزهر وتلقى
1: حسب رايك انت يا نسالك انت حسب رايك انت رضوان يبدا بفريق من الفرق الكبرى ولا يبدا على مستوى الشبان ولا لا
2: اسمعني رضوان اسمع تبارك الله شابع تيترويد شابع تيترويد كلاعب وما شاء الله دونك تيترويد مش يجيو مش نقول لك علاش مش يجيو وقت اللي تبدا فريق وبشوي بشوي تطلع به وبعدك التتويجات تدوم لسنوات اما مش يهز تيتر في جمعيه كبيره وبعد عاود يتنقل يهز تيتر في جمعيه اخرى لا اني نتمنى انه ياخذ جمعيه ويبدا بها وبعد يولي يسيطر على الباسكت لمده 5-6 سنوات يهز في تيتر كيما صار مع المستير بار اكزومبل وعامو على الشامبيونال لمده كوب 4 سنين
1: هاي خلي قبل ما نختم معك رضوان هل هاو السؤال نطرحه لك انت اليوم رضوان يفكر في الالقاب كيما هز برشا القاب كمدرب كلاعب ولا لا يفكر في التكوين ويفكر انه يطلع جينيراسيون ما هو هنا زاده هو اللي
2: شوف يا جمال فما ملاعبيه تتمنى تتدرب عند مدربين
1: اي اكيد اكيد
2: واللي عندهم اكسبيريونس كبيره
1: أكيد أكيد
2: مش ياخذوا منهم الزبده دونك
1: نفهم التوجه نتاعو
0: نتاعي نقول لك يا جمال انا حتى كي مش تشد كيب توا راك تعاون في لي جون وتعطي
2: استراتيجي
0: وخبرتي وحتى كي تبدا انترونور سينيور يزمك تحضر في لي جون وتشوف
1: لا تكون عندك عين عين تاع مراقبه
0: واذا كان فما حاجه باش تصلح وباش تحكي مع لي زونترونور دي جون واحد وكل شيء هذاك واجب عليك. مي انا كما قلت لك 40 سيزون بالاكسبيريونس وبالدبلوم اللي عملتهم كيف لي زيكسبيريونس اللي عملتهم في السامر ليج مع بروكلين نيتس مع ميامي هيت toujours je vise le haut niveau معناها je me sens معناها très près inshallah باش نشد une bonne équipe
1: نعرف اللي عندك عروض نعرف اللي عندك عروض من خارج تونس نعرف في بالي نعم
0: ما نحبوش نحكيو توا
1: لا مانيش نعرف ما نقولش عليهم

0: واش نحكي عليهم انت ما نقولش عليهم
1: ما نحبوش نحكيو توا مي واش نعطيك سكوب اخر اني عندي بيست اخرى زاد قاعد نخمم فيها بخلاف اني حوايج من برا تونس فما بيست اخرى نخدم عليها اللي هي علاش لا خاطر مو جو فيز جران جو ريف جران اني نكون مع ان جران نو في اون ايكيب برو ليغ ولا في ايكيب تلعب برو كاب وقاعد نخدم عليه وان شاء الله كان ربي يسهل فيه نكون مع ان تري جران نو في الباسكيت في
0: ايكيب اسبانيوري
1: اسبانيوري
0: سيدي يتبع الخيط يفهم يتبع الغرزه والغيط رضوان نتمنى لك النجاح والتوفيق سعداء جدا بالكارير نتاعك وفرحانين انك كره السله مازلت باش تقعد يعني تستفيد منك استفادت كلاعب باش تستفيد منك كمدرب نعرف اللي انت باش تفيد كره السله التونسيه ان شاء الله الشيت ليبر اللي تحكي عليه انت بوجودك انت ووجود العديد وصالح الماجري وغيرهم ترجعوا قيمة كرة السلة التونسية ونعرف بالتكوين وغيرها كيما تراجعت كل الرياضات الجماعية وهذا حقيقة يعني مانيش نتجنى ولا حتى رياضة كل الرياضات الجماعية تراجعت بشكل رهيب وإذا كان اليوم ما خطوش وأولاد الرياضات هذية اللي عندهم الخبرة ولعبوا في الأو نيفو ما يغيروش وما نعطيهم زاد الفرصة إذا بنعطيهم الفرصة زاد مش يخليهم ينظروا فقط وأما البيروات مسكرة وما نقربهمش وغيره إن شاء الله على كل تساهموا في عودة كرة السلة إلى مكانها الطبيعي قبل ما نختم نحب نوجه تحية صديقنا روف التومي اللي كالعادة يبعث لنا برشا صور هاو الصور ما استفيق عمل الملاحظة اللي كنتي قال لك أنت بالشابو أحلى استفيق هاي الصورة هذه خاطر البارح جيت ما غير شابو قال لك راك البارح ما عجبتنيش والله بالحق قال لك ما عجبتنيش انا ما نحبش نقرا الميساج قال لك بالله ورينا التصوير اخرى كان فما عبد الحميد دونك هذو هم الصور اللي بعثهم لا مش هذو عبد الحميد فما لا بعثت لك ثلاثه صور نتاع من على كل هذه الصوره اللي رجع لنا الصوره الاخرى هذوما نتاع القاعده ماهمش نتاع الاحتفال الصورة اللي فيها التوفيق رجعنا الصورة اللي فيها التوفيق هاي الصورة اللي فيها التوفيق هذه هي دونك تحية لصديقنا رؤوف التومي من في نيس ولكل طبعا متابعينا خارج حدود الوطن وخاصة خارج حدود الوطن يتمتعوا بالحصة معك رضوان شكرا ليك تحيتنا للعائلة المصغرة تحب تخلي كلمة للختام بسرعة
1: حب من منبر هذا حب نشكر معنا الفامي متاعي نبدأ بابا ساعة اللي ما كانش موجود ما نجمش يجي للكونفيرانس قل له راني نحبك برشا وراو كان عندك فضل كبير باش أنا وصلت وانت عطيتني ثقة وانت اللي دازيتني وانت اللي تبعتني في صغري كل والوالدة والفامي المصغرة متاعي واخواتي والناس كل نحب نشكر بارشا كل مدرب عطاني وعلمني حتى حاجة صغيرة وكان عنده فضل علي باش أنا وصلت وعملت الكاريير هذية صحابي اللي عشت معهم ديميومو إنوبليابل عشنا الباهي والخايب والنكسات والتتويجات وكل شيء وكنا سند لبعضنا في بارشا مواقف حب نشكر الجمعيات الكل اللي عطتني فرصة باش لبست المريول متاحة وإن شاء الله نكون كنت قد المسؤولية معناها وما بخلت بحتى نقطة عرق حب نشكر الجماهير جدا نتاع الكيبات الكل اللي ساندوني وذلك هو سبور نعرف ساعات يساندوك ساعات يسبوك ساعات تتجاوز الأمور حدها مي حبهم برشا من جمهور القروين الاطوال مستير الجماهير نتاع المنتخب اللي كان ورانا الكل حتى فما جماهير نتاع جمعيات اخرى زاده اللي تبعوا ويحبوا الشخص هذاك ومغرومين حاب نشكر العباد الكل وميرسي بوكو على 27 سنه انوبليابل ويعطيكم الصحة الناس كل وانت يعطيك الصحة جمال وعلي فور اللي عملته في الكونفرنس دو بريس وبارك الله فيك وسيتو
0: شكرا رضوان
2: استفدت كلمة روم برافو بصراحة استمتعت وان شاء الله المستمعين تانا زادة والمشاهدين استمتعوا برادوان، هذو حاجات اللي يلزم يخطو في الارشيف نتاع كل لاعب شاب اللي مغروم يحب الباسكت. معليه كان يحط لي ميسيون تاع اليوم تو يعرف شنو هو رضوان سليمان.
0: لازم نلوجوا على الصوره في كره اليد نجيبوه وشوفوا الصوره زاده في كره الطائره ونجيبوه. مش تفهم باش نعملوا منافسه هذه. شكرا لك رضوان، الى اللقاء. تحياتي.

73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. عدل وجهك بالموسيقى الربينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: Strike the pose.

0: جوهرة
1: سامر ستيشن موج مع الموجة.
2: Thank you.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. مجلس نواب الشعب يصادق خلال جلسته العامة المنعقدة هذا المساء على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك بموافقة 65 نائبا واحتفاظ 11 ورفض 20. وبحسب نص المشروع تبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار أمريكي، ويخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة، وذلك في إطار تعديل عقد القرض الأصلي المبرم بين الطرفين. دوليا، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها ستواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا، وأضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل محاسبة إيران على تسليحها للممرات المائية الدولية، مشددة على أن حماية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة عالمية. شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية مشتركة على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق اليوم، والرئيس الأمريكي يتوعد بسحق إيران لإطلاقها النار على قوة أمريكية بعد أيام من تعليقه الغارات الجوية. وإيران تؤكد في وقت متأخر من مساء الأمس أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك. دوليا أيضا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية للحصول على موافقة لتنفيذ عملية تستهدف أنفاقا تابعة لحزب الله في منطقة علي طاهر جنوب لبنان، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركبة هندسية للجيش. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بأجواء عامة صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، في حين تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال، فيما يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عموما بين 25 و29 درجة، وتنخفض إلى ما بين 20 و23 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، في حين تصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي شوية تحضر يا ودي، مشي تعوم تلقى درابو موش تعوم متعومش يا ودي، يضيم من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي. بعد يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك راه اليوم الطقس موش تعومان، دخلوا على بيتيون وطلوا مش قلقين من العباد، البحر البحر مش نتاعهم راهو. للأسف اليوم في قليبيا شفت امرأة 65 سنة ماشي تعوم، وين تعوم يا حاجة وين تعوم؟ هاجة البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها، جيت قد الدرابو اللي جي واللي هزك حط لك كرسي وحط لك قدام البحر، قل اليوم ما فماش عمان، تقول لي جاي من بعيد. ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم ما عوامش اللي يسمع فينا بربي، راه اليوم الطقس ما عوامش. عاملوا كلكو سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعاش لي حاجه كيما هكا، يعني تقول راه اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كومونيكاسيون بين البريفي وبين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
3: أنا نحب نقول للأستاذ فأنت عاطي برنامج ما خص الاستهلاك المنزلي ببطاريات، هذه احنا لنا حقيقة ما في جرة الإجراءات الفاشلة هذه اللي تقوم بها الأستاذ، مانيش مستعد باش نزيدوا نصرف يا رسول الله، احنا قاعدين نخلصوا في ضوء والمواش قاعد يخلص يتحمل مسؤولية، على خاطر فأنت هما فاشلين في خدمتهم الأول وقت كانت الدنيا رخيصة يا رسول الله، واحنا مانيش مستعدين باش نشري لا البطاريات ولا نشري الترومبات باش نطلعوا الماء ولا نطلعوا في الضوء.
4: يا ودي راه ما تماش بالنسبة للماء، راه ما تماش أزمة نتعمي برا، اطلعوا شوفوا السواني دبوات عشوائية في السواني، ماكينة زيتون معدية، ما حالة حليل بدون لباتين ولا شيء، اللي هذا في المكيب وكدس وطوى السبيكة ب5000 فرنك، اللي كانت ب3500 وب3700 وب3800 وب4000، اليوم ولت ب5000 فرنك، هذه كلها دبوات مخزنة، زيد على ذلك الماكينات الزيتون ما تماش رقاب مثلا ما حتى يجي ناس كلها تحب التاجر والمواطن، مانيش عارفين احنا وين ماشي.
5: يا انا مواطن روما تمضيت قبل 7 سنين شيخ الوديان، رانا ذوعنا بالعطش قاسما بالله، ذوعنا بالعطش يا ودي، وصلوا لي صوتي سيد الرئيس، يا سيد الرئيس يجي اجنة تتفكرنا يا ودي، راهم فلوس كلوها راهم متشمسين بينا، رانا في 2026 رانا ضايعين عليها هكا شنو عملنا.
6: هما مغازات تتلاع بالأسعار، نعطيكم مثال، حطت المغازة هذه حطت اللي البارح عندها انخفاض في بعض المواد منهم 4490، اليوم كيف تمشي للمغازة ما تقاحش، من اللي تحل المغازة معناتها تحل أبوابها معناتها ما يقولوش وفيه، من اللي تحل ما تقاحش معناتها النوع هذا اللي هما حطوا عليه انخفاض، هي راهو قاعد يصير في عديد المرات باش المواطن كيف يمشي وما يلقاش المادة هذيك يشري مادة أخرى، لكن هي ماهيش موجودة معناتها العملية الإشارية اللي عندوها هما تلزق غير موجودة مرة واحدة وقاعدة تصير عديد المرات.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
3: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا. هذه خواطر متواصلين فيها معكم حتى للعشرة متعليل. حلقة اليوم من إخراج حسام الجيد، إعداد وتقديم زهير الجيس، واستضافة جديدة فنان يجينا من صفاق الصوت جميل جدا، واكتشاف بعد لحظات تنسمعوا صوته في المباشر وأيضا تنسمعوا وش عنده إنتاجات على قناة اليوتيوب. مش نحكيه على مشاريعه القادمة، نحكيه على الإنسان من داخل الفنان، نحكيه على الطفولة، نحكيه أيضا على المصاعب والعراقيل، ونحكيه على التحديات والأحلام الكبرى. هذا الكل إن شاء الله في حلقة تتواصل على امتداد ساعة من زمان. شكرا لاختياركم جوهرة اف ام، متواصلين معكم حتى للعشرة متعليل في خواطر. ضيفنا اسمه أسامة زغل، هذا صوته في إعادة في ميدلي لأم كلثوم، وبعد رجعين نبدأ الحوار.

0: هذا صوت أسامة زغل ضيفنا. جينا من صفاقس اليوم في خواطر نحكيو على مراحل كثيرة في حياة الفنان أسامة زغل. أسامة نسلم عليك، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك، ميرسي بوكو على الاستضافة، أول مرة في جوهر اف ام، فرحان برشا برشا والله. زوير على فكرة أنا صغير جيت السوسة هنا في واحد من النزول اللي بوحدة جوهرة. جيت في ملتقى وطني متاع أطفال الكرة الوقت نذكر كيتو، ونرى في السيجل متاع جوهرة من بالكبير. قلت إن شاء الله يجي نهار وقت ما زال عندي لا غني خاصة لا عندي حد شيء.
0: نزلت في بدايتك
1: ملتقى وطني متاع كرة الوقت ما زلت في الليسي. قلت إن شاء الله يا ربي يجي النهار اللي والله هنا بالضبط معناتها حتى البلاصة ما زلت نتذكرها،
0: اللي عند ربي مش بعيد.
1: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله يا ربي
0: موجود.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
0: شكرا لك وسام على قبول الدعوة في كل الحالات. تدسويت نبدأ بأول جنجل
2: في حضرة الصراحة.
0: هاي سيدي، كما أنت قلت إن شاء الله يجي النهار وتكون في جوهرة فيم. جاء النهار وإن شاء الله تكون صريح في حضرة الصراحة في برنامج خواطر. أسامة زغل بعيد على الفن والغنيات وفنان، شكون هو أسامة زغل؟
1: والله يا قبل كل شيء إنسان عادي نخدم على روحي.
0: مولود في
1: صفاقس،
0: بالتحديد صفاقس كبيرة ما شاء الله، ولاية صفاقس
1: في سونترفيل مستشفى صفاقس معناتها
0: بحدا سبيتار هاني شاكر.
1: هاني شاكر دونك 16 نوفمبر 99.
0: من عائلة متوسطة لبس عليها
1: معايشة كيف الناس وخير من الناس وقل من الناس بالحق.
0: عائلة نومبروز وإلا
1: لا أربع أشخاص، نوجه تحية كبيرة.
0: أنت وثلاث أخواتك ولا
1: لا
0: أنت وزوج؟
1: أنا وأختي والولد والوالدة ربي إن شاء الله.
0: كل في الكل أربعة،
1: كل في الكل عائلة كاملة.
0: تنظيم عائلي بامتياز،
1: تنظيم عائلي.
0: أنت وأختك؟
1: انا واختي والولد.
0: شكون جاي الاول، انت ولا اختي؟
1: انا الكبير.
0: دونك جابوا الوليد.
1: أيوة.
0: زادوا جابوا بنين، قال لك يز ياك هاو عندنا الوليد عندنا البنين، فمش علاش نزيدوا. التنظيم العائلي بامتياز
1: بامتياز.
0: ان شاء الله ربي يفضلهم.
1: عايشك يا ربي، نوجه لهم تحيه كبيره اكيد.
0: ما معناتها وانت صغير وحتى لليوم معناتها ما تراش انه ما تخممش بيك بروحك تقول كان جاي عندي خويا.
1: لا والله
0: أختك ما تقولش كان جيت عندي أختي.
1: لا أختي
0: لأنه لعب البنات حاجة ولعب الأولاد حاجة، نحكيها باقي على الصغر.
1: أختي لازم تسألوها هي. الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا لا بالعكس كنت ساتيسفي.
0: كنت حب لها وحدي شيخ.
1: لا بالعكس كنت
0: اللي فما ناخذ وين
1: خطر. احنا بيناتنا أربع سنين، أنا وياسمين نوجه لها تحية كبيرة. بيناتنا أربع سنين دونك بالعكس قعدت نستنى فيها، ووقت اللي قالوا لي الأخبار بالعكس كنت فرحان برشا برشا. ولليوم
0: طفولة متاعك كانت متوازنة وإلا صعيبة ولا كيفاش كانت معناتها تربية الوالد
1: والله والوالدة؟ كان واحد يكبس واحد يرخف احنا نقول.
0: شكون الصعيب فيهم؟
1: ممكن الوالدة أصعب شوية.
0: الوالدة
1: ممكن الوالدة أصعب شوية
0: في حكاية القراية و
1: اكزاكتومو سيرتو ماك تعرف صفاقس
0: سيرتو عندها زوز دونك انفستيغاسيون واضحة معناتها الاستثمار كله في القراية والتعليم.
1: الاستثمار كل في نحن وفي تربيتنا وفي والله كان والله الحقيقة معناتها أنا نذكر حتى الوالدة والله ما كانتش ممكن في القراية. كنا الحمد لله يا ربي معناتها ماشيين مريقلين، اما كنا برشا على
0: تعرفش معناها مريقلين في صفاقس راهو كي تطيح على ال 15 مش مريقل معناتها في القرايه.
1: اكزاكتومون
0: راهو في صفاقس نحكيو على 15 و16 معناتها كي تجيب 11 ولا 12 راك خايف.
1: تسمى راك
0: معناتها كي تقول لي مريقلين راك تحكي على 14 فما فوق
1: من دون العائله الكل. نقول لك شبيك من دون العائله الكل.
0: وقتاش حسيت اول مره انك عندك صوت ينجم يغني؟
1: والله ما كانش بون هي نجولة تحية مرة أخرى الوالدة ديجا حكيتها مرة في التي في وقتها في انترفيو. قالت أسامة كان يتفاعل برشا مع الأغاني حتى كي 3 ans 4 ans 5 ans كان وين يحطوا غناء ولا حاجة حتى في الشين في التلفزة وكل كنت نتفاعل ونعمل رياكسيون
0: بيديك بعينيك بوجهك تتحرك.
1: دونك حست الحكاية. مي بار كونتر دخلوني كونسيرفاتوار 8 سنين 9 سنين رفضت رفضا قطعيا القراية، ما نقراش موسيقى معناتها.
0: نحب
1: الموسيقى بالنسبة لي أنا نغني وإلا تعلموني شي نعزف وإلا أما هذا باش ندخل الكلاس ونخرج من
0: الوقت ومنظم وديسيبلين
1: ونخرج من المدرسة نمشي الكونسيرفاتوار باش باش نعود نقرا ومعلم من الاول جديد وعمل هيك وعمل لا كنت بالنسبه لي اللي انا كاتيغوريك لا يعني لا ما فماش الحكايه هذه لا دونك قعدت الحكايه الى نذكر نوفيام اني بتاعي نوجه تحيه كبيره للصديق عزيز علي بورشا مرتضى زغل في فرنسا نوجه له تحيه كبيره كنت كي القصائد كي يعطيونا قصيده في الكوليج على البلاصه غادي كنلحنها تعطيني كلام
0: هكاك معناتها هي شعر
1: هي شعر نقراوها في الكتاب
0: تقراوها في الكتاب انت تقوم تلحنها
1: ناس يدي نقول لها مدام نوجه لها تحيه كبيره مدام مديحه نقول لها مدام راني نحب نقرا ميلوديك نحب نغنيها وافكتيفمو هذيك
0: اللي صار بالطريقه هذيك والا وحدك
1: ما نعرفش صدقني لا
0: معناتها وحدك هكاك تشوف القصيده تعملها في
1: هكاك
0: تعطيها لحنها ونشوف حاجه تزنها بطريقه معينه
1: على طريقه الكلام وقتها راني لا نعرف لا مقامات لا ايقاعات لا حتى شيء وهذا يا صاحبي كما قلت لك مرتضى هو اللي قال لي راني انا نشط في جروب نذكر اسمه غصن زيتون الشديه نوجه لهم تحيه كل كبيره جروب مازالت اليوم في صفاقس سمير لهدار وقتها مشيت بحذاه قال لي فازي هات نشوفوا اش تعطي
0: معناتها بيني وبينك كان خمو انت اخترت الغناء ولا الغناء هو اللي اختارك
1: والله هو تحسني من داخل انه انا بالحق مختار الحاجه هذيك ما عنديش اثنيه عرفت هيك الوليد اللي يحب الحاجه هذيك ما عندوش ليها اثنيه والثنيه نتاع الكونسيرفاتوار رفضها الثنية اللي نورمالمون تكون هي الوحيدة
0: رغم اللي ما واجهتش رفض من العائلة معناتها بالعكس
1: لا بالعكس
0: كان فما تشجيع من الوالدة
1: قلت لك هما اللي هزوني
0: وهما اللي هزوك الكونسيرفاتوار أول شخص آمن بموهبتك
1: أي سمير الهدار فنان في صفاقس ماهر الهدار
0: ماهر نعرفه ماهر الهدار طبعا
1: نوجه له تحية كبيرة هو الأول واحد الحقيقة والحقيقة ونقولوها لليوم ونضحكوا عليها الحكاية قعدت براتيكمون شهرين ولا ثلاثة بعديك الحاجة اللي كانت عائق بالنسبة لي أنا ما نعرفش لمقامات لإيقاعات لحد شيء
0: مش قاري
1: مانيش قاري موسيقى جملة
0: ولكن سميع وذنك تسمع وذنك تعاود
1: وذاك هو اللي حطه في الأخر أني نقعد معناتها خاطر كنت في بيريود خاطر دخلت معهم في الشتاء جايين الصيف جاي العروض وجاي المهرجانات والمشي والجاي دونك بالنسبة لي الشتاء هذاك كله مش نبرفوا فيه ومش نحضروا فيه ومش نخدموا شوية حاجات معناتها ماهيش بالكونتيتي نتاع الصيف دونك كانت الديسيزيون انه سامي يقعد معانا وكانت بالحق فرحه كبيره برشا
0: دونك اول من ساندك هو الفنان الهدار اول مره واجهت جمهور خرجت وغنيت تتذكر ايش في حفله اخر العام
1: غنيت
0: في مسرح
1: غنيت اخر العام غنيت برشا
0: اول مره حطوا قدامك جمهور وغنيت اغنيه تتذكر ايش
1: والله يبدو لي في الليسي
0: يبدو لي في
1: حفلات اخر العام وعلى فكره راه انا كي دخلت نوفيام اني مع الفرقه الانشاديه ميم با راهو دو 3 موا من مي 2015 نذكر كي تو عملت اول كوفر اول كوفر ودايوغ وقت استغراب شديد
0: شنو هي الاغنيه
1: وقت اغنيه دينيه اسمها زواره محلال ام زواره رايحين نزور الهادي ونتمتع بانواره تحكي على زياره البيت الحرام وقتها نذكر بالبي سيماري يقول لي عندك نهارين معناتها شنو قلت له بريتو معناتها كوفر ما انا ما طلبت شيء حاب ندخل الاستوديو حافظها الاغنيه عاوني باش ندخل نصبها وفيكتيفون دخلنا وصبيناها وهبطت على الفيسبوك وقتها لاصحابي ولعائلتي
0: اصعب موقف تعديت به في بدايه الطريق تتذكروش
1: اصعب موقف حقيقه ما تعديتش بحاجات
0: ما تعديتش بعراقيل بصعوبات
1: كيسير عراقيل
0: بنبزات
1: لا هذيك الحياه اليوميه راهو نتاعنا
0: ايوا الحياه اليوميه فيها مواقف صعيبه تعتبر
1: ممكن الحاجه اللي ممكن الحاجه اللي بيني بين روحي نتذكر مره اول مهرجان ناخذ سهره كامله وحدي ومهرجان في قيمة مهرجان لمدينة صفاقس. أسامي راهو كبيرة برشا معناتها، نحكي لك افتتاح لطفي بوشناق، نحكي لك زيد غرسة موجود، نحكي لك وفي الوسط
0: يعني البروغراماسيون أسامي كبيرة في البرمجة،
1: أسامي كبيرة وأنا موجود، وأنا خذيت سهرة غاديكا. وليلة السهرة هذيك مرض شديد جدا
0: زهري معناتها حاجتي بيك يا وجهي،
1: والله صدقني اليوم هذاك ممكن ما ننساش، ذكرتني فيه العشرة ونص متاع الليل، يكلم فيه الإعلامي نوجه له تحية مهدي قاسم صفاقس، كلم فيه قل لي أسامة راهو الوطنية عندك غدوة، راهم جايين يعملوا تغطية للحد. وأنا كلمت مهدي قبل بيامات، يا مهدي راهو عنا السهرية وكل واحد وحاول تكون معانا وكذا، واحد قال لي وكان نختموا عليه الموضوع ونتصل بالأولاد وبيحاول اللي ما نبخلوش وندعموا ولدنا وندعموا أخونا وندعموا كذا. وفات الحكاية غاديك ما رجع ليش قبل بنهار، ما رجع ليش. دونك بالنسبة لي أنا
0: الحفلة
1: مش تكون ليلة الحفلة في الليل مخر، راه نحكي لك 11 متاع الليل ولا 10 ونص متاع الليل، هذا التليفون يكلمني أهل وسامة سافاش أحوالك يا ستار، وين مريض مرض راه زريرق ومعناتها موزا مش تمشي ما فهمتش اش صار، ممكن ستريس كنت ماشي سيء موزا مش نمشي الكلينيك، معناتها مش نقعد في الكلينيك نشوف شي الحكاية. ورمضان وقتها ما رجعنا مدينة وقتها وطبيبة وقتها تقول لي وسامة راه غدوة الحي، معناتها رانا فماشي بوسيبيليتي انه
0: نوخروا نلغيو ولا نلغيو
1: نلغيو نعملوا اي حاجة. قلت لها بريف ونعرض نحلم به، معناتها شنو تقول لي نوخروا، ما نوخروا شيء بإذن الله غدوة نقوم لباس. ويزيد يكلمني مادي يقول لي أهل
0: الوطنية موجودة،
1: الوطنية موجودة معك، موجودة معك غدوة، ماذا بيا نقول له لا ما نجمتش. أوكي مهدي مريك الوطنية معايا غدوة كملت ساعات
0: خليت على ربي،
1: خليت على ربي ندعي لي لك يا ربي سهل وفكتيف ما تعدى عارف الحمد لله يا ربي.
0: تعتبر الموهبة وحدها تكفي للنجاح؟
1: لا،
0: شو المطلوب اليوم للنجاح؟ شو المطلوب لنجاح الفنان التونسي؟
1: مطلوبة العلاقات.
0: العلاقات بمعنى
1: لازم تكون عندك علاقات،
0: علاقات مع ملحنين، مع شعراء، مع استوديو، مع المهرجانات،
1: كل خل خسوه خل خسوه. بون فما جانب اوكي راهو لازم تكون عندك معناتها
0: موهبة،
1: الموهبة لازم تكون موجودة بالنسبة لي انا على كميوزيسيان، ولازم ماذا بينا تكون فما معناتها مستوى علمي موسيقي، كسوا قريت في الانستيتيو، كسوا قريت في كونسيرفاتوار، كسوا عملت ديكور، كسوا تعزف، كسوا كل ما قريت، كل ما تكونت، كل ما خذيت، كل ما خير.
0: طبعا
1: قلت لي انت قلت كلمة بر، قلت لي نجاح الفنان التونسي. مثالش خلينا نكون جريء معاك شوية ونقول لك اللي راهو وصريح سيرتو انه راهو لازم علاقات باش تكون ناجح في تونس.
0: اي هذاك علاش انا سالتك علاقات مع شكون بالضبط؟ مع
1: فنانين بيان سور، شعراء وملحنين يا حبذا،
0: اعلاميين،
1: منجين، اعلاميين. اليوم راهو الاعلام ما نعرفش علاش الاعلاميين اليوم
0: فما الاعلام
1: اي فما كليشيه معروف نتاع اسمع الاعلام مقاش مهمه، وكل انستغرام نتاعك وكا تيك توك نتاعك اعمل اللي تحبه، كاين نتاع تخفيف ضغط على
0: الاعلامي
1: ولا يقولها باش
0: يحقق كل حاجه في بلاصتها،
1: كل حاجه في بلاصتها. وهات
0: فنان التيك توك حاجه وفنان الاعلام حاجه اخرى،
1: هات نعملوا اكسبيريونس ونشوفوا. علاقات مع منجين، علاقات مع متعهدي حفلات، علاقات مع مديرين مهرجانات، علاقات وهذه موجود. وبالله يجيني حد من بعد يقول لي اسامه راهو مش موجود وما ما
0: كلها علاقات، علاقات طيبة على
1: ما هوش كلها علاقات، مي لازمك
0: العلاقات ضرورية،
1: العلاقات
0: الموهبة وحدها لا تكفي.
1: أوكي.
0: وعدوك بأشياء وكانت جست وعود وإلا لا، فما ناس وعدتك بأشياء
1: والله ما نذكرش بشكل هكا خاص حاجات حاجات كبيرة برشا، ولكن الوعود موجودة، ولكن في حاجات الحقيقة ماهيش مؤثرة بالنسبة لي أنا على الأقل. أنه توعدني أنك مش تقف معايا في موضوع، ولا مش تكون معايا في خدمة، ولا مش تكون بعدي كما يظهر لكش، ولا لسبب من الأسباب تتراجع ولا كذا، بالنسبة لي أنا ماهيش حاجة اللي لازم
0: طيب.
1: يتقف عليها.
0: أسامة الزغل على شنو تخدم؟ معناتها حلمك الكبير شنو هو اليوم كفنان؟ رسالتك
1: صدقني بون الرسالة تو نحكيو عليها، أما الحلمة اللي هكا تبدأ تغزر لها وتقول يا ربي إن شاء الله نوصل لها، أنه الجمهور يغني لك غناء. بالنسبة لي أنا أمتع لحظة الحقيقة في آخر عرض خدمته بالمناسبة، خدمت عرض اسمه إلى مصر، خدمت فيه غنيت فيه الانتاج متاعي، وقت ريت العازفين والمايسترو ينفذوا في الغناية، فما غناية مثلا اسمها حبيب القلوب، غنية دينية غنيتها من تلحيني أنا، إحساس معناتها نقول لك حاجة ما تتوصفش، أنه راو عازف العازف وقت اللي يبدأ يركز في التفاصيل اللي ملحنها أنت وكاتبها أنت ويبدأ يعزف ويسأل فيك هذه كيفاش أنت حبيتها هكا أنت كذا أنت، راو هذيك متعة كبيرة برشة، هذه متعة الحقيقة عشتها، إن شاء الله يا ربي الواحد
0: يقضي. الحلم شنو الحلم اليوم؟
1: الحلم بيان سور انك توصل للجرون بوبليك، الحلم انك تعيش،
0: الحلم انك تصنع النجم اسامه الزغل
1: ان شاء الله، علاش
0: يعني النجوميه من طموحاتك الشهره؟
1: بيان سور بيان سور، راهو الشهره بالنسبه لي انا
0: النجوميه التونسيه ولا النجوميه المغاربيه ولا النجوميه العربيه؟
1: ان شاء الله العالميه يا ربي، ان شاء الله العالميه، الواحد بالعكس يسعى لكل شيء،
0: تخدم عليها خطوه خطوه والا تقول هي ضربه حظ ستاتي يوما من الايام. فما فنانين يقول لك خويا راهو اخدم وخليها بطبيعتها،
1: شوف
0: فما شكون يقول لك لا فما غنيه الحظ اللي ما تعرفش عليها وقتاش تجي تعمل لك هكا.
1: النجم نقولوا مزوز وراه مش بشعبوي، خاطر شوف انا ديما نقول حاجه وقلتها حتى قبل، قلت ان شاء الله يا ربي ضربه الحظ وقت تجي تجي وانا ماتيوخ، ناضج فكريا، ناضج في صوتي، ناضج في في في مخي، عندي استقرار حاضر لها، خاطر راهو برشا فنانين جاتهم ضربة حظ ومن بعد كملنا،
0: وبرشا فنانين لانه جاتهم في عمر خايب صغار
1: برشا فنانين توانسه جيه ضربة الحظ ويكمل عليها وتشوف النجاحات تجي من بعدها هكا تشوف.
0: فما شكون يختار مالوروزمون
1: ولدكم اللي نحبوا برشا مرتضى
0: فتيتي،
1: اول غنايه عنده ضربة الحظ اللي كانت له، تشوف من بعدها النجاحات اللي جات من بعدها
0: طبعا،
1: دونك ما جاتش،
0: ولكن ما جاتش زاد من فراغ، لانه تجي تجي ضربه الحظ ما لازمك تعرف تستحفظ على النجاح.
1: اكزاكتومون، دونك انا ان شاء الله يا ربي نهار اللي تجي ضربه الحظ ان شاء الله يا ربي نكون
0: ايوه، لكن وقتها نوليو تحت عنوان اسامه الزغلي حب يغني من اجل الفن او من اجل الشهره؟
1: لا من بيان سور، من قلت لك راهو الشهره بالنسبه لي انا وسيله باش توصل صوتك، خاطر نقول لك حاجه، اذا كان ما تكونش مشهور
0: الشهره نتيجه دونك مش هدف،
1: اذا كان ما تكونش مشهور ما تيكش مش تنجم تعدي الرسائل نتاعك ولا اللي تحب تغنيه ولا اللي تحب تسمعه للجمهور فاسيلمون. نعطيك حاجه بسيطه برشا، لو كان الراب جا مش مسموع جمله وتفصيله في تونس وفما فنان راب موجود ويحب يوصل صوته ويحب يوصل مزيكته، ما ينجمش خاطر ما فماش
0: هي فما معادله صعيبه اسمها الفن عايز كده والجمهور عايز كده زاده.
1: محلاك البينج بونج هذاك اللي تلعبوا مع الببليك، تعطيه وتشوف تشوف رياكسيون، ما يسالش كان نجحت نجحت، فشلت ان شاء الله جايه.
0: هو فما زوز حاجات يخوفوا
1: اللي هما
0: في حياه الفنان، من المفروض الشهره تخوف
1: بيان سور،
0: والفشل يخوف. شو يخوفك اكثر، الشهره ولا الفشل؟
1: مش أقول لك الفشل طريق للنجاح، راهو شوف الفشل أنا بالنسبة لي أنا لازم تكون واعي بيه، مش تفشل وكهو أني فشلت عملت أغنية أني فشلت، لازم تفهم شنو الأسباب، علاش تصلح، تحاول تنظم أفكارك أكثر، تحاول تحسن في الحاجات،
0: شنو اللي ناقص، شنو اللي ممشيش،
1: شنو اللي وين ما مشيتش، وين الغناية ما تعديتش.
0: دونك الفشل لا يخيف،
1: الفشل لا بالعكس،
0: بالعكس يعلمك يقويك.
1: ممكن الشهرة لأنه مش تولي تحت العينين راهو. أنا نعطيك
0: تعلي البارة عن سخت مومو،
1: نعطيك دي بيريود اللي أنا عشتهم ونعتبر نفسي اليوم في تونس مانيش مشهور الحقيقة. لكن فما دي بيريود اللي سورتو وقت اللي نهبط غناية ولا ساعات نكون موجود بزيد على الانستغرام ولا نكون موجود بزيد في تونس في الميديا ولا نتعدى ولا كذا، تحس حتى في النظره نتاع العباد هذيك الغزره نتاع هو ولا مش هو، تحس تخيل تقول انا لو كان هذايا ديجا مازلت في بدايه الطريق وشوف كيفاش الغزره،
0: اي
1: شوف كيفاش، وممكن راك انت ديجا عشتها معناتها من غير ما اليوم انت عشت النجوميه وعشت الواحد وتشوف نظره العباد كيفاش تتبدل، يبدا يغزر لك وتحس انه عرفت ماذا بيك تحس
0: هي توصل الى مرحله ساعات فمع بعض ما يصدقوش انك انت موجود
1: اكزاكتومون
0: في ما نعرفش انا في جران سيرفاس ولا في قهوه ولا في ريستورون يبداو تسمع ماذا فلان هو
1: مش هو
0: كذاب
1: هو مش هو
0: وماذا بيك تحس معناتها بالنسبه لهم حاجه غريبه انه موجود في المجتمع
1: العيشه هذيك تحت موجود في العيشه تحت الاضواء ممكن تقلق ولا تتخوف
0: ايش نقول لك خلينا نسمع شويه من عندك حاجه هكا تو
1: شاش تحب نقوله
0: اللي تحب تقوله انت اللي جاي على بالك تو في جوهر اف ام اليوم 29 جويلي 2026 9:35 دقيقه تعلي بتكون تسمع فينا في كرهبها
1: نقولوا خليني جنبك.

0: ريت يا ريت ما يصحنيش.
1: على ذكر الأغنية هذه، لو خيروك بين الحب والنجومية، حب قصة النجومية. حب وإلا قصة النجومية، من الأخر تجي شريك تحياتك تقول لك يا أنا يا الفن، ماذا تختار؟
0: نورمال مو الفن يكون قبلها.
1: مش أنانية دي شوية؟
0: لا مش أنانية، خاطر تخيل إنسان يبني يعني في حياته،
1: من غير فن ماكش باش تكون أنت دي جا.
0: يبني في حياته، أنا حياة أنا في الأخر أستاذ موسيقى وفنان محترف، وهذيك حياتي وهذيك خدمتي وهذيك الحاجة اللي أنا حبيت نعملها. نتمنى من كل قلبي أنه وقت تجي الإنسان المناسبة في حياتي تتقبلني كما أنا، كما أنا مش نتقبلها كيف
1: بحياتي كيف بفني بجوي بسهراتي بمهرجاناتي بكل. فما فنان تحلم بالغناء معاه؟
0: أي أكيد صابر.
1: صابر
0: صابر
1: هذا صابر سهل لك سي معاه نو؟
0: لا عمره ما كان سهل، بالعكس. نحكي لك أنيكدوت، ممكن أنا صابر عمري ما قابلته
1: جملة
0: جملة وتفسيرها، معناتها فاس فاس عمري ما قابلته. ذكر مرة مش نحكيها بكل مرة، في استوديو حمدي المهيري كملت سجلت أغنية يلا وهبط، عملت قهوة أنا وحمدي، قلت له حمدي شكون مازلت قاعد في استوديو؟ قال لي مازلت. شكون جاي؟ جاي شوي آخر. قال لي صابر. صابر بالنسبة لي أنا حلم من أحلام حياتي أني نتواجد معاه، ولا أني حتى نتقابل أنا وياه، وإن شاء الله يجي النهار اللي بالحق نشوفه. صابر جاي، قال لي أهو جاي دو مينوت يكون موجود. يجي سلم عليه ويجي قد بحثين بالزهر. صابر يجي في الكربان، شوف فيه من الروتروفيزور يحكي في التليفون وليه، وظهر حتى من الجريماس متاع وجهه أنه معناتها معناتها مكونسنتري. فحكيت مع حمدي، قلت له يا حمدي مالجري معناتها حلمه اني نقابل صابر ونحكي معه،
1: مش وقته
0: تو بالنسبه لي انا، مش
1: ينقابلوا على قاعده يا
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يجي نهار اللي صابر يعرفني بموزيكتي وفني، ان شاء الله يا ربي.
1: باهي احنا نعملوا حاجه نسهلوها.
0: أي.
1: انت ديجا قاعده تصور
0: في قاعده نصور
1: هذه، باش نحطوها ستوري بعد شويه ان شاء الله في الانستغرام نتاعك، ونتاقيو فيها صابر وانا نبعثها لصابر الرباعي باذن الله
0: ان شاء الله،
1: ونعملوا تليفون ونقول له راهي هذه ستوري تعملت اليوم في برنامج خواطر بالذمه ليك انت
0: ان شاء الله يا رب.
1: شنو هي الرساله اللي باش تقولها لصابر الرباعي؟
0: صابر بالنسبه لي لينا ايدول فوق العادي،
1: يعني غرامك بصابر.
0: شوف الحكايه مش حكايه مجرد غرام، راو صابر. شوف صابر بالنسبة لي أنا كأستاذ موسيقى، أنا مازلت في بداية الثنية متاعي. صابر الصوت، صابر الرصيد الغنائي الواسع. شوف من أنا شيخ تو السيدي منصور دونيل، شوف شفما فما سيدي منصور، فما عز الحبيب، فما ببساطة فما أنا شيخ، فما تحدى العالم، فما حتى الأنواع، فما الأنواع، فما غنيات ممكن الناس ما تعرفهاش، فما مبروك علي، فما خلص طارك، فما والأنواع عديدة. وتلقى صابر غنى العراقي، وتلقى صابر غنى كشملك الخليجي، وتلقى صابر غنى برشا حاجات. ومن بعديك تشوف صابر في قبار يغني فيها في موسم الرياض، تشوف الجوستيس وتشوف تشوف المسيرة الطويلة. اليوم صابر راو يطلع على كارتاج ويغني بأداء معناتها محترم ومقنع، وكيفاش محافظ على روحه، محافظ على صوته، محافظ على كذا. من تونس
1: وكاريزما كبيرة،
0: ومن تونس تخرج للبرة وتنجح مغير ماكينة. تعرف الماكينة العالمية في تونس ما عندهاش تواجد كبير البرة، وتنجح
1: ذكي صابر
0: وتكون موجود.
1: ما تقوليش من غير ماكينة، ذكي يعمل ماكينة مزيانة هي اللي خدمت له هذا الكل،
0: خدمت له فيه.
1: ما هو صابر وحده.
0: أوكي معاك
1: في هذا الذكي في صابر
0: في تونس. أوكي في تونس كان موجود وكان قبل ما يخرج، ولكن كي خرج راهو قابل حلمي بكر قدامه. حلمي بكر معناتها ما هويش نمبورت.
1: انت شنو رسالتك لصابر؟ تحب تقول صابر؟
0: صابر ان شاء الله يجي النهار اللي نقف معك شخصين بالحق هذية. لكن شوف انه مش صابر يكون معناتها مكلمينه عليا اسمع بالله راهو لازم، لا ان شاء الله يا ربي يتعرف
1: على بصوتك
0: افكتيفمون، ويحس اني نجم نكون في يوم من الايام كيما شفت عباد والله فرحت لهم برشا. بوثينة نابولي، احمد رباعي، ملك الشيرني،
1: في كارتاج
0: الاخرانيه، والله فرحت لهم برشا ونفرح. تعرف علاش؟ خاطر في الاخر دي جون وفي الاخر اصوات تقول في الاخر اصوات مزيانه
1: جميله
0: وكل واحد فيهم راهو عنده ستيل وعنده نبره وتمبر نتاع بثينه بعيده برش على احمد ملك الشيرني بعيده برش على دلي شبيل لكن تبارك الله شوف الحسوس نتاعهم وقوالتهم ياسر محلاها وان شاء الله يا رب يجي النهار اللي نكون
1: دونك من اكبر احلامك انك
0: ان شاء الله يا رب
1: تقابل صابر وتغني مع صابر ان شاء الله بيه نعملوا لعبه صغيره في سافيسا وبعد نرجعوا نسمعوا ونسمعوا الناس ديز اكستريم اللي قداش عندك انتاجات مش برشا هذول انتاجات خاصه
0: والله موجود
1: فما دي كوفر موجودين
0: ما موجودين لي كوفر موجودين تقريبا عندي خمسه ولا سته اغنيات بون قبل
1: زاد تاعك انت
0: اي فما في الانشاد الديني قبل اللي خدمتهم فما في العاطفي يلا خدمنا يلا خدمنا تنساك الموت تو تفضينا شويه للسبكتاكل كيما قلت لك الى مصر
1: طبعا شويه نحكيو على سبكتاكل نعملوا اللعبه هذه ونرجعوا للحوار يقول كذا مساهر اني خيرتك فاختار
0: بين
1: النجاح ولا راحة البال
0: نجاح مثل
1: الجواج مبدني تبتدي النجاح
0: تنجح
1: راي حتى راحة البال عندك ما تقول فيها
0: عندي ما نقول فيها ما يخويا ننجح بتتجرب ساعات ستريس رهيب وكل وبعديك كي تنجح راهو ما نعرفش فما حملي
1: النجاح ولا الشهرة وفرق راهو بين النجاح والشهرة
0: نجاح إذا كان الشهرة مش تجي بدون نجاح شو النجاح
1: نجم تتشهر ما مش بنجاح
0: لا
1: نجاح
0: مش لازم ملا نجاح
1: نجاح ولا تنجح. الفلوس
0: نجاح لا والله النجاح على طول
1: الفلوس نجم تصنع النجاح خاطر الفلوس نجم تشريك غنية باهية نجم تشريك كلمة باهية نجم دخلك لحسن استوديو نجم تطلعك في أحسن مهرجان
0: شوف انت تو كي تخيرني ما بين الفلوس والنجاح سيكو حاشين بالنسبه لي لك انت تو مضمونين مش تمدهم لي على طبق تقول لي اي اهم برشا فلوس ولا اهم النجاح
1: ايه.
0: صحيح ولا انا غلط
1: ايه.
0: انا نختار النجاح خاطر اذا كان ناخذ الفلوس بفرسيمو مش ناخذ النجاح تقول لي نجم يصنع نقول لك ينجم ما يصنعش وكهو نقفوا غاد
1: عربون ولا مهرجان
0: مهرجان على طول والله العظيم
1: لا حتى عرس راهو محلاه العباد اللي تخمم فيك وتقول عرسي نحب فيه فلان يغني
0: على طول محلاها وما عندي حتى مشكل ونفرح على الاخر ما تتصورش
1: قديش يجيك في دات
0: يجيني تليفون
1: مهرجان وعرس تختار المهرجان
0: شوف يجيني تليفون يقولوا لي وسام نحبوك في عرسنا ولا نحبو والله نفرح فرح كبير اما راهو المتعه نتاع انسان يمشي يلقي شيء وقصتي كي باش يتفرج فيك بالنسبة لي أنا هذيك متعة من الحاجات اللي بالحق على الأخر
1: الليل ولا النهار
0: الليل ولا النهار الليل ولا ما يقلقنيش بديتو مانيش سهر لا جملة والله لاني سهر دايوغ نكمل
1: السهر النهار أكثر
0: ممكن نعش نهار الليل ما يقلقنيش انتوكا بالحق هذايا ما نجمش باس
1: غدوة لو كان تبدأ تخرج الإشاعات
0: أيوة
1: على أسامة النجم
0: أيه.
1: تقلقك الإشاعات ولا المهم تزيدك شهرة وانت تعرف المشهورين يا ما يخرجوا فيهم إشاعات من نوع مغرور ومن نوع بيه ومن نوع شفناه في البقعة الفلانية ومن نوع وساعات راه كله كذب ما فماش حتى منه
0: قولك حاجة
1: من الناس اللي بشي يضحكوك الإشاعات ولا بشي يقلقوك
0: الإشاعات نجم تكون بالنسبة لي أنا مصدر قلق إذا كان توصل تمس عائلتي ولا تمس الناس اللي دايرة بيها انك تمسني انا في الاخر نجم نخرج نكذب
1: ايوه لكن مصر. الاشاعات هذه راهو مصدرها في عاده نيران صديقه نيران صديقه بمعنى فنانين بمعنى فما ناس
0: بعيد برشا بعيد برشا على نظريه المؤامره وصدقني حتى لو كان يجي شكون يقول لي راهو فنان خوك هذاك عمل صدقني ما نتعدى وكا
1: شكون تسمح له بالنقد الجمهور الاعلام أو أهل الاختصاص بمعنى أسادة موسيقى
0: شوف
1: شكون مسموح ينقد أسامة الزغل
0: الناس الكل مسموحين لهم ينقدوا أسامة الزغل لكن مش الناس الكل يسمحهم بنفس الطريقة أسامة خاطر شوف يجيك واحد من الجمهور اسمع أسامة أنت الغنية هذيك ما هيش باهية على خاطر صوتك فيها كأنه مش ظاهر
1: ما وتتكش
0: إن شاء الله يا ربي الأغاني جايين يعجبوك هذي الإنسان العادي
1: هذا رأي معناته هو عادة رأي. الجمهور عنده رأي
0: وإلا ما كنتش في المستوى في الحفلة الفلانية أو نقد ما كنتش في المستوى في الحفلة الفلانية وما أديتش اللي عليك والبرودوي اللي غنيته ما هوش باهي وما يتمشيش مع صوتك وما يتمشيش مع كذا إذا كانوا إنسان عادي راني نسمع ولكن نحاول واني اهل الاختصاص خاطر مش يحكي معاك تكنيك. انت زوير اليوم، انت زوير اليوم يجيك ان جون قاري صحافه ويحب راك مش تنطقوا، مش تنطقوا تكنيكمون
1: طبعا.
0: ميكرو شوف جينجول يوفى في قبل ما يوفى جينجول شوية لازمك تاخذ الميكرو
1: تخطف الكلمة،
0: تخطف الكلمة وتدخل، ما تحطش بلون 20 سكوند وبعدك تقول لي هذه فو تكنيك. انت هنا ما تنجمش ما تسمعوش، تتناقش معاه اذا كان وصلت عندك دراية معينة، واذا كان وصلت لمستوى معين انك تتناقش، ولكن في وقت معين اهل الاختصاص اذا كان سرتو اكبر منك وعنده درايه اكثر منك وكذا لازمك تحل وذانك وتسمع، وما فيها بأس انك تصلح بالعكس.
1: واضح. غدوه تجيك شركه تقترح عليك برودوي ماكش مقتنع به جمله، وتاكد لك الشركه انها باش تسبونسوري وباش يحقق ملايين الارقام من المتابعات، تقبل العرض والا لا؟
0: ممكن والله ممكن نقبل اذا كان ما مانيش مقتنع تماما.
1: ما تشبه لك الجمله وما تشبهش لصوتك، ولكن
0: مش لهيك الدرجه لا. اذا كان في شطر ثنيه ممكن، انا نقول لك ممكن ممكن ممكن ما نعرفش، ممكن تغريني الـ الـ الـ الـ
1: العرض،
0: العرض يغريني ممكن، انا نقول لك مش معناتها الواحد يتنازل.
1: حددت روحك وين ستيلك ولا مازال؟ شنو الطابع اللي غني اسامه زغل ولا
0: مازال؟ بيان سور مازال،
1: مازلت تختار،
0: مازلت نجرب ومازلت نشوف.
1: خلينا نسمعوا الناس شويه من اعمالك. اعطينا اكسترين من الاغنيات اللي موجودون عندنا حتى لتوا في الباز. اسامه الزغل اللي جينا من صفاقس، نعاود اذكر الناس اللي تبعوا فينا في خواطر حتى العشره متاع الليل، وهذا اكسترين الاولاني.

0: كلمات الحان
1: مروان حسيسي
0: صديقي الجميل. العروس
1: كلمات مروان حساسي
0: تغني في عرسه ولا زاد عندك مهرجان؟
1: بيان سور
0: عرسه بيانتو يظني في سبتمبر
1: اي لو 21 وجو لو
0: كان يحب على عرس كبير راهو نعرف راهو باش يكون عرس كبير برشا بصفاقس
1: باذن الله
0: في اول سبتمبر 21 سبتمبر
1: نزيدو نعطيو البلاصه
0: كلكم بصفاقس عند مروان.
1: اسمعني يدخلوا بعديك على انستغرام تنحط لكم البلاصه الصفاقسيه كله اللي حبيت.
0: مرحبا بكم
1: يا ودي حتى اللي يجيو من برا مرحبا.
0: والله هو قلبه كبير الحقيقه ويستحق مروان.
1: ويمن زاد زوز من الناس هذوما استوديو الفا بخود نوجه له تحيه كبيره بالحق استقبلوني بكل حب استقبلوني باخويه كبيره عانوني وقفوا معايا كانوا معايا سند بالحق في صفاقس نحكي لك على بدايات راهو من 2015 نخدم معاهم وموجود معاهم وخدمنا برشا غنيات
0: نسمعوا لك ثاني
1: ممكن

0: هذه هي الأغنية اللي غنيتها في عرضي لمصر، والحقيقة عشت معها
1: واللي قبلها كلمات والحان باش ما نظلموش،
0: كلمات والحان مروان حساسي. هو الحقيقة ما بين تنسيك الموت ويلا ما بيناتهمش برشا وأحنا دخلنا للاستوديو نلوجوا على أغنية تونسية، وقتها قلتها قداش مرة لوجوا على أغنية تونسية، فعرضتنا يلا أغنية مصرية. فمروان قلت له هذه، قال لي راهو لا، قال لي نلوجوا على أغنية تونسية، حطنا نبداو بالتونسية. قلت له
1: تستنى بأغنية الحظ ولا
0: بيان سور
1: تمن انه فما أغنية الحظ اللي
0: خاطر شوف هات نشوف الفنانين الناجحين الكل تحب حتى نسميه ونسميه، لو كان تجبد الفنان تو تجبد معاه أبرز أغنية لي حتى في اللي ناجحين تو راهو
1: طبعا.
0: دونك بالنسبة لي ليان أغنية الحظ لازمها تكون موجودة كما قلت السي عنشر.
1: شو الفرق بين فنان أغنية الحظ تنجم تكون الأغنية الأولى الثانية الثالثة، وبين فنان بعد 10-15 أغنية باش تشي أغنية الحظ؟
0: هذيك قدير الموضوع،
1: خدمة وإلا وإن سألتم الله فسألوا البخت.
0: وإن سألتم الله فسألوا البخت تخدم بيان سور. مي تشوف مثلا أنا والله الصباح كنت نحكي أنا وصحفية على رؤوف ماهر، وجه له تحية كبيرة برشا كان يسمعنا ولا يوصل له حتى
1: رؤوف تظلم برشا راهو معناتها تو
0: رؤوف. أنا كموزيسيان نسمع به ملي أنا صغير صغير بالباهي راهو صغير، وقبل ما نبدا الموزيكا وقبل ما كذا عنده أغنية، عنده أغنية اسمها مريقل، ادخلوا اسمعوها حتى على اليوتيوب. مريقل من قبل ما يشد الطابع التونسي ومن قبل كذا، لكن شوفك

0: الخدمة الفعلية يعني زين ما نجموش نعملوا مهرجان بزوز ولا ثلاثة أغنيات كهو
1: والله
0: كله كوفر ولا إعادات ولا أطلال ولا أم كلثوم وعبد الحليم
1: والله هذا كلامي لكن شوف الكارير ميوزيكال تبدا تتبنى بشوي بشوي وراه تحبه الا تكره الناس حتى اللي تسمع فينا لازم يكونوا واعيين بالحكايه هذه شوف وجودك في مهرجانات يعني شهره معينه كل ما كبر المهرجان كل ما لازم تكبر الشهره
0: طبعاً.
1: وتكبر النجوميه ما تقوليش موسيقى معناها انا غدوه الحين نجم نعمل 30 اغنيه ما يعملوا لي ساعه ونص نقولوا هكا
0: وما تطلع حتى في مهرجان
1: لانه الظهور
0: 30 اغنيه حتى حد ما يعرفهم
1: اكزاكتومون دونك خلينا نكونوا واقعيين شويه الظهور في المهرجانات يستوجب شهره معينه مش تطلع في مهرجانات صغرى عندك شهره صغيره اكبر فاكبر
0: وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تعاونكم ولا تيك توك وفيسبوك ويوتيوب وانستغرام
1: انا بالنسبه لي انا مستحيل الخدمه ما غير بهم تو في وقتنا تو لانه شوف الكوتيديان صعيب الميديا خلينا نكونوا واضحين ماهيش كيما قبل قبل في التسعينات تتعدى معنا نجيب الخطاب الله يرحمه
0: هيل الركبي حاتم بن عمارة
1: حاتم بن لطفي
0: شو اسمه لطفي البحري
1: لطفي البحري تتعدى سيكو
0: نبيل بنزكري برشا اسامي
1: تتعدى سيكو وليت ستار في تونس تخرج للشارع غدوه الحي الناس كل تعقيد
0: اليوم
1: نحكيو على متركاج ما نجموش نحكيو على باساج لازمنا نحكيو على متركاج ميدياتيك باش وقت تولي كي تخرج الشارع الناس تعرفك
0: هو فما حلين يا متركاج ميدياتيك
1: يا إما
0: بوز بلي دركيك عند منوعة معروفة
1: منوعة معروفة فوالا تحكي على منوعة
0: تعمل
1: معروفة
0: تعمل بها البوز تقعد الدور ما يحكي ولا على غنيتك لا على صوتك لا على كذا
1: مانيش أحباب
0: برشا يحكيو على مريولك اللي مقطع على جنب ولا على الجوب اللي مهاش ولا على الكلمة اللي تفلتت تركي فيش
1: مانيش من أحبابهم
0: وتولي تراند بتاع الأسبوع
1: مانيش أحباب أنا وياهم وحكيت لي بوز هذوما اللي باد بوز خاطر فما راهو دي جود بوز
0: انت تحس روحك مظلوم اعلاميا اليوم ولا انت ظلم روحك اعلاميا؟
1: والله لا ما ظلم روحي اعلاميا مستحيل
0: يعني دقيت البيبان ولم ما جاوبكش
1: مثالش خلينا نكون اوبتيميست انا طالب كل اعلامي يحب البلاد هذه انه يقدم
0: يسمعني ويفضل
1: لا مش يسمعني انا يقدم يد العون لكل فلان شاب قاعد يخدم يا خويا قاعد يخدم قاعد ينتج وعنده اليوم انا واحد من الناس
0: قاعد ينتج راهو فما ناس راهو تعمل لك في انتاج نتاع دربوكا وارق
1: انا واحد من بواتا
0: ريتم كريمه وما با دربوكا
1: الاعلاميين يفرقوا
0: يجيب لك اغنيه بواتا ريتم مخدومه بارق ويقول لك عديها لي في الراديو زاد فضيحه
1: صدقني يفرقوا الاعلاميين
0: ما نحكيش عن الناس الكل قلت لك فما ناس
1: صدقني الاعلاميين يفرقوا
0: يقول لك ننتج
1: والله العظيم يا زهيري يفرقوا ويعرفوا
0: طبعا نعرفوا
1: وكل اذاعه فيها دي ديريكتور ارتستيك ويسالوه
0: قانون الفنان الجديد اللي تمت المصادقة عليه راهو من المفروض ابارتير من 2027 نسيت التاريخ بالضبط راهو باش يولي 60% من الغناء لازم يكون
1: تونسي ان شاء الله
0: 40% اجنبي ولا
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: والعربي
1: رسالتي لكل الاعلاميين خاطر شوف صاروا حاجات اللي انا ما عجبتنيش من اعلاميين معروفين ولكن نقول مثالش
0: ما عجبتكش من نوع
1: تصرفات معناتها بالحق
0: كيما من نوع
1: من نوع انه تبعث له الخدمه وتقول له تفضل هذه خدمتي جديده وهذه كذا كذا يقول لك يعطيك الصحه برافو
0: وكاو ويختفي
1: انا بعثت لك الخدمه
0: ولا ماشي حويجه
1: موجود ما خلينا ما نجبدوش الحاجات اللي هي بالحق تسيء الى المشهد الاعلامي بصفه عامه وانا بالحق نحب نحافظ لماكسيموم على التصوير المزيانه اللي تجمع الفنان والاعلامي على طاوله واحده دونك رسالتي لكل الاعلاميين اني نطالب ما نلومش والله لا نلوم مثالش خلينا نكونوا متفائلين خلينا نكونوا إيجابيين أنا فنان تونسي وأستاذ موسيقى ونعتبر نفسي بكل نعتبر نفسي أني نستحق نتعد
0: إن شاء الله
1: ونستحق نعدي البرودوي متاعي
0: عنا جديد على قريب
1: والله إن شاء الله ديك بعد الصيف عنا العرض متاعنا إلى مصر إن شاء الله مش نرجع به
0: وبعديك إن شاء الله
1: إلى مصر
0: عرض هذية كامل
1: عرض كامل بيان سور حطيت فيه البروديكسيون متاعي وفي وسط العرض العرض الأولاني أنا سميت إلى مصر سميته الرحلة الأولى يعني أول رحلة وأول العرض الأول

0: سميته رحلة الأولى. دونك قلت لهم كيما هزيتكم للمصر راني مش نرجع بيكم لتونس في نهاية العرض، وعملت ميدلي تونسي الصالحة، غنيت وغنيت غنيتي تونسية وغنيت المصري وغنيت لهم كلثوم وعبد الحليم وغنيت الوردة، وناس الحمد لله التفاعل كان يجيبي برشا، وإن شاء الله يا ربي.
1: خمم في الهجرة من أجل الشهرة والنجومية وكارير خير ربما إلى مصر ولا إلى لبنان ولا إلى دبي ولا؟
0: والله ما نقولش لا، إذا كان جات الأوبورتونيتي، إذا كان جات
1: يعني إذا كان جات فرصة
0: إذا كان جات فرصة
1: مع شركة كبيرة في مصر ولا
0: مش حتى عقد، إذا كان قيت شمالي نجم نحارب فيه. خاطر اسمع، مش يجي حد يعطيك، راه كون متأكد وانت تعرف شيء هذايا، راهو اللي ينطبق على الموسيقى ينطبق على السبور ينطبق على الإعلام ينطبق على أي دومين في الدنيا، راهو مش يجي حد يعطيك. إذا كانك انت تحب تسعى وتحاول وتجتهد، إذا كان جيت أي ثنية نحس أنه نجم نحارب فيها فمن ناخذ الشوارع.
1: من بينها باب الهجرة مفتوح؟
0: باب الهجرة مفتوح بينصير نسافر ونرجع، مش معناتها أني نستقر البرة ونسى بلادي.
1: لا نحكيه على هجرة من نوع هجرة ذكرى محمد الله يرحمها، من نوع هجرة لطيفة العرفاوي، من نوع هجرة غازي العيادي، قعد 10 سنين في مصر وبعد روح.
0: ما نجمش
1: نمشي ونجي، من باب تمشي
0: نمشي ونجي ونعيش بيريود غاديكا، الاستقرار غاديكا. لا نحب صحيح. نحب راه نحب تونس برشا، نحب صفاقس برشا.
1: فما سؤال حبي تعليق قبل ما نكملوا وما تسألش حتى التوا؟
0: ولا تبارك الله عليك سألت كل شيء. ما نعرفش، إن شاء الله يا ربي نكون جاوبت بصراحة.
1: فما سؤال تحب تلغيه إذا كان عندك القدرة باش تلغيه من اللي
0: تسألوه؟ تقريبا باش نحط تقريبا، خطر أنا والله لنذكر تقريبا عمري ما جيت لعليمي قلت له ما تسألنيش سؤال ذاك، لأنه حقكم أنكم تسألوا اللي تحبوا، وإذا كان أنا نهار تقلقت من سؤال أني نقول نحتفظ بالإجابة ولا ما نجاوبش.
1: كلمة الختام صديقي.
0: والله فرحان برشا بوجودي بحذاك، تعديت معك قبل في التلفزة وكنت على أمل أني نعود نشوفك، كنت سبب ونشكرك بالمناسبة، كنت سبب باش تعدي أغنيتي في جوهرة، كنت سبب وأني في بداياتي نحل جوهرة تي في ونتفرج في غنيتي تتعدى، أنت هو اللي كنت سبب، فنوجه لك التحية من منبر هذا. بارك الله فيك على الاستدعاء وعلى أني كنت بحذيك، وحمد لله يا ربي ما كنتش بحذيك درج ودرجين، كنت بحذيك ساعة كاملة واخذيت حظي بما فيه الكفاية باش نحكي على جديدي. نوجه تحية للناس الكل اللي دعمتني، اللي كانت تسند لي، اللي موجودة ورايا دائما وأبدا، فما برشا أصحاب، فما عائلات اللي اليوم ورايا وتساند فيا، نوجه لهم تحية كبيرة ممكن الأسامي ما يحبوش ذكر أسامي ولا ما يحبوش أنه الناس نقول عليها ولا عيف ولا، ولكن راو أي إنسان قدم لي حاجة تفيدني راني بإذن الله إن شاء الله ربي قدرني ونكون قد الثقة هذيك وقد المسؤولية
1: إن شاء الله،
0: ونقول في الكلام هذي بكل وعي وبكل محبة
1: وانت في كامل سلامتك الجسدية والعقلية. شكرا لك وسلم
0: يعيشك يا رب
1: الزغل، بارك الله فيك، سلمنا على صفاق، سلمنا على مروان، سلمنا على الأصدقاء الكل
0: إن شاء الله يا رب،
1: وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله يعطيك النجاح اللي تستحقه.
0: تخص به غدوة، تخص به
1: غدوة به، حتى الغدوة ما زلنا في النسمة أبارمو أبارتيرا والأخبار جي ونورمال مو عندهم المعطيات أكثر هيج النويلي بعد شوية، ما أبارمو الأسبوع القادم راجعين للتنين ولا شي يسموه ذيك بتاع الأربعين وخمسة وأربعين.
0: نعمل عومة غدوة في سلام،
1: غدوة عمل عومة ردبك الحريقة يا سيدي. سلموا على حسين القيدي إخراج حلقة اليوم، هيج النويلي كما قلت لكم أخبار العاشرة ليلة، وأنا زهير جيس قبلكم غدوة في حلقة جديدة، سبحان الله خير.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ان يشهد موسم اوت سبتمبر اكتوبر 26 و2000 درجه حراره اعلى من المعدلات المناخيه العاديه، مع تسجيل كميات امطار تفوق المعدلات المرجعيه بقليل، وذلك استنادا الى احدث النماذج المناخيه الموسميه الصادره عن عدد من المراكز الدوليه والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وفيما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كمية الأمطار مقارنة بالمعدلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و29 من هذا الشهر. التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف. وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها هذا المساء بأن النفطي أبلغ محمود علي يوسف تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا حرص تونس على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع المفوضية بما يخدم العمل الإفريقي المشترك، مجددا دعم تونس لمجهود إصلاح الاتحاد الإفريقي بما يعزز نجاعته وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة، فضلا عن تأكيد أهمية دعم مفوضية الاتحاد للمؤسسات الإفريقية التي تحتضن بلادنا مقراتها بما يكرس دورها القاري ويعزز إشعاعها. كما جدد وزير الخارجية التأكيد على مواقف تونس الثابتة إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مذكرا بالمقاربة التونسية الداعية إلى اعتماد الحوار سبيلا لتسوية النزاعات. وزير الخارجية أشار أيضا إلى المخاطر الحديثة التي تواجهها القارة، بما في ذلك تنامي التدخلات الخارجية وانتشار السلاح وتهديدات التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالنزاعات غير التقليدية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلا عن انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والأمنية الدولية على استقرار القارة ككل. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية إلى إيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن سترد على الهجوم مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائماً. وتزامنت هذه التطورات مع ارتفاع أسعار النفط، حيث قفزت بنحو 7% مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما زاد المخاوف بشأن تقلص الإمدادات في وقت أظهرت فيه بيانات حكومية أمريكية هبوط مخزونات الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة البترول المصرية تعلن عن وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين الموجودتين بميناء دومياط شمال البلاد، فيما أكدت أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات، جوهر اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور الآخر نشرتنا الرياضية. اليوم كان الموعد مع صاحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027 منذ البداية منذ الجولة الأولى البطولة نار كلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. نذكر أنه موعد انطلاق البطولة باش يكون يوم 22-23 أوت الشهر القادم أقل من شهر على ضربة البداية. مباراة الديربي باش تكون يوم الأحد 22 نوفمبر الجولة الثامنة بين الترجي والنادي الإفريقي. في اخبار النجم الرياضي الساحلي واصل الفريق التدريبات تحت اشراف المدرب كريستيان براكوني بنظام الحصتين. العديد من العناصر الشابه موجوده في الفريق في الانتظار للدخول في تربص مغلق بدايه من الشهر الجاري والاعلان باش يكون عن زوز صفقات قادمه. في أخبار الميركاتو أعلن فريق النادي الرياضي الصفاقسي عن فسخ عقد لاعبه عمار تيفور بالتراضي بين الطرفين وذلك بعد تنازل هذا الأخير عن جزء من مستحقاته المالية. وين توجه النادي بالشكر إلى عمار تيفور على ما قدمه خلال الفترة اللي قضاها بألوان الأبيض والأسود متمنية له التوفيق في بقية مشواره. بالجي اس كا نادي شبيبة القيروان تعاقد مع جملة من اللاعبين معتز أبو القاسم بعقد لمدة موسمين لغاية جوان 2028 يشغل خطة متوسط ميدان قادما من فريق مستقبل القصرين. المهاجم حبيب اللزاز بعقد يمتد لموسم واحد لغاية جوان 2027 قادم من فريق الرلوية. تعاقد أيضا مع متوسط الميدان أنيس خضر بعقد لمدة موسمين قادما من فريق الترسانة الليبية. أخبار لاعبين بالخارج، تمكن راقي العواني من تسجيل هدفه الأول الأوروبي في مسابقة دوري المؤتمر مع فريق ريغا اللاتفي بعد ما فاز على فاردار بنتيجة 5-2 هدف وأسيست لراقي العواني 4 أهداف لراقي بقميص ريغا في موسم 2026. معتز الزمزمي وفرات السلطاني مع فريق سيسكا سوفيا البلغاري أيضا يتأهلان إلى الدور القادم. معتز الزمزمي شارك أساسي للمباراة الثالثة على التوالي والسلطاني كان كبديل. رامي نصر كان معاكم في جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: سيتي جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهرتنا اليومية تبدأ معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعة كالعادة. نتابعوا أبرز سهرات اليوم في المهرجانات الصيفية. ناخذوا فكرة على عدد من المهرجانات والبرمجة الخاصة بها اللي مش تعرفوا على برمجة بتاع مهرجان بمخلوف الدولي اللي تم الإعلان عليها اليوم بالإضافة لأبرز السهرات المنتظرة في الأيامات الجاية. نحكيوا ثقافة ونحكيوا على إدراج قرية سيدي بوسعيد في اليونسكو وقتها يرتفع عدد العناصر التونسية المسجلة في القائمة هذه. نسمعوا جديد الأغاني لطيفة أحمد سعد وبنته وكذلك راغب علامة والتشابه الموجود بين الغنيتين بتاع أحمد سعد وراغب علامة. ونسمعوا ونحكيوا على الغنيات هذوما بالإضافة لآخر أخبار الفن والفنانين. فقرتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة بين تصلتين الفلاش باك ستامر نايت ميكس والسهرة العالمية. رفقوكم وننسوكم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار مع تمنيتنا أن تكونوا بخير. ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليلة كالعادة سي حسام القايد في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. بدايتنا تكون بالموزيكا كولان ذو جانج تولي تشاكا خان سنوب دوغ قبلهم بالكل. هذا وائل كفوري.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عاد كل ذا كان غنيو Get Down On You تغني نصمعها للعشر 24 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة بين عاد
1: أنفو فيستيفال
0: أنفو فيستيفال باش ناخذوا فكرة على أبرز المواعيد بالنسبة لليلة في مختلف المهرجانات الصيفية بالنسبة لليوم الأربعاء 29 جويلية 2026 في مهرجانات أكيد ما زالت متواصل عدد منها من فعاليات متاحة في انتظار بيانسور بداية مهرجانات أخرى دورة 44 المهرجان بوغارين الدولي حفل ليلة نينور وأسليم عرجونة دورة ثانية المهرجان الدولي فنون شعبي بأوذنا سهرة فولكلوري بمشاركة فرقة الصف وقبنتين وستا والمنار افتتاح الدورة الخامسة مهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد عرض السيرك أولاد الريح للفنان آزر بن سعد دورة 31 مهرجان الياسمين بيرادس عرض الفنان مرتضى الفتيتي بامبينو يكون حاضر في المهرجان الصيفي مسرحية بسام الحمراوي في ماتر في الدورة 62 مهرجان تبرقة الدولي حفل الفنانة شيرين اللجمي مهرجان سوسة الدولي سهرية نبيها كراولي دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي حفل الفنان لطفي بوشناق وفي الدورة 51 مهرجان أم الزينة الدولي بجمال عرض المونودرامي ما يضحكنيش لياسين الصالحي دورة 50 مهرجان بلاريجيا عرض مسرح مواجهة الأطفال والدورة 46 مهرجان بيجا الدولي ليلة سهرة تجمع كل من هشام سلام وحما ريغن مهرجان تستورة الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية مازال متواصل حتى الغدوة المهرجان هذا عرض الفنانة عايدة اللانياتي ومهرجان سليانا الدولي ليلة سهرة الاختتام تتضمن عرض مسرحية ولد الطلياني ومهرجان السنابل الذهبي بالكريب سهر الفن الشعبي مع الفنان تليلي القفسي هذوما أبرز السهرات بالنسبة لليلة بعد شوي ناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بالدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف

الخيريمة الغربي، 7 أوت مسرحية مار إكسبريس، 8 أوت الحضرة، 9 أوت جنجون، 10 أوت أي جغنون، 11 أوت سهرة لي شيرين النجمي، نهار 12 أوت عرض دولي، 13 أوت نجلة تونسية، 14 أوت صوفيا صادق، يكون موعد نهار 15-16 أوت مع سهرة فنية، 17 أوت سهرة الأطفال، عرض يكون آخر لسهرة أخرى نهار 18 أوت سهرة فنية، و 19 أوت الاختتام مع يسرى محنوش. هذا برنامج الدورة 50 المهرجان بومخلوف الدولي. باش نواصلوا معاكم بعد شوية مع بقية أخبارنا ومتابعتنا، فقرات الموسيقية وجديد الأغاني الشرقية والغربية، بقوا معنا في الاستماع شوية أخرى. يكون موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هاجر نويلين. نرجو احنا نكملوا معاكم سهريتنا، سهرية الليلة من جوهرة بنايت حتى الله ماضي ساعة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال هذا المساء بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد بودربال على أن المجلس سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات وفق نص الكلمة. طلبت نقابة القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت النقابات في بيان مشترك تم نشره اليوم إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. دولياً، طهران ترفض اقتراحاً عمانياً بشأن إدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، معتبرة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه وفق مسؤول إيراني كبير. الهجوم الأمريكي السعودي على أهداف في العراق يؤدي إلى مقتل 6 مستشارين إيرانيين وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية. ووكالة رويترز تفيد نقلا عن 3 مصادر أنه تم إلغاء اجتماع كان مقررا يوم غد في جدة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب هجمات شنتها فصائل مسلحة على السعودية. نهاية هذا الموجز والإخبارية المعادة تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: هذه مادونا أغنية هوليداي أغنية نصطمعها على 11 و14 دقيقة حتى اسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة أهبانة عيتصارية تمدت معكم من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة ديما مع الأخبار المتابعات آخر أخبار مهرجانات بطبيعة تفاصيل سهرة الليلة وكل ليلة في مهرجانات صيف 2026 بالإضافة لهذا نحكيه فن ونحكيه ثقافة
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نبدأ من الجديد بالنسبة للإنتاجات الفنية. نحكيه عن الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي اللي بدأت تطرح في جديد بالنسبة لألبومها ألبوم غنائي جديد منتظر بيان سور مع مجموعة من التعاونات الفنية الكبيرة مع فنانين شعراء مؤلفين وكذلك موزعين. كانت بعد ألبوم بيان سور البرتاح اللي حقق مجموعة كبيرة من الأرقام. نحكيه اليوم على جديدها اللي بش يكون شبهي بالملي الغنية هذه بيان سور اللي بش تكون هي غنية الألبوم ونتمنىه بيان سور أنه يكون كل التوفيق بالنسبة للفنانة لطيفة العرفي. واليوم أيضا كان الجديد بالنسبة لأكثر من فنان نحكيه على أحمد سعد اللي عمل ديو غنائي مع بنته جودي سعد. كان بتبيعة تصور فيديو كليب في بلجيكا واليوم صدرت الأغنية. بنته تغني بالإسبانية وهو يغني باللهجة المصرية. الأغنية إيقاعية حلوة بعنوان كده كده مصدف يا سي حسام. مصدف أنه في نفس اليوم في بريسك ما بنفهمش برشا ساعات تفصلهم يخرج رغب علامة أغنية جديدة أغنية باللهجة المصرية إيقاع بلزموها نجم نقوله صيفي من كلمات أميرة طعيمة ألحان أحمد إبراهيم. الأغنية بدورها عنوانها كده كده لكن في أجواء مش وش برشا العظم لكن التشابه موجود في العنوان لا أكثر ولا أقل. نسمو دونك جديد لطيفة شبهي بالملي أحمد سعد جودي سعد كده كده نفس العنوان لغنية رغبة علمها.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت. هذه كانت روبي النسا الوحشي من آخر إصدارات الفنانة المصرية. هذه ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بنايت على موجة الجوهرة اف ام. ميكس اللي اخترناه من التمور ولان دورة 2016 اللي تصير كل مرة وكل ويكاند في مكان صارت بين 17 و19. نعم قديش قلت التمور ولان 2016 اللي صارت بين 17 و19 جويليا 2026 وتصير زادة في المدة القادمة صارت بين 24 و29 جويليا في بلجيكا. ومواعيد باش تقعد متجدة بالنسبة لأبرز لي دي جي في واحد من أهم المهرجانات الموسيقية في العالم في الديسكوري ريكرييشن أريا بوم بلجيكا، وكانت موجودة فيها مجموعة كبيرة من الفنانين دافيد غيتا، مارتن كاريكس، أرمين فان بيرن، هاردويل وكالفن هارس من المجموعات الموجودين، ثنائي من أوكرانيا. المدة الأخيرة سنوين بالنسبة للبنات والأولاد في أوكرانيا برشا دي جيات خرجوا من أوكرانيا، كورولوفا، ميلاروبيو وغيرهم من الأسماء. احنا اخترنا الأرت بات اللي هما ثنائي متكون من أرتور كريفينكو وفيتالي باتيش، هذوما اللي يخدموا بعضهم جو التكنو والهاوس، وبدايتهم كانت من 2014 ومازال متواصل النشاط نتاعهم حتى التوا. تعرفوا أكثر بداية من 2017 وقت تعاملوا مع دايناميك اللابل هيفي، وبدأت من بعدها الانتاجات كما غنية طابو اللي خرجت في 2013، ربحوا في 2019 دي جي وورد في البريك ثرو كاتيجوري، وفي نفس العام زادا تمكنوا من أنه ياخذوا جائزة ورا لقب متاع أحسن مبيعات في البيت بورد. هذوما الجو دي جي باش نسموهم تتسويت في السهرة متاعهم اللي كانت الأسبوع الفارت في التومورولاند في الفريدوم ستيج، تحديدا قدموا مجموعة كبيرة من الغنيات الحلوين الخاصين بيان سور بعضهم بهم هما والبعض الآخر لأغاني الشهيرة. نسموهم في الميكس هذا أرت بات لايف في التومورولاند، وراجعيننا

هذا من الارتباط لايف في تورلاند 2016 جمعة اللي تعدت معها من نصف ال 11 54 دقيقة في نص عود 16 مرة أخرى حليها كل عام ما نذكر في شيء ما ظهر محلي بل ذكرته مرتي 2026 ما زلنا واصلين معاكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بين عيد تحيتنا وشكرا جميعا حسن الاستماع والمتابعة شوي أخرى موعدكم على شهد أخير الأخبار وما هجرنا بلنا نروح نكمل معاكم صاريتنا في جوهرة بين عيد

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس البرلمان يعلن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس ويؤكد مواصلة الاطلاع بالدورة التشريعي والرقابي. وترامب يواصل تهديداته بضربة قوية لإيران، والجيش الإيراني يتعهد بالدفاع. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على الحرص التام لضبط حجم التداين، مؤكدا أن السياسة الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. جاءت توضيحات الوزير تفاعلا مع ردود الأفعال والانتقادات الكبيرة التي أثارها النواب إثر إعلانه أن نسبة التدين في تونس بلغت نحو 82% من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه النسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الأخيرة ولم تسجل ارتفاعا إضافيا، مشددا على أن تنشيط الاقتصاد الوطني والرفع من نسق النمو والإنتاج يظلان السبيل الأنجح للتقليص من هذه المديونية على المدى المتوسط والبعيد. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس بمقر البرلمان ببردو اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. وشدد بودربالة في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن المجلس سيواصل الاطلاع بدوره الدستوري في سن التشريعات وممارسة الرقابة ومواكبة تنفيذ مخطط التنمية واستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، داعيا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل ووحدة الصف وتقاسم الجهود والتضحيات وفق نص الكلمة. طلبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعت في بيان مشترك تم نشره أمس لإعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. كما طالبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل الخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 28 و29 من هذا الشهر بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا، وفق ما تم نشره مساء الأمس بالمنصة الاتصالية والإعلامية التابعة لوزارة وزارة الشؤون الخارجية. ومثل اللقاء وفق نص البلاغ مناسبة للتواصل مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالعاصمة الأثيوبية من العاملين بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته والمنظمات الإقليمية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. دوليا، استؤنفت يوم أمس الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام، مع أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم على ميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع السعودية. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بتوجيه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائما. وفي وقت سابق توعد ترامب أيضا بسحق إيران بعد أيام فقط من تعليقه الغارات الجوية، وقال إنها في تصريح لشبكة فوكس نيوز: إننا سنضربهم بقوة ونسحقهم سحقا وفق ادعائه. الجيش الإيراني يتعهد بمواصلة ضرباته في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على إيران مستمرة وفق مفاد التلفزيون الرسمية. ونقل التلفزيون عن الناطق باسم الجيش محمد أكرمي قوله إن الهجمات الانتقامية للقوات المسلحة ستتواصل ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد مستمرة. إلى ذلك، تصدر ملف ماضي قارمز المحادثات الأمريكية الإسرائيلية في البيت الأبيض بالتزامن مع تأكيد إيران تمسكه بدور أساسي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وأعلن مسؤول إيراني أن طهران استبعدت اقتراحا عماني بشأن الإدارة الأمريكية المشتركة لمضيق هرمز، معتبرة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذا اللي جيت سي حميد الشاري كان على عيني غنينا نسمعها نص الليل 20 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة حبينا عايت شاء الله تكونوا مستمتعين بالاختيارات الموسيقية اللي اختارناهم لكم منذ بداية السارة حتى التوا اخبارنا كذلك ومتابعتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة حبينا عايت الليلة الاختيار في الفلاش باك يكون مع سنوات التسعين في الولد سكول دي جي فينيل ميكس البارتي الثانية سمعنا في مناسبة سابقة البارتي الأولى ونسمعوا طبعا البارتي الثانية الأبرز الأغنيات اللي برزت في التسعينات لفنانين وإلا مجموعات موسيقية شهيرة بقوا معنا في الاستماع الفلاش باك وراجعين فلاش باك

مرحبا من جديد ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام جوهرة بنات. نجدد التحية لكل مستمعين ومستمعاتنا يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار في الطريق يتابعوا فينا من تونس ولا خارج تونس. تحياتنا وسلامنا للجميع. بقوا معنا في الاستماع تو نوصل الليل 40 دقيقة صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة. سلطينة سلطينة كان عادة نختار مجموعة من الغنيات اللي نجحت ونختاركم معنا باش نسمو غنية من الغنيات الطربية باش نسمو غنية من تأليف محمد حمزة وألحان بليخ حمدي. غنية للمطربة الراحلة وردة الجزائرية خرجت عام 1972 تعرفت بعملة إيه فينا السنين لكن تشهرت أكثر بعنوان الأحمد داور اللي هو العيون السود. نسمع الغنية هذه بصوت الفنانة المطربة المصرية أمل مهر.

هذه كانت من الماهر في العيون السود، الغنية اللي غنيتها في جدة 2024 معها نصر دقائق لخرى موعد سهرة الليلة نجاورة بين عيد. تحياتنا وشكر جميعا على حسن الاستماع والمتابعة. قبل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. تحيات حسام الجيد في الإخراج، أحمد حبيسي كان معكم مقدم ميكرو، لكم زينات بحرخي.

0: ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: Sammy.